88.7 88.8 FM. أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8

حبيبي يا حبيبي بنحبه، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما نشوفه، وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى هيساعدني.

خدني في حضنه وسهرني وبقى حواليا تحكيلي وتفكرني. الليل شافني لوحدي يا خدني في حضنه وسهرني وبقى حواليا

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. مكان أغاني الصباح في مكان.

0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلى ربعاً، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معاً إرسالنا وفقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 9 أكتوبر، تشرين أول للعام الميلادي 2026، الموافق 28 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448. وراديو مكان يأتيكم على موجات FM كالتالي: 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة 88.8 في شمال البلاد، صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا والناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، 93.7 في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. موقع مكان الإلكتروني للراديو والتلفزيون أيضا هو makan.org.il. الآن سيداتي وسادتي، نكون مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ فارس عباد ما يتيسر له من سورة المائدة.

0: عناوين الساعة من مكان: سقوط ضابط في حادث سير عملياتي بجنوب لبنان، نبأ يفيد أن واشنطن أعدت خطة لهجوم سريع وكثيف ضد إيران، إصدار تحذيرات للأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط من مغبة تصاعد التوترات الأمنية، مقتل مجرم في انفجار سيارة على الطريق الساحلي، والحرارة تبقى على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، طاب صباحكم بكل خير. أعلن جيش الدفاع عن سقوط الكابتن إلياف حييم تسابلاموس من سلاح الهندسة القتالية إثر انقلاب جيب هامر في جنوب لبنان أمس، وأصيب في الحادث 3 جنود بصورة طفيفة. وفي حادث عملياتي آخر في مجدل زون، أصيب محاربان بجروح طفيفة نتيجة استخدام غير صحيح لذخيرة، وبوشر التحقيق في ملابسات الحادثين، أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أعد خطة لشن هجوم كثيف ضد إيران لمدة 3 أيام، يشمل استهداف مستودعات صواريخ ومسيرات ومنشآت طاقة ومقرات قيادة تابعة للحرس الثوري. وذكرت الصحيفة أن نائب الرئيس فانس بحث الخطة مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين قبل أسبوع، وقد أجل الرئيس ترامب 5 خطط لمهاجمة إيران أو الحوثيين في اليمن خلال الأشهر الأخيرة. هذا ويتواصل حشد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وقد صرح ترامب أمس بأنه لن يستأنف الحرب قبل الانتخابات النصفية الأمريكية مطلع الشهر المقبل، موضحا أن المحادثات مع طهران مستمرة. وفي ظل توسع القتال بين السعودية والحوثيين، نشرت الولايات المتحدة تحذيرا لمواطنيها المقيمين في الشرق الأوسط، ودعتهم إلى توخي الحذر واليقظة المشددة بسبب البيئة الأمنية المعقدة. وأشارت وزارة الخارجية في واشنطن إلى إمكانية أن تؤدي هجمات المتمردين الحوثيين إلى تصعيد سريع، وأن تحاول إيران مع وكلائها المساس بأهداف أمريكية في أنحاء العالم، ولفتت إلى احتمال تأثر حركة الطيران. قال الميجر جنرال احتياط آفي جيل الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء إن رئيس طاقم الموظفين تساخي برافرمان زور في البروتوكول توقيت تلقي نتنياهو أول تحديث بشأن هجوم حماس من 6:40 إلى 6:29، وفي مقابلة مع القناة 12 تساءل ما إذا كانت هناك تغييرات أخرى لا نعرف عنها، ويذكر أن الشرطة حققت مع برافرمان في الموضوع. قرب أوراكيفا أسفر انفجار سيارة الليلة الماضية عن مقتل شاب 20، وأفيد أنه من ذوي السوابق الجنائية ونجا من محاولة أخرى لتصفيته قبل عدة أشهر، وتواصل شرطة لواء الساحل التحقيق في ملابسات الجريمة. على طريق أيلون بأواسط البلاد أدى حادث سير إلى إصابة 3 شبان بجروح، ووصفت حالة أحدهم بخطيرة والآخرين بمتوسطة. وفي حادث آخر جرح في تل أفيف راكب سكوتر بصورة خطيرة. في المكسيك قتل 10 أشخاص

0: وصف اضطرابات داخل سجن بولاية سينالوا والقتلهم 9 سجناء وأحد الزوار وأصيب 16 سجينا بجروح. نلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعات العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعرفة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 7.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان
2: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
3: ليش بوبدو وإذا عاملين شافتو نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
2: في أسئلة فعش أسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت.
3: أنا اللي بقول كت مش أنت كت.
1: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
3: كات.
1: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن في مكان صحافي نت.
0: السادسة 6 دقائق، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في جولة جديدة من صحافة نت. اليوم الجمعة 9 أكتوبر للعام الميلادي 2026. جولة العناوين الصباحية صحافة نت تأتيكم كل يوم بعد أولى نشراتنا الإخبارية في 6 صباحا، وتتواصل هذه الجولة حتى 7. في هذا الصباح سنطالع أبرز عناوين الأخبار التي خططها الصحف العبرية التي وصلت استوديوهاتنا فجر يومنا هذا. سنكون أيضا مع عناوين بارزة، نتصفح المواقع الإلكترونية الإخبارية، نطالع أبرز الأخبار والأحداث العالمية الشرق أوسطية والمحلية أيضا.

سنكون مع أحوال الطقس، سنكون مع الموسيقى والأغنيات المختارة لهذه الجولة. هيا بنا ننطلق إلى بداية المشوار.

العناوين البارزة التي كتبت عنها الصحف العبرية هذا الصباح وعلى صفحاتها الأولى، نجمل العناوين كالتالي: على معاريف بالخط الأبيض العريض وسط الصفحة، طرقها طرق للبهجة وكل مسالكها سلام. يرتدون شارات صفراء، يهاجمون أفراد الشرطة، يلحقون الأذى بمئات آلاف السائقين والسيارات. هل هذه هي التوراة التي باسمها سد أمس متظاهرون متشددون دينيا خريديم طرق إسرائيل؟ تتساءل صحيفة معاريف وتتابع على صفحتها الخامسة. شلل في الأدمغة. في أعقاب تجدد اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، صعد الخريديم احتجاجاتهم وبهتافات نفضل الموت على التجنيد، سد المئات منهم طرقا وشوارع في أورشليم القدس وفي بني براك، وتسببوا في اختناقات مرورية في ساعات الذروة. حزب المعارضة هاجم قائلا: هذا سينتهي في 27 من أكتوبر، كل من أغلق وسد الطرق سيزج به في السجن، الجنود سيحصلون على 100%، أما جميع المتهربين من أداء الخدمة العسكرية فسيحصلون على 0%.

من العناوين أيضا التي كتبتها الصحف العبرية هذا الصباح، جيش الدفاع يعلن عن سقوط الكابتن إلياف حييم تسابلاموس من سلاح الهندسة القتالية أمس، وذلك إثر انقلاب جيب هامر في جنوب لبنان. في نفس الحادث أصيب 3 جنود بصورة طفيفة. وجيش الدفاع باشر التحقيق في ملابسات الحادث.

بكم من جديد. صباح الخير لكل من انضم إلينا الآن. أنتم مع صحافة نت وعبر أثير مكان، نتابع مع العناوين على الصحافة العبرية. يدعوت أحرنوت تكتب: الخوف هو البنية التحتية الإجرامية في الجنوب ستتحول إلى قواعد للنشاط الإرهابي. تحت هذا العنوان كتبت الصحيفة: تشير تحذيرات جهاز الأمن العام الشباك بشأن إنشاء كتائب إرهابية في الضواحي البدوية إلى وجود صلة متنامية ومتزايدة بين التهريب والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتهديدات على البنى التحتية الاستراتيجية. أحياناً يكون الفارق بين الإجرام والإرهاب هو فقط الهدف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 من شهر نوفمبر المقبل.

جيش الدفاع يعلن أنه تم القضاء مساء أمس الأول على قيادي في حركة حماس. هذا القيادي كان ضالعا في احتجاز مخطوفين، وقد قتل هذا القيادي واسمه محمد اليازجي، وهو من كتيبة الشاطئ في غارة شنت على مدينة غزة قبل 4 أيام. بعد يوم من هذه الغارة تم القضاء على عنصر آخر من حماس ينتمي إلى كتيبة الدرج التفاح في غارة أخرى.

ونحن إلى صحيفة الصنارة الأسبوعية وأبرز الأخبار عليها هذا الصباح. القنابل من الجو، المسيرات تثير الخوف في المجتمع العربي، وحاج يحيى يحذر من تصعيد خطير.

من خلال مؤتمر صحفي في الناصرة، حزب معا ننجح يعرض رؤيته فيما يخص المجتمع العربي ويعلن عن مسار مقترح لتسهيل الحج والعمرة. بالإنجازات التاريخية والدموع، تكتب صحيفة الصنارة: الأسطورة ميسي يودع منتخب الأرجنتين بعد 21 عام. أسدل ليونيل ميسي الستار على مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين بعد 21 عاما من النجاحات الكبيرة بقميص التانجو في ليلة وداعية مؤثرة على ملعب مونونتال في بوينس آيرس وبحضور عائلته. انتهت بفوز الأرجنتين على بنين بثلاثة أهداف دون مقابل.

كانت هذه العناوين على الصنارة، وإلى صحيفة كل العرب الأسبوعية على الصفحة الأولى. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في الجنوب اللبناني مخالفة اتفاق الإطار. أيضا على كل العرب، بعد 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر، أكثر من 74,000 قتيل في غزة وتداعيات الحرب مستمرة. مصادر تقول استعدادات أمريكية لاحتمال شن ضربات واسعة ضد إيران. البنتاغون يرفع الجاهزية، وترامب يترك قرار التصعيد مفتوحاً.

أيضا على صحيفة كل العرب نقرأ رئيس مجلس فصوطة وسكرتير اللجنة القطرية إدغار دكور: البلدات العربية دفعت ثمن الحرب والحكومة قلصت 3 مليارات شيكل من الخطة 550. من الجيد وجود اتفاق شرف بين القوائم العربية وندعو لرفع نسبة التصويت إلى أكثر من 70%. بعد تصريحات رئيس الشباك عن تشكيلات مقلقة جدا في التجمعات البدوية بالنقب وارتباطها بحماس، مسؤول بالشرطة يرد: لا نعرف على ماذا تستند المعلومات.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد السادسة صباحا، الساعة الآن في راديو مكان. نتابع مع عناوين الأخبار. ما زلنا مع صحيفة كل العرب الأسبوعية، ومن أبرز العناوين: السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي شائعات إلغاء الإعفاء من التأشيرة الفيزا ويقول الأنباء المتداولة كاذبة. سوريا تنفي الانضمام للحرب في اليمن وتؤكد نقف إلى جانب أمن السعودية وأولويتنا إعادة الإعمار.

وزير الأمن إسرائيل كاتس قتل 4000 من عناصر حماس الذين شاركوا في 7 أكتوبر وبقي نحو 2000 سنواصل ملاحقتهم. المتابعة والقطرية تدعوان لكشف حقائق قضية المحاضر من بار إيلان ومحاسبة المسؤولين. مصادر الشباك يشارك في الإمارات بالتحقيق مع الطيار العماني المشتبه بتورطه في محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي.

من صحيفة كل العرب إلى صحيفة الأخبار، وأبرز العناوين على الأخبار هذا الصباح. إسرائيل تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي البريطاني في القدس وتبقي بعثة محدودة. أيضا على صحيفة الأخبار، جبرين يطالب بتوسيع التحقيق في قضية المحاضر المتهم بالتخطيط لاعتداءات ضد العرب. معرض للجيش يكشف تفاصيل جديدة حول التخطيط لهجوم 7 أكتوبر وعمليات الخطف والقتل.

أيضا على صحيفة الأخبار: وأطفال عرب ضحايا الغرق هذا الموسم. بتيرم تحذر انتهاء موسم السباحة لا يمنع استمرار حالات الغرق.

اعتقال رئيس الاستخبارات الألمانية السابق بشبهة التجسس وتسريب أسرار الدولة. ورئيس الشباك يحذر محاولات لتشكيل كتائب شبه عسكرية في النقب.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: عدنا إليكم من جديد لنتابع صحافة نت من أبرز عناوين صحيفة المسار هذا الصباح. قبل انتخابات الكنيسة بنحو أسبوعين، استطلاع جديد يتوقع حصد الأحزاب العربية 15 مقعدا، المشتركة 9 والموحدة 6. أيضا على صحيفة المسار، اجتماع طارئ في طوبة زنجرية، المتابعة والقطرية تقرران تحركا قضائيا وسياسيا وشعبيا حول قضية محاضر بار إيلان.

على المسار نقرأ: اعتداء عنصري على سائق حافلة من أم الفحم في الخضيرة. مصرع الشابين معاذ أبو كف من أم بطين ومحمد عزيز من دبوريا في حادثي طرق منفصلين. كان هذا على صحيفة المسار

ومن العناوين هذا الصباح على موقع مكان، موقع راديو مكان وقناة مكان التلفزيونية أيضا: ترامب يقول لن نهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وزارة المواصلات تصدر تعليمات جديدة لشركات الطيران الأجنبية. الشباك اعتقال 72 من سكان الجنوب للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تهدد أمن الدولة. تقرير يفيد الولايات المتحدة أعدت خطة لشن هجوم مكثف على إيران يستمر 3 أيام. وأيضا على موقع مكان، مقتل شاب يبلغ 25 عاما إثر انفجار سيارة على شارع 4 قرب أوراكيفا، وإصابة سائق دراجة كهربائية صغيرة بجروح خطيرة في حادث سير في تل أبيب.

ننتقل إلى موقع بكرة وأبرز العناوين على الرئيسية. تقديرات إسرائيلية: احتمال استئناف القتال ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. نتنياهو: سنضرب منظمات الجريمة في المجتمع العربي بيد من حديد. أيضا على موقع بكرة: استطلاعات الأسبوع ترسم صورة سياسية متقاربة، تفاوت كبير بين المعسكرين.

حول العالم، واشنطن تفرض عقوبات على 17 سفينة لنقلها النفط الإيرانية. إصابة فتى بجروح متوسطة إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة في عسفيا. وأيضا على موقع بكرة نقرأ مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود في حادث عملياتي جنوبي لبنان.

أيضا على موقع بكرة نطالع مصرع سيدة في الأربعين من العمر بعد تعرضها للدهس على شارع رقم 85 وإصابة شاب بجروح متوسطة إثر إصابته في نحف.

نقترب من نهاية جولتنا الصباحية، جولة العناوين صحافة نت، ولكن نعرج على أحوال الطقس. وكيف لا، درجات الحرارة تبقى اليوم على حالها. ابتداء من ساعات العصر قد تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. غدا السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا، ومساء غد يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب البلاد. إلى درجات الحرارة القصوى المتوقعة نهار هذا اليوم، عندنا في أورشليم القدس تصل درجة الحرارة إلى 26، في تل أبيب 28 درجة، في حيفا 27، بئر السبع 29، في الجولان 30 درجة، وفي منطقة الجليل 26 درجة مئوية. وإلى أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة عندنا في البلاد، سعر صرف الدولار يتوقف عند 3 شيكل و8 أجورات، أما سعر اليورو فيصل إلى 3 شيكل و44 أجورة، الجنيه الإسترليني 4 شيكل و6 أجورات، سعر صرف الدينار الأردني 4 شيكل و34 أجورة، والجنيه المصري 5 أجورات.

طالعنا معا أبرز عناوين الأخبار على الصحف العبرية والعربية والمواقع الإلكترونية الإخبارية قدر المستطاع. شكرا لكم وإلى لقاء جديد، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد طلقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج

0: حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. سقوط ضابط في حديث سير عملياتي جنوب لبنان، نبأ يفيد أن واشنطن أعدت خطة لهجوم سريع وكثيف ضد إيران، قوة الأمن تداهم قرية قدوم قرب نابلس عقب سماع دوي إطلاق نار، نشطاء حزب الديمقراطيين يتعرضون للضرب في سوق محنة يهودا بأورشليم القدس، والحرارة على حالها.
0: راديو مكان الأخبار.
2: السابعة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. أعلن جيش الدفاع عن سقوط الكابتن إلي أف غايم من سلاح الهندسة القتالية إثر انقلاب جيب هامر جنوب لبنان أمس، وتقام جنازته في حيفا بعد ظهر اليوم. وأصيب في الحادث 3 جنود بصورة طفيفة. وفي حادث عملياتي آخر في مجدل زون، أصيب محاربان بجروح طفيفة نتيجة استخدام غير صحيح للذخيرة، أورد نبأ مراسلنا لشؤون العسكرية إيا العليمة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أعد خطة لشن هجوم كثيف ضد إيران لمدته 3 أيام، يشمل استهداف مستودعات صواريخ ومسيرات ومنشآت طاقة ومقرات قيادة تابعة للحرس الثوري. وذكرت الصحيفة أن نائب الرئيس فانس بحث الخطة مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين، وقد أجل الرئيس ترامب 5 خطط لمهاجمة إيران والحوثيين خلال الأشهر الأخيرة. ويتواصل حشد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وصرح ترامب أمس بأنه لن يستأنف الحرب قبل الانتخابات النصفية الأمريكية مطلع الشهر القادم، موضحا أن المحادثات مع طهران مستمرة. في ظل توسع القتال بين السعودية والحوثيين، نشرت الولايات المتحدة تحذيراً لمواطنيها المقيمين في الشرق الأوسط ودعتهم إلى توخي الحذر. وأشارت وزارة الخارجية في واشنطن إلى إمكانية أن تؤدي هجمات المتمردين الحوثيين إلى تصعيد سريع، وأن تحاول إيران مع وكلائها المساس بأهداف أمريكية في أنحاء العالم. دخلت قوات من جيش الدفاع إلى قرية قدوم قرب نابلس الليلة الماضية في عقاب سماع سكان مستوطنة قدوميم المتاخمة دوي إطلاق نار كثيف. وجاء من الجيش أن القوات تبحث عن مشبوهين ووسائل قتالية. قدم نشطاء حزب الديمقراطيين شكوى إلى الشرطة بعد أن تعرضوا الليلة الماضية للضرب والبصق قرب سوق محن يهودا في أورشليم القدس. ووفق النشطاء، رفضت الشرطة مساعدتهم ومرافقتهم إلى مخفرها بالرغم من تعرضهم لاعتداء من قبل عشرات الأشخاص. قال الميجر جنرال احتياط أفيجيل الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، قال إن رئيس طاقم الموظفين تساحي برافرمان زور في البروتوكول توقيت تلقي نتنياهو أول تحديث بشأن هجوم حماس من 6:40 إلى 6:29. وفي مقابلة مع القناة 12 تساءل ما إذا كانت هناك تغييرات أخرى لا نعرف عنها. علمت إذاعتنا أن نيابة العامة اقترحت على قضاة عسكريين ومدنيين في السابق المشاركة في الهيئة القضائية التي ستحاكم إرهابي النخبة، ولكنها تلقت ردا سلبيا بسبب كما يبدو الخشية من التعرض لمحاكمة دولية. قرب أورعا كيفا أسفر انفجار سيارة ليلة الماضية عن مقتل شاب عمره 25 عاما، وأفيد أنه من ذوي السوابق الجنائية ونجا من محاولة لتصفيته قبل عدة أشهر.

0: نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: يا بالبرنامج
1: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا ترتفع قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعرفة. نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في الثامنة صباحاً. الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
5: لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. أغاني الصباح في مكان.

الوان بطروق سحر ومن حبك زاد روحي ولو سر محبة ما شاء من دربي وين بتروحي.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. أغاني الصباح في مكان.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. سقوط ضابط في حادث سير عمليتي جنوب لبنان، تعادل بين كتلتي اليمين والمعارضة الصهيونية في استطلاع للرأي العام، إعدام علني للإرهابي الأمريكي نضال حسن بعد شهرين. الجهاد الإسلامي يقول إن هناك توافقا داخليا على تأجيل الانتخابات الفلسطينية، والحرارة تبقى على حالها اليوم وترتفع غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. جاء قبل قليل من جنوب لبنان أن مقاتلة إسرائيلية أغارت على أهداف في قرية تبنيت. يشيع إلى مثواه الأخير في المقبرة العسكرية بحيفا بعد ظهر اليوم جثمان الكابتن إلياف خايم من سلاح الهندسة القتالية، والذي سقط أمس نتيجة انقلاب جيب في جنوب لبنان. وأصيب 3 جنود بصورة طفيفة. وفي حادث عملياتي آخر في مجدل زون أصيب محاربان بجروح طفيفة نتيجة العبث بذخيرة. منح استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة معريف صباح اليوم حزب يشار برئاسة أيزنكوت 21 مقعدا، يليه الليكود مع 20 مقعدا. وشار الاستطلاع إلى تعادل بين كتلتي اليمين واليسار، وحصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد، ولم يتجاوز حزب غانتس نسبة الحسم. أعلن وزير الحرب الأمريكي هيك سيث أن إعدام الضابط الأمريكي من أصل فلسطيني نضال حسن المدان بقتل 13 جنديا، والذي سينفذ رميا بالرصاص، سيبث مباشرة. وقال سنتأكد من أن الناس سيتمكنون من مشاهدته وأنه سيكون علنيا. وانتقد خبراء في مجال القضاء القرار وأوضحوا أنه لم يسبق له مثيل، ومن المرتقب أن ينفذ الحكم بعد أقل من 2 شهر في نفس القاعدة حيث ارتكب الإرهابي حسن الاعتداء. كشفت حركة الجهاد الإسلامي النقاب عن التوصل إلى توافق بين الفصائل الفلسطينية المشاركة في لقاءات القاهرة على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وقال نائب الأمين العام للحركة محمد الهندي، قال إن ذلك يأتي في إطار التفاهمات الرامية إلى معالجة الملفات الوطنية وتعزيز الحوار الداخلي. ويستذكر مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن الموعد الأصلي هو 28 من الشهر المقبل. في مقاطعة بلوغورد بروسيا قتل شخصان نتيجة هجوم صاروخي أوكراني، وأصيب 4 بجروح وفق ما أفادت به مصادر محلية. وبالتوازي أعلنت أوكرانيا مقتل شخص وجرح آخرين في غارة جوية روسية على مدينة زابورجيا. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيراً، تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءاً من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشيطة على امتداد السهل الساحلي. نعود ونلتقي عند 9 إخبارياً. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان
2: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
3: ليش بوبدو؟ وإذا عاملين شافتو نفخ والسياسيين إذا مفكرين يتقاعدوا.

0: في اسئله فاش اسالها احنا خلاص. انا يعني كت
1: انا اللي بقول كت مش انت.
2: سكوبي برنامج استضافي اسبوعي مع سكوبي وامير خوري. مش راح يكون هوين بس بضحك اكيد.
0: يا انا يا هي بالبرنامج
2: سكوبي غدا بعد الاخبار على قناه مكان. مكان من نوفينا.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان نسيم الصباح.

يتسارع العد التنازلي نحو انتخابات الكنيست، وإن كنت تعتقد أن الانتخابات هي اختبار فقط للقيادات، فتذكر أنها أيضا اختبار للمواطن. أي مواطن نريد أن نكون؟ ذاك الذي يقول حايد عن ظهري بسيطة، أم ذاك الذي يريد أن يكون شريكا في صنع القرار، في رسم شكلي وصورتي ولون البلد الذي يعيش فيه، أن يدافع عن حقه وأن يطالب بأفضل الظروف له ولأبنائه. لجنة الانتخابات المركزية تخرج بحملة إعلانية واسعة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتحذير من التضليل والأخبار الكاذبة، ومنشورات عديدة نراها تثلج الصدر، جوهرها أن المجتمع الصحي هو المجتمع التعددي، فنحن لسنا قطيعا، لكل واحد رأيه وأيديولوجيته ومنظوره لمفهوم التأثير، فليحترم الواحد الآخر وينصب الجهد ليس على بعض وإنما مع بعض من أجل تحقيق الأهداف، وأولها وأهمها القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

جئنا إليكم برنامج نسيم الصباح نلخص أحداث الأسبوع على مدى ساعتين. الطاقم: تنتج البرنامج ريتا نادر تيودوري، معنا ميخائيل أولشفانغ من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: ضيفي في هذه الحلقة يمثل ضلعا من مثلث، هكذا نحن نسميه يافا اللد والرملة. هناك خصوصية وتميز في هذا المثلث، إنه مترابط، تجد فيه العلاقات وأيضا الروابط الأسرية والنسب كمان، منتجوز من بعيد، ولكن تجد أيضا فيه قضايا شبيهة عنف، تجد فيه تحديات، كانت فترة كبيرة من أزمة المخدرات، شبيبة نحاول أن نساعدها للوصول إلى بر الأمان. والحق يقال في الفترة الأخيرة نحن أيضا نفخر ونعتز بمجموعة كبيرة من شبان وأبناء هذا المثلث يافا اللد والرملة، الذين اختاروا الأكاديمية وتراهم مع أعلى وأرقى الشهادات الأكاديمية، إلا أن العمل لم ينتهي بعد. هذه أيضا مدن مختلطة، بمعنى يعيش فيها العرب واليهود معا، أحيانا في نفس الحارة، أحيانا في نفس العمارة، وهذا الأمر يتطلب حكمة في إدارة الأمور الحياتية المدنية. ضيفي اليوم هو أيضا ناشط، نرى كم يهمه أمر مجتمعنا العربي، ترى أنه يكتب، لا يريد أن يبقى صامتا رغم أن لديه عمله ونجاحه وعائلته، ولكن هو نموذج للمواطن الذي يقول أنا أريد أن أؤثر، لا تهمني حياتي الشخصية فقط وإنما تهمني أيضا حياتي العامة. لذلك اليوم ويوم الجمعة وفي عطلته الرسمية خرج من البيت وجاء إلينا هنا إلى الاستوديو. أهلا بك الأستاذ المحامي نايف أبو سويس.
1: صباح الخير أخت إيمان، أنا الحقيقة سعيد جدا أن أكون معك في هالساعتين في هالبرنامج بهذا الصباح.
0: هلا.
1: وبداية يعني الطريق كانت سهلة أنه وصلت بسرعة والأمور تسهلت. أنا يعني مقدمتك هاي الحقيقة طرحت كثير من القضايا، طرحت من كثير المواضيع اللي يعني تهم كل واحد في مجتمعنا العربي في إسرائيل، ومش بس العربي على فكرة.
0: نعم.
1: يعني إذا تطرقت ببداية الحديث إلى المدن المختلطة الرملي اللد ويافا وبعضها من المجتمع العربي، هذه مدن لها ميزة خاصة ولها يعني نمط حياة خاص. أنت حكيتي ساكن بنفس الحارة، أنا بقول لك كمان بشد نفس العمارة، هناك باب مقابل باب يهود، وبدون أدنى شك كل يوم إحنا عنا علاقات قد تكون فيها مد قد يكون فيها جزر حسب كل الأوضاع في الدولة، ولكن رغم كل هذه يجب أن ننظر إلى النور والضوء في آخر النفق أو أول النفق. نحن موجودين على هذه الأرض وفي هذه المنطقة لنعيش ولنمد الأمل والحياة الأفضل للجميع، كان عرب ويهود، ولذلك عنا كثير من المسؤولية. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على كياننا وعلى وجودنا وعلى علاقاتنا بين بعضنا عرب عرب وعرب ويهود، وأن نبث روح الأمل والنجاح عند الشباب والصبايا يتقدموا ويتلقوا المسؤولية في كل مناحي الحياة.
0: هذا ما نريده. وبعد 7 أكتوبر هناك، وبالأساس وزير الأمن القومي خرج بالتصريح بأنه قد يكون هنا حامل الأسوار 2 كما حدث في أيار في حينه، ومواجهات في أعقاب ذلك، كانت اعتقالات وكانت أحكام، لم يحدث ذلك. نايف أبو سويس، كيف أثر 7 أكتوبر على المواطن العربي في إسرائيل؟
1: عزيزتي إيمان، بدون أدنى شك 7 أكتوبر حدث شيء كبير على في الدولة وعلى مستوى العلاقات بين العرب واليهود، واليهود وحتى اليهود
0: فيما بينهم، اليهود فيما بينهم، ترى يعني الانقسام في المجتمع الإسرائيلي،
1: بنشوف كل يوم، يعني امبارح المتمزمتين عشان اعتقلوا واحد عنده تجنيد قامت كل الدين دبكين في بعض. فلذلك يعني تأثيرات 7 أكتوبر موجودة، ويمكن حتى بنحس فيها لليوم، ما نسيناها وما تطور الوضع. ولكن رغم كل هذا المواطن العربي يشهد البعيد والقريب أنه تصرف بمسؤولية تامة.
0: نعم.
1: وما كان هدف عند أي مواطن عربي أو على مستوى تنظيم أن يقع في مخطط المتطرفين، إن كان سموتش وبن كفير، واللي بدهم خطر وبدهم دم في دولة إسرائيل وبدهم المضرة للعرب، وهذا بيصرحوا فيه كل يوم. إحنا تحملنا المسؤولية، نتحمل المسؤولية، عرفنا حجم 7 أكتوبر ونتيجة 7 أكتوبر، وهناك كثير من الأبرياء وغيرهم اللي تمسوا، على فكرة مش بس يهود،
0: كمان عرب
1: وكمان ناس
0: وعربي اختطفوا كمان.
1: واضح. فالنتيجة وخيمة على الجميع. لذلك احنا ما بنقع بأي حفرة واحد يحط لنا اياها. عندنا مسؤولية، عندنا امل. احنا 2.2 مليون عزيزتي ايمان في اسرائيل، واحنا من خلال احزابنا، من خلال اي منظومة سياسية، اي منظومة اجتماعية، يجب ان نحافظ على حالنا، بل نتطور ونبحث عن الافضل والافضل.
0: والان نحن في فترة انتخابات، تعرف الامور كلها تتشابك مع بعضها البعض.
1: نعم.
0: في المجتمع الاسرائيلي عامة.
1: نعم.
0: هناك قضايا هي التي تتصدر النقاش السياسي نحو الانتخابات، اللي هي التجنيد والإعفاء من التجنيد، موضوع إقامة لجنة تحقيق رسمية لأحداث 7 أكتوبر. بالنسبة نحن كمواطنين عرب، نايف أبو السويس، ما هي أكثر القضايا التي تهمني أنا اليوم كمواطن أعيش في هذه البلاد؟
1: شوفي، أنا يعني لا أستطيع أن أحط إصبعي على قضية معينة، أنا أقول دائما كل القضايا مربوطة في بعض.
0: نعم.
1: بداية في العنف والإجرام، يعني إذا اليوم نتطرق إلى العنف والإجرام، هذا مش يعني قضية واحدة، هذا وإنما وليد لوضع اجتماعي، وضع اقتصادي، وضع سياسي، ربما إقصاء العرب من مواقع مهمة في الدولة، إن كان سياسية وإن كانت في أماكن ثانية، تأثيرات معاملة الدولة للمجتمع العربي، هاي قضية مهمة جدا. عزيزتي إيمان، هناك قضية يمكن مش أقل أهمية، قضية الأرض والمسكن. أليس
0: نعم.
1: حق للإنسان أن يكون عنده بيت يقوي، وخاصة على أرضه؟ شوف إيش بيصير بالنقب، إخواننا بالنقب في القرى الغير معترفية، يوميا يتم مئات هدم بيوت. طب ليش الزلمة أو هاي العائلة بنت صريف تخشيبي، يعني بمعنى 60 متر من حديد عشان يقوي حاله ويحافظ على كرامته؟ بحكيش أنا على مدن مختلطة هدم، بحكيش على عدم الموافقة وتقديم خوارط هيكلية في القرى ومدن العربية. هناك قضايا حارقة. وعزيزتي إيمان، هذا التغيير لا يمكن أن يحصل وإحنا نايمين عن كنباية وبنحكي وبنشوف في العمل فلان. يجب أن نتحمل المسؤولية ويكون لنا تأثير. لا يعقل أنه 2.2 مليون من سكان الدولة ما لهمش تأثير في كل مناحي الحياة، وهذا مهم جدا.
0: كيف يكون هذا التأثير نايف؟
1: التأثير بتعلق فيه وفيك وفيهم وفي فينا. إحنا يجب، ليش إحنا عزيزة إيمان ناجحين بالطب أو كل مناحي الحياة؟ كما شو نتطرق للطب وملاحقة الأطباء،
0: بس في نجاحات كمان بالأشغال،
1: بالبزنس،
0: بالهايتك، في كتير نجاحات. واليوم رح يكون معنا نماذج لشباب نفتخر
1: فيهم. أنا بحكيها دائما إيمان، أنا جاي من مجال البزنس والعلاقات مع يهود أكثر من عرب، أنا بحكي لك إياها. وناجحين هناك في البنوك، ناجحين بالأسواق، ناجحين بالتجارة، ناجحين في التربية، في التعليم. ربما هناك كثير من المشاريع المشتركة الناجحة يمكن تريد أن تتطور أكثر وأكثر، صحية. لكن إذا اليوم بنشخص الحالة إن كانت سياسية واجتماعية، فحتما نصل إلى نتيجة وقيمة. يعني اليوم لما أنت بتروحي بتزوري مدينة الطيرة أو مدينة الطيبة، وبعدها بخمس دقائق بتروحي على مدينة رعنانة، مفيش حاجة تكوني مخططة مدن وتشوف الفارق.
0: لا.
1: ليش؟ فهنا الهدف من حكومة وحكومة تسريع التواري إنه هان في إشي مش معقول اللي بيصير، يتخذ هذا بيأثر سلبيا على الشباب، بيأثر سلبيا على فكر الشباب. بقول لك ليش ابن رعنانة عنده كل الحقوق وأنا حقي الطبيعي مسلوب مني؟ هذه قضايا حارقة لمجتمعنا. أنا بتأمل إنه بعد الانتخابات يكون هناك تغيير جذري بمعاملة المؤسسة والحكومة اتجاه المواطن العربي الذي يبحث عن حياة كريمة، حياة يريد أن يتقدم فيها.
0: نحن ننتبه بأننا في قبيل فترة انتخابات، ولا نستطيع طبعا أن نقوم بأي دعاية انتخابية، هذا متفقين عليه.
1: لا بس مهم جدا،
0: لحظة، لا نقول المواطن انتخب سين أو صاد أو عين، هو بيختار. ولكن الجوهر أستاذ نايف يا أبو السويس، وأنت أيضا كمحامي، وأنت مدرك كيف يتم تشكيل الكنيسة، كيف يتم تشكيل الحكومة، قضية الدخول إلى الائتلاف من عدمه، قضية العمل في اللجان البرلمانية. وممكن واحد يقول لك صوتت ولا ما صوتت، إيش رح تفرق؟ اليأس وصل بعض الناس لهاي الجملة، بقول لك شو رح يفرق صوتي؟ ايش بتجاوبه؟
1: لا انا بحكي لك، اولا احنا امه لا نعرف اليأس ولا نعرف يعني التخبط، يمكن نمرض ولكن لا نموت. برغم كل المآسي والوضع الصعب يجب أن نتحمل المسؤولية. وأنا من خلال برنامجك بتوجه إلى الجميع بدون استثناء، لابد أنه نعرف شوي عن الانتخابات. الانتخابات يا عزيزتي هي حق دستوري وأساسي لكل إنسان أن ينتخب وأن ينتخب. هذا حق أنا ولا واحد ممكن يأثر علي ورا الصندوق شو أنتخب. أما يمكن أطلع الساعة 12 بالليل كل ما منوع، هاي يمكن ممكن، بس هذا حق أساسي. ولكذلك كثير من المحاكم حتى المحاكم العليا لما يكون حق الدستوري والأساسي الانتخاب يفوق أي حق تاني حتى ما إذا بتضارب مع جمهور.
0: طب الأقليات في العالم نسبة التصويت عندها عادة أعلى من النسبة العامة، ليش لدى المواطنين العرب النسبة أقل من النسبة؟
1: تعرف إيش البارادوكس؟
0: في إشي هون غلط.
1: تعرف شو البارادوكس أكتر؟ فش أقلية بالعالم تشابه الأقلية في إسرائيل. إحنا عربية، إحنا أهل البلد أصحاب الأرض، أصبحنا أقلية على أرضنا، ولكن يعني لازم نكون يعني إذا هم الأقليات مقارنة بدول ثانية ومناطق عندهم 100% مسؤولية، لازم إحنا نتحمل 200%. إحنا عارفين ونعي تماما كيف تؤخذ القرارات ومن أين تؤخذ تؤكل الكتف. رغم كل هذا إحنا اليوم تحكي لك الأغلبية أو النص، يعني بنقارن انتخابات اللي فاتت 48% عزيزة إيمان ناموا بالبيت، وآخر يوم بقول لك نايف شو عملت لي، أحمد الطيب شو عملت لي، أيمن عودة شو عملت لي. لا يا عمي تعال شارك اليوم وبعد الانتخابات حاسب انتقد، وفي كثير ما نقوله ضد شخصيات حزبية أو في أحزاب، ولكن اليوم لازم نتحمل المسؤولية ونطلع ونصوت نتحمل المسؤولية اليوم بالآخر.
0: على فكرة لجنة الانتخابات المركزية هي بذاتها إذا سمعت أنت إعلاناتها بتطلع بتحث المواطنين على أنه المواطن كل مواطن أنه يطلع ينتخب.
1: مهم جدا كنظام ديمقراطي كإنسان كمشارك. أنا بدي أحس شعور أنا شو أنا بصحى الصبح يعني غسلت وجهي أروح على البحر أعمل إشي، لا بدي أعمل إشي، بدي أروح أسأل فلان كيفك، ابني شو أخبارك، ويش طبيبنا، بدك شغلي. أنا يا إما أنا قسم المجتمع أو أنا مقطوع عن المجتمع. فأنت بدك تكون مسؤول. هذا الصوت أشكر الله أو أشكر الوضع المناخي الموجود إن أنت بتقدر تأثر. الآن 120 كرسي عضو كنيسة بليلة انتخابات حيتم تمليتهم إن شاء الله، أحمد أو موشي أو إبراهيم، بالآخر تعمل حسابات قديش في أصوات صوت في القرى المعترف فيها، في المدن المختلطة، في الجليل، في اليهود، في المتدينين المتزمتين،
0: المستوطنات،
1: كله كله كله كله بيأخذوا العدد أصوات الصالحة. وفي هناك أصوات مش صالحة،
0: يعني
1: واحد مثلا واحد صوت ورقتين بالغلاف
0: أو كتب على إشي
1: أو كتب
0: على ورقة
1: أو مزحها أو إشي، في كثير أصوات اللي بتروح
0: تلغى.
1: فهذه الأصوات كمية الأصوات
0: الصالحة
1: تأخذ تقسم على 120. نسبة التصويت هناك اليوم 3.25
0: وتم نسبة الحسم،
1: نسبة الحسم وتم تقسيم المقاعد. يعني بالتالي ال 120 كرسي ب 28/11 أي بعد الانتخابات بيوم حيكون فيها 120 عضو كنيسة. طب ليش إحنا
0: فينا وبلانا رح يكون 120 عضو كنيسة؟
1: هي يعني معادلة رياضيات. انتخبوا العرب ما انتخبوش العرب، انتخبوا المتزمتين ما انتخبوش، التقسيم والعملية موجودة. فإحنا حقنا هناك يجب أن نكون. على فكرة كمان إذا إحنا كعرب كقيادة أو كشعب أي إنسان مؤثر، بالآخر إحنا كلنا يعني شعب مترابط مع بعض وبنحكي مع بعض وطالعين على بعض، زي ما بدنا نكون ناجحين في كل قطاعات الدولة يجب أن نكون هناك ونستغل منصة الكنيسة لطرح قضايانا. ربما نقطة مهمة جدا حكيتيها بديش أنساها، الكنيسة الهيئة العامة، الهيئة العامة مش مهم جدا، هذا كله نص كلام. الشغل الرسمي في اللجان وهناك تعقد الصفقات، واحنا بنحكي عن سياسة. كثير من القوانين أي حزب بالشرط إنه يكون معك متفاهم. الدكتور أحمد طيبي بدي منك شغلة ممكن تساعدني، وأحمد بقول له بدي منك أنا شغلة، يعني خذ واعطي لمصلحة المجتمع. كثير قضايا اللي هناك ممكن تستغل وهذا موجود. تصوري كنيسة إحنا اليوم ما فيها عرب. وعلى فكرة نقطة مهمة جدا عزيزة إيمان بدي أحكيها، يعني الأحزاب قررت أن تصل إلى الكنيسة وطرحت برنامجها وطرحت فكرها وطرحت طريقتها وطرحت شو أنا بدي. هناك من يطالب بالمقاطعة الانتخابات. ليش يا حبيبي؟ انت عارف اعطيني شو البديل اللي بدك اياه. انت تقاطع تقاطع تقاطع تنادي بمقاطعة الانتخابات، هل في عندك بديل؟ هل في عندك برنامج؟ طب انت يا اللي بتقاطع اليوم في اول مظاهرة بتروح بتعمل مظاهرة في ضد مكتب رئيس حكومة او وزير، طب تصور هذا الوزير اللي له تأثير معين من اعضاء الكنيسة وبغض النظر من هم ويمكن مش منوافق مع بعض منهم، ولكن هم الممثل الشرعي للمجتمع العربي في اسرائيل. فأنا بقول يا أخي إيش استفيد من المقاطعة؟ بدك تضلك ببيتك كيف احنا بدنا نقدم اجنده تبعتنا، كيف احنا بدنا نساعد مجتمعنا، كيف بدنا نساعد صبايا شبابنا وصبايانا. بنحكي كمان يومين ثلاثه في افتتاح جامعه.
0: افتتاح بالضبط. احنا بنلخص احداث الاسبوع.
1: نعم.
0: وبنحاول نكون مع يعني اهم وابرز ما كان وما سيكون. يوم الاحد افتتاح السنه الاكاديميه في الجامعات المعاهد والكليات. ايش بتقول لابنائنا الطلبه؟ لانه بقول لك ليش، الأوضاع اليوم مش مثل ما كانت زمان.
1: واضح نايف. واضح واضح واضح.
0: كل قضية مفهوم حرية التعبير عن الرأي
1: هذا خطير جدا.
0: يعني كل هاي المفاهيم بعد 7 أكتوبر تغيرت. يعني شوف حتى بشطب بالانتخابات بالسنوات الماضية بالآخر الأحزاب والمرشحين كلهم كملوا ترشحوا، اللي كان في محاولات لشطبهم ضلوا. هاي المرة اللي صار مع سامي أبو شحادة هو بمثابة شطب، يعني لما يقال له إنه إحنا رح نشطبك فأنت اسحب ترشيحك، إيش معناته؟ فماذا تقول لطلاب الجامعات؟
1: بدي أنا أول يعني أحكي هيك، تعرفي إن شاطب وشاطب بعد خلينا مهم جدا اليوم إنه أتوجه لطلابنا والصبايا لافتتاح السنة الدراسية الجامعة الجديدة. أولا كل الاحترام والتقدير لكل من يتوجه إلى الجامعات والكليات وأن يريد أن يرتقي بالعلم والتعليم، لأنه هذا هو تقريبا المسار الوحيد لنجاح الإنسان. لما أنا بضمن إنسان مثقف ومتعلم مع شهادته ربما يكون عنده نوع من الأمان الاقتصادي ومستقل فكريا ويعبر عن نفسه ويكون إنسان ناجح وداعم لمجتمعه، فهذه تحية وإجلال لهم وبتمنى لهم سنة تعليمية موفقة وناجحة. وأنه كمان شغلي ومش أقل من أهمية، أقل أهمية، اليوم كثير من طلابنا اللي بيدخل الجامعة بجيل 18-19 يا إيمان ربما ما في عنده توجيهات جاهزة، ربما مش واعي برغم كل المعرفة في شبكة التواصل.
0: يعني
1: لما قارنه أنا مع طالب يهودي اللي خلص جيش أو كان ضابط بالجيش وبعد 22-23 سنة عمره، ففي فارق. فأنا بدي ينتبهوا لعدة شغلات. أولا أن تكون رجل، أن تكون عندك صاحب كلمة صاحب موقف.
0: رجل بس الطالبات
1: لا يعني لما أنا بحكي
0: افهموا طالبات يا حبيباتي، قصده هو يعني أنه تكون شخصيتك قوية. زي تزعليش الصبايا بنياهم كمان.
1: أنا بقدر أحكي مع الصبايا عندي برضو كمان أنا حكومة بالبيت.
0: الله يخلي لك إياهم
1: يسعدك. يتحملوا المسؤولية. اثنين، أن يعبروا عن نفسهم، يعبروا عن أرائهم، يستغلوا هذا حق. يعني الجامعة كانت هي اللي تربي الأجيال، تربي القيادة،
0: القيادات
1: كل من الجامعة، رؤساء دول، رؤساء جامعات، رؤساء كله من الجامعات. لكن انتبهوا، هناك خطوط حمراء، هناك شعرة معاوية يجب أن ننتبه إلها. يعني أنا ما بدي يعني نتجاوز القانون أو يفسر أقوالك بمعنى ثاني. أنا اليوم وضع جدا، لما أنا بشوف بروفيسور بجي علي بدخل قاعة في جامعة ومعه فرد، هذا اختلف كليا. لما أشوف بروفيسور متهم بتحريض أو ترتيبات ضد عرب، هذا مؤشر خطير. ولكن انتبهوا اللي بيصير حواليكو. انت اليوم عندك او انت عشان ما تزعلوا يسعنوا الصبايا، عندكو هدف برنامج تتعلم 4-5-6 سنين في الجامعة، اهلك بيتعبوا عليك وبحطوا الرخيص والغالي عشان ينجحوك. كون على قدر المسؤولية ان كان اكاديميا وكان اجتماعيا، ولا تنسى نصيبك او نصيبك من الفعاليات الاجتماعية السياسية. كن مؤثر بالمعنى الإيجابي. إحنا يعني متشوقين لهيك فكر، متشوقين لهيك ناس يحملوا الراية ويتقدموا إلى المستقبل الواعد إن شاء الله.
0: يمكن مهم كمان يكون في دائما استشارة قانونية، اسأل محامي هل إذا بدي أكتب كذا هذا فيه هنا مؤشر إنه ممكن يفسر بشكل آخر. بالآخر يعني بده الواحد يدير باله على حاله ما يوقعش في مطبات. سيد نايف
1: أنا معك، بس في كثير ناس يعني مش فيش عنده وقت يروح يستشير لقضية معينة، ممكن بلينك واحد أو
0: تعقيب
1: شيء يتبهدل. لا، تروى هناك كثير من الناس اللي يتحملوا هذه المسؤولية. انتبه يا سيدي، تقريبا الخط الأحمر واضح. أنا بحذر من نقطة، سيبوكم الأمور الأمنية، سيبوكم الأمور تحت أساسات الدولة. الدولة قائمة، في هناك من يتابع هذا القضايا إن كان قضائيا وإن كان في الكنيسة وغيره وغيره. انتبه لحياتك، كن فاعل، كن ناشط، كن منتبه، كن زعيم في جامعتك، عبر عن رأيك، ما تتنزلش عن حقك، ولكن انتبه في الإطار اللي أنت بتفكر أنه قانوني. وإذا حتى مش عارف استشير فلان، ما تستعجلوا، ما تستعجلوا في اللايكيم وفي
0: تعقيب وكذا.
1: هاي الأشياء ربما أدت لبعض الناس وبعض الشخصيات. وعلى فكرة يعني اليوم إذا بتعملي ديجنوزة وبتشخصي 100 حالة يهودية كطلاب أو غيرهم عملوا لايك أو عملوا
0: كومنت علقوا أو كذا،
1: مقابل بالعرب عند اليهود ولا واحد تم اعتقاله ولا واحد تم التحقيق معه، بينما عند العرب نسبة كبيرة جدا اعتقلوا وكمان يمكن بطلوها من الشغل. فإحنا الأضواء على الأولاد العرب في هذه الفترة اللي هي صعبة جدا، خاصة بعد 7 أكتوبر وفي ظل هذه الحكومة والتحريض اليومي، انتبهوا، بدنا ياكو نشامة.
0: أو تعال نشوف إذا كان ضيفنا التالي بوافقك، وكمان نسمع رؤيته، لأنه إحنا منلخص الأسبوع وبطبيعة الحال الأجواء عامة هي أجواء انتخابات. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي والصحفي تميم أبو خيط. صباح الخير أستاذ تميم، وجمعة مباركة.
2: صباح الخير لكم جميعا، أهلا وسهلا.
0: أهلا بحضرتك. تتمة لأقوال السيد نايف أبو سويس، موضوع طلاب الجامعات يوم الأحد افتتاح السنة الأكاديمية، كيف ترى الأجواء في الجامعات؟ وهل لك ما تقوله لأبنائنا الطلبة اللي إحنا بدنا نشوفهم بأعلى المراتب أستاذ تميم؟
2: أولا أبنائنا الطلبة هم أيضا ناخبين، وأنا أدعوهم كلهم للمشاركة في الانتخابات. المشاركة في الانتخابات ضرورية جدا، وطبعا لابد من دعوتهم للمحاولات النجاح قدر الإمكان والمساهمة في خدمة المجتمع بعد ذلك.
0: أستاذ تميم أبو خيط، في فترة الانتخابات أنت ترى أنه، وحكينا اليوم قضية مفهوم أنه إيش أكتر الاهتمامات اللي بتهم المواطن العربي، إيش الإشي اللي رح يقنعه يقول أنا بدي أشارك. حكينا عن العنف، بس أستاذ نايف حكى كمان أشياء تانية، أنت إيش رأيك، يعني إيش الإشي اللي رح يخلي المواطن العربي يقول هذا مضايقني وهذا بدي أحاول أغيره؟
2: والله الناخب العربي يعني موجود في حالة يأس، وفعلا يعني مش ما عندوش أمل حتى لو انتخب، حتى لو في كثير من في الانتخابات اللي فاتت كانت عن مبالاة، بس في هذه الانتخابات في شوية يأس، خاصة بعد أحداث 7 من أكتوبر وتغيير العقلية عند اليهود وعند الأحزاب اليهودية. يعني حتى لو زادت نسبة التصويت، وحتى لو زاد عدد أعضاء العرب في الكنيسة، فهذا كمان مش بالضرورة يكون يعني يأتي بنتيجة طيبة للعرب، لأنه في احتمال أنه كلما كان هناك أصوات عرب أكثر ونواب عرب أكثر في هذه الظروف في هذه الانتخابات، قد يدفع لحكومة وحدة وطنية وليس لحكومة أخرى، وهذا كمان خطر علينا، لأنه هناك رفض جارف من أحزاب الائتلاف الحالي لمشاركة العرب، وبدهم يشددوا على حكومة صهيونية.
0: لحظة
1: أستاذ تميمي، صباح الخير. بدي أسألك أول، ممكن أنا يمكن لا مش موافق معك في حالة اليأس عند الناس خاصة والطلاب، لكن أنا بدي أسأل كيف إحنا كل واحد يقوم بواجبه يحث الناس ويوضح عملية انتخابات، وخاصة الصحفيين. يعني للأسف أنا بقول لك إياها، الصحفيين العرب يمكن ما بيقوموا بدورهم إنه توضيح الانتخابات، أهمية الانتخابات، حث الناس على الانتخابات. وأنا لسه بحكيش على حزب معين أو قائمة معين، يعني بنشوف كثير من الصحفيين اليهود يا زلمة بيمسك الميكروفون وبيحكي بصورة واضحة، وشوف إيش بيحكي، قال ما
0: إنون ميغال
1: ولا غيره وغيره. أنا بتصور إنه أنتم كصحفيين يجب أن يكون لكم دور فعال في هذا الموضوع اللي في هذه الساعة موضوع مهم جدا أستاذ تميم.
2: صحيح، يعني هناك دور يعني مهم جدا للصحفيين، ولكن باعتقادي أنه إقناع الناخب لا يأتي فقط من الصحفيين وإنما من الأحزاب، والأحزاب للأسف الشديد حتى الآن ما عندهاش جهود لإخراج الناخب العربي، جهودها غير كافية، هي مشغولة بتجنيد ناخبين جدد واستمالة ناخبين ومن هذه القائمة إلى هذه القائمة أو بالعكس، ولكن جهود لإخراج الناخب العربي غير موجود حتى الآن. هناك جمعيات مستقلة طبعا عن الأحزاب، جمعيات وبعضها تابع للأحزاب لكن أغلبها مستقلة عن الأحزاب، اللي تعمل في هذا المجال ومع ميزانيات، وكل هذا غير كافي، غير كافي لأنه الظرف نفسه صعب ويجب بذل مجهود أكثر في كل المجالات.
0: نعم أستاذ تميم، بس واحدة من النقاط اللي يدار حولها النقاش قضية الدخول إلى الائتلاف الحكومي أو عدم الدخول. واضح أنه بالأساس الفرق كان بالمرة الماضية أو بحكومة التغيير، أنه الموحدة كان جزء من الائتلاف، وفي حينه الجبهة العربية للتغيير مش جزء من الائتلاف. حسب رأيك أستاذ تميم، هل موضوع دخول الائتلاف الحكومي هو فقط الوسيلة لتحصيل الحقوق؟ لأنه هاي كمان نقطة اللي بتسألها المواطن العربي. في مواطن بقول أنا شو بدي بأحزاب كل الوقت موجودة بالمعارضة، وفي مواطن بقول لك لا أنا ما بقدرش أقبل إنه حزب عربي يكون في داخل ائتلاف اللي بيتخذ قرارات تتعلق بقصف غزة على سبيل المثال. ما هو رأيك ومنظورك في هذا النقاش أستاذ تميم؟
2: مش بالضرورة نكون داخل الحكومة حتى نحصل على الحقوق. الشغلة صارت عدة مرات، يعني بدعم من الخارج، بشروط. صحيح يعني آيزنكوت هو مش رابن اللي الجبهة أعطته دعم من الخارج.
1: وفي الحكومة
0: أيوة لحظة نايف بدأ
1: يضيف. أستاذ تميم، إذا كان يعني هناك فرصة أن تكون من خلال الحكومة وداعم الحكومة كما كانت في حكومة التغيير، لماذا لا نستغل هذه الفرص ونحصل على أكثر مكاسب وأكثر مطالب؟ يعني توافق معي أستاذ تميم بجوز أنه أنت من خلال الحكومة تحصل على أكثر من أنك داعم حكومة أو بتغيب عن الهيئة العامة؟
2: أولا في الظرف الحالي وحسب ما احنا شايفين ما فيش مجال للعرب لدخول حكومي. كل الأحزاب الصهيونية قاطبة ما عدا الديمقراطي يرفضون مشاركة العرب. صحيح في إسرائيل يعني نكث الوعود الانتخابية هو عادي، ولكن في هذه الانتخابات بالذات هناك تغيير في العقلية لأن معظم الناخبين اليهود لا يريدون عرب، والأحزاب الإسرائيلية أسيرة للناخب اليهودي، فهذا احتمال كمان.
0: حسب رأيك هاي مش ضريبة انتخابات وما قبل الانتخابات راح يكون مش مثل ما راح يكون ما بعد الانتخابات لما يشوفوا إنه هذا الدمج حزب عربي هو أن تكون حكومة أو لا تكون؟
2: حتى لو كان هناك حزب عربي داخل الحكومة فهذه الحكومة لن تطول وستكون إعادة انتخابات. لا أعتقد بإمكانية دخول حزب عربي للحكومة، هو مرفوض من الجانبين. نقدر نحصل بطريقة أو بأخرى من ناحية دعم، من ناحية تأثير، وحدث هذا وجبنا ميزانيات في الحكومة السابقة اللي قبل هاي بهاي الطريقة.
0: الصحفي والمحلل السياسي تميم أبو خيط، شكرا لك أستاذ تميم. شكرا.
2: شكرا لكم.
0: تحياتي.
3: الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
5: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
0: نتابع وإياكم برنامج نسيم الصباح. كنا بالفصل الإعلاني. نايف أبو سويس، بذكر أنه أحد الضيوف قال في برنامجي اليوم وسائل جذب الجمهور مش مثل ما كان قبل 10 سنوات. اليوم الناس ما عندهاش صبر، يعني الشباب بعد 3-4 دقائق بتركك وبتطلع على التليفون إذا أجا رسائل، وبمرق على التيك توك وبشوف شو في جيل. كيف تقنع، كيف تخاطب هذا الجيل اللي عايش مناشير؟ زمان مذكرة ما كانوا يوزعوا مناشير، بس اليوم قديش هذا الإشي آلية مني يعني ناجعة.
1: اسمعيني، الأحزاب العربية بإسرائيل حقيقة ربما بدلي عن أي عمل سياسي متأخر عن الأحزاب اليهودية. انتبهي اليوم لو بتسأل أي واحد بالشارع مين رقم 2 مع إيزنكوت أو نمرة 4 مع إيزنكوت، ولا واحد بيعرف. أما بقول له مين المشترك بيجرد لك إياه من 1 ل 120. ماشي. هناك بيشتغلوا بطريقة ثانية، هناك في مستشارين إعلاميين، في كامبينيرين، في شغل فكري بيشتغلوا مع
0: الأحزاب العربية كمان عندها كامبينيرين.
1: لا لا ما قلتش لا، بس شوفي أنت اليوم أنا إمتى شفت إيزنكوت أو بيبي بلفل بالطيرة أو بيطيب بيوزع مناشير تبعت؟ هذا مين اليوم كل
0: بس بيروح على محل يهودا، بيروح على السوق،
1: بيروح هناك. اليوم احنا في نقلة نوعية، مش عشان أظلم مش أظلم، في نقلة نوعية، والمرشحين والأحزاب واعيين للي بيصير وعندهم ناس بيشتغلوا مهنيين.
0: طب ايش لازم يعملوا عشان يهزوا المجتمع؟
1: شوف اليوم احنا لازم يكون واضح، على ما يبدو بدا يكون واضح للجماهير، وعلى فكره يمكن احزاب، وهذا خطير جدا، انه والله متريحين الاحزاب. المواطن العربي المره فاهم انه السكينه وصلت الحلقوم بده ينتخب يا فلان يا علان. لا، بدنا نشتغل جميعا. صعب جدا لاخراج واقناع الناس ان يصوتوا، مهم جدا نصوت 105% زي المتدينين متزمتين كيف بيجيبون مش عارف. مهم جدا على فكرة نفتح ليل. هناك كثير من الناس اللي عنده موقف سياسي، موقف على الأحزاب، موقف على بعض الأعضاء من الكنيسة. أنا بقول لكم كنايفة بسويس وعندي مسؤولية تام، وربما أنا إنسان أكثر واحد يمكن له هدف أن يكون في الكنيسة ربما في المستقبل، ولكن كل هذه الأشياء بنحط الآن في الإرشيف، وعندنا مهمة واحدة، المسؤولية هي أكبر من أي واحد عندنا، ويجب أن نخرج ونصوت ونقنع كل واحد قريب بعيد في الحارة أو في البلد ونصوت. مهم جدا، بلاش ما تصوتوش والنتيجة تبقى وخيمة وتكون أكثر وخيمة، وبعدها كل واحد هو يتحمل المسؤولية، لأن وضعنا خطير جدا. إيمان،
0: إيش وضعك مع الفان؟ متابع ولا ما إلكش علاقة فيه؟
1: ولا خفيف.
0: خفيف. طيب خلينا نرحب بيه ليان شرقية. إحنا بدنا نفتح المجال لكل الأحداث.
1: ممتاز.
0: فنانة متعددة المجالات. صباح الخير ليان.
8: صباح الأنوار. أهلا عزيزتي إيمان.
0: أنا فيكي، أعطينا هيك شوية لمسة جمال، لمسة فن على برنامجنا من أول نهار وإحنا هيك انتخابات انتخابات. من أحداث الأسبوع معرض مشترك في جفعات حبيبة، أنت مشاركة، احكي لنا عن المعرض يا ليان.
8: المعرض بصمة الأجيال هو معرض مشترك إلي وللفنان عيديت كوفسكي، اللي كل واحدة فينا بترجع من خلال أعمالها لإرث عائلة مختلف. عديت مع غرفة العمل تبعت والدها اللي هو بروفيسور في علم الأديان، وأنا بتطرق لستي سامية شفيق حسنين اللي كبرت وانولدت في حيفا وانتقلت لجد، وكانت أسست مصنع خياطة في جد بجيل جدا صغير. الأعمال المعروضة في المعرض هي أعمال مختلفة اللي هي تصويرية وكمان إنشائية. الأعمال الخاصة فيه بتتطرق كمان لقصص ستي سردت لياها، وكمان لمفاهيم اجتماعية ومجتمعية مختلفة، وكمان للإرث العائلي والقصة العائلية الخاصة فيها وفيه وفي أمي كمان.
0: هذا أكيد معناته كل العائلة دعمتها وراء ظهرها. أيوة نايف.
1: ليان صباح الخير. أولا أنا بشجعك وبكل التحية إليك. إحنا بنقول دائما الفن هو شيء أساسي من حياتنا اليومية، وبنفعش بس نشتغل ودرسه، لكن كمان برضو الفن. بدي أسألك سؤال شخصي، من وين أجاك هذا كل يعني العشق والحب الفن وتطور ورد الفن، وبعت رسالة عند صبيانا وشبابنا؟ شو
0: ويمكن درسته كمان؟
1: أكيد.
0: نسمع
1: أكيد.
0: يا ليان.
8: صدقا أنا من الناس اللي من وهي صغيرة كانوا شايفين في الفن أهلي، وكانوا متوقعين إني أتوجه لمجال الفن، وكانوا جدا داعمين لإلي من وأنا صغيرة. صراحة أنا ما توقعت إني أدرسه كلقب بين كثير أسباب، وبالنهاية درست لقب في الفنون في المدرسة، وحاليا بدرس لقب ثاني في بتسلقل بالفنون كمان. وزي ما حكت إيمان، أنا صدقا عائلتي جدا جدا داعمة، كثير من المعارض بيكونوا متواجدين، كمان خلال الشغل على الأعمال بيكونوا متواجدين وحاضرين. فمن هون أجا عندي الفن، جاي من محل اللي هو من وأنا صغيرة، من رسم، من
0: تعرف هاي المواهب اللي بنكتشفها بالطالب أو الطالبة من هو بصف الأول، يعني بتشوف الأولاد بيشحبروا بس هو بيكون موهوب، بيعرف يرسم بيت، بس هاي أمي هاي أبوي.
1: هاي على فكرة كمان يعني احترام، إنه ربما الأهل أو الطاقم التدريسي اكتشف إنه هذا الطالب
0: اكتشف ليان،
1: فإنه هذا بني آدم مش مكوكب فكره، هذا عنده فكر، عنده إشي تقدموه على طول مساحة. هذا جميل جدا
0: ليان. تعطينا فكرة أكتر عن المعرض للي بيحب يجي يتفرج.
8: بحب هيك أعطي لمحة عن عملين اللي ممكن نحكي يشملوا المعرض. واحدة من الأعمال اسمها كل العيون نحوي، اللي أخذتها من جملة ست حكت لي إياها. هي قصة رح أحاول هيك أسردها باختصار. ستي بترجع من شهر العسل بعد ما انتقلت من حيفا لجات، بتطلع لتنشر غسيل اللي جابته معها، بتتفرج على سطوحة البيوت قبالها، بتلاقي إنه كل نساء الحارة طلعوا على سطوحة البيوت لحتى يشوفوا الغسيل اللي جابته معها، الأواعي اللي جابتها معها، مرأة اللي هي جاي من حيفا إيش الأواعي اللي جايبتها معها. واحدة من الجمل اللي حكيت لي إياها ستي، حكيت لي كل عيون كانت صافنة فيي، ومن هون أجا اسم العمل كل العيون كانت علي. فهاي واحدة من الأعمال اللي صورت أنا غسيل في الحارة تبعتي مع الحفاظ على خصوصية البيوت طبعا. والعمل مطبوع على ورق اللي هو مخصص للغسيل.
0: مميز ليان باختياراتها بالإشياء اللي بتعبر عنها. ليان المعرض موجود وقائم، بيقدر الواحد يجي يشوف؟
8: طبعا المعرض قائم لحد 14 نوفمبر.
0: لا 14-11 كل... وين بالضبط؟
8: بجاليري جفعات حبيبة، وهو مفتوح من الساعة 9 للساعة 4 بأن أيام الأحد للخميس، جمعة سبتنا الساعة 11 والساعة 2.
0: احنا بندعي الجميع روحوا شوفوا التميز لليان شرقية، فنانة متعددة المجالات. هذا المعرض في جفعات حبيبة. شكرا ليان، بالنجاح دائما. شكرا
1: بالنجاح ليان شرقية.
8: شكرا على الاستضافة. يسلموا.
1: تسلمي. من جد المثلث، وجدت المثلث هناك يعني إذا بيعملوا شغل بيعملوها كما يجب 100%
0: وبابداعية
1: وبروفيسورية، يعني ما فيش عندهم التنافس مين أكتر ينجح، إن كان علامات وإن كان حياة يومية. كل احترام ليان.
0: خلينا نتابع بموازاة طبعا المحطات اللي احنا بنوقف عندها لتلخيص أحداث الأسبوع. منتابع كمان الرؤية العامة والشمولية، وتحدثنا قبل البرنامج نايف، أنت ابن مدينة الرملة.
1: صحيح.
0: درست المحاماة في جامعة تل أفيف.
1: صحيح.
0: تعمل الآن في مجال المبادرات، وأنت قبلي 7 أبناء.
1: صحيح.
0: الله يخلي لك إياه.
1: يسعد لي قلبك.
0: إيش بيعملوا أبنائك؟ وهقول لك ليش، أنا واحد منهم درس طب.
1: صحيح.
0: وبهمني أسمع منك عن اللي تعرض له الأطباء بالفترة الأخيرة.
1: أنا
0: يعني... أبنائك كلهم في البلاد؟
1: أبنائي كلهم بالبلاد.
0: مش حدا تغرب يعني؟
1: لا لا، كلهم بالبلاد. كان واحد ورجع، متجوز، متعلمين، عنده جامعات، وكل واحد مستقل بحياته الشخصية.
0: الله يوفقهم.
1: ومقيم بحاله، والحمد لله الأمور طيبة. على مستوى شخصي أنا دارس هندسي، دارس محاماة، دارس تخمين، وعندي مجال العمل اللي بشتغل فيه منه أنا بترزق. بنيت يعني مصلحة أستطيع أقول إنها يعني محترمة ومشرفة.
0: نعم.
1: ومستور الحال.
0: نعم.
1: رغم كل هذا إيمان، تعليم، تربية أولاد، وزوجتي لها دور الكبير، شكرا أم سالم، لها دور الكبير في التربية ومتابعة الأمور.
0: نعم.
1: أنا كنت أكثر يعني فعال في شغلي، أبني المؤسسة وأبني الشركة. رغم كل هذا أنا بحس مذنب إذا ما بقدر أقدم أو أساعد شيء لمجتمعي. يمكن إنسان يتنازل عن 100,000 هنا، 50,000 هناك في مصالح، ولكن الأمور العامة يجب أن نأخذ المسؤولية. فلذلك يعني أنا بحاول أدمج بين حياتي الشخصية بين حياتي الاجتماعية، وكثير إن كانت عائلية وإن كانت قطرية وإن كانت مشاكل عرب ويهود ومشاكل سياسية وتحليلات هنا وهناك. هذا هو الإنسان الذي يريد أن يبقي بصمة أما موضوع موضوع مهم جدا الأطباء. بدك الآن ولا بعد الفاصل؟
0: لا بدي نرحب بالضيف، يمكن كمان هو إله ما يقوله في هذا الشأن.
1: موضوع الأطباء مهم جدا، وملاحقة الأطباء يوميا هذا شيء مخزي لكل إنسان.
0: آخر إشي توقعته إنه واحد بقناة 14 يطلع يعني يقول أطباء العرب بسمموا المرضى، يعني إيش هذا الحكي؟
1: لما طبيب يتعلم 7 سنين وحالف يمينه ولا وبيشتغل 24 ساعة، كثير من قليل من الناس اللي بيشتغل 24 ساعة بسمع خبر إنه أنت تتهم طبيب بضرب إبرة موت ناس. شو هالتفكير العنصري؟ شو هالتفكير المش إنساني؟ أنا بدي الطبيب اللي هو منقذ حياة إنسان أعطيه احترامه وإجلاله ونعطيه كل إشي عشان يبدع. اليوم إحنا في حملة ضد الأطباء، ومش بس الأطباء، كل مشتقات الطب. ولكن رغم كل هذا أنا بقول للأطباء اكملوا مشواركوا، كل جماهيركوا، كل القيادة معاكو وكل قيادة وراكو، لأنكم أنتم تنقذوا الحياة. أنتم تعلمتوا وتغربتوا عشان تنتهضوا بنا وترفعوا اسمنا وتعملوا المهنية بما يعني حكي طبيب بغض النظر إيمان. لا مهم جدا.
0: خلينا نرحب بالضيف.
1: الطبيب مهم جدا، بيعالج مش مهم مين، ما بيسأل عن
0: طبعا بيجي حالات بدون ما بتخصش القومية ولا
1: يمكن بلاش حتى.
0: خلينا نرحب بضيفي الوزير السابق، طبعا عضو كنيسة وخبير سياسي على مدى سنوات طويلة، السيد صالح طريف. أهلا بك سيد صالح، تحياتي.
9: أهلا بك. أهلا بك ست إيمان.
0: هلا. هل تريد أن تضيف شيء بالنسبة لما تحدثنا عن الهجمة على الأطباء سيد صالح طريف؟
9: لا، يعني الأخ قال كل ما يجب أن يقال، والحقيقة أنه موضوع يتعلق بعنصرية من شخصيات يعني بأقصى الساحة والمواضيع، يعني من الهامش في إسرائيل أعتقد، وهذا إشي مرفوض وغير مطلوب. إحنا كلنا تقدير لكل ما يتعلق بالأطباء إن كان عرب أو يهود أو آخرين، وهذا طبعا كله متفق عليه.
0: من أحداث الأسبوع صادف طبعا ذكرى أحداث 7 أكتوبر، إحياء هذه الذكرى كيف بتشوفها؟ لأنه كمان هاي خلقت نقاش في المجتمع الإسرائيلي، وقضية إقامة لجنة تحقيق رسمية، كان في ب15 طقوس أو مراسم اللي هي المؤسساتية، ب17 المراسم العائلية والجماهيرية. أنت كيف بتشوف 7 أكتوبر وإحياء هذه الذكرى الأليمة سيد صالح؟
9: أولا يعني هنالك انقسام واضح في الشارع الإسرائيلي تجاه هذا الموضوع، وهذا ينبع من سياسة ومن تحريض وإلى آخره، وللأسف يعني وأنا أرى بأن الحق للحق للعائلات وللجماهير أن يعني تقوم بهذا الموضوع بأي عمل قد يعني للذكرى أو للاحتجاج في هذا الموضوع. أنا هذه أصعب الحروب التي جابهت هذه الدولة، وخاصة بسفك دماء الأبرياء من مواطنين العزل من النساء والأطفال. وعلى هذا الأساس يعني أنا رأيت بعدم إقامة لجنة تحقيق يعني حكومية دولية حكومية أعتقد محكمة العدل العليا، هو أمر يعني كان يجب أن يكون، والغضب على ذلك واضح. وكل يوم نسمع أشياء جديدة حول هذا الموضوع من الأسرار، وهذا موضوع حساس ويجب أن يحقق بشكل واضح.
0: ضيفي هنا يريد أيضا أن يسألك. أيوة سيد نايف
1: أبو الأمير، صحيح؟
9: نعم.
1: كيف حالك أستاذنا؟ بدي حب يعني توف في الشك أنه عندك خبرة وكنت في محافل كعضو كنيسة ووزير، وحقيقة لك نشاط كان كبير. بدي أسألك ومعرفتك الحلبة السياسية في إسرائيل، هل تعتقد أنه تأثيرات 7 أكتوبر أو نتيجة 7 أكتوبر سيكون لها منحى سلبي على نتيجة انتخابات، على إخراج الناس للتصويت، وربما الخطوة الأكبر هل حكومة مستقبلية كانت برئاسة فلان علان ممكن أن تضم حزب عربي على الأقل؟
0: أيوة سيد صالح.
9: ما يظهر الآن أولا أنه 7 أكتوبر سيكون له تأثير، للأسف ليس كبيرا، كنت أتوقع أن يكون له تأثير أكبر، ولكن أعتقد رئيس الحكومة وكل قدراته السياسية والإعلامية يضع هذا الموضوع أحيانا جانبا، ويضع على الطاولة مواضيع أخرى كي يبعد الجمهور وتفكيره عن الموضوع الصعب والمؤثر. بما يتعلق بإدماج حسب عربي، ما يضح يعني ما هو واضح الآن بدون أدنى شك، لا يمكن لنتنياهو أن يشكل حكومة بسبب الأحزاب العربية، يكون سيكون هنالك حسب رأي تصويت كبير جدا للوسط العربي هذه المرة نتيجة لكل ما يحصل، ولهذا لا يمكن أن تقام حكومة بدون أن يكون دور ما لحزب عربي في هذا الموضوع والأحزاب العربية، وهذا هو الوضع القائم كما يبدو الآن من كل استطلاعات الرأي.
1: رغم كل التحفظات وتصريحات ليبرمان وغيره من الأحزاب الصهيونية اللي بيقول لك أنا مش مستعد بأي سعر أدخل أو تفاوض مع أي حزب عربي، وإحنا بنعرف انتخابات مقولة 27 قبل انتخابات قد تختلف بعد انتخابات، شو رأيك وخبرتك؟
9: أول شيء هذا حصل في السابق وهذا ما قد يحصل في المستقبل، بأن يخاطب جماهيره قبل الانتخابات لكي يرضيهم بموضوع معين مثل هذا الموضوع هو واضح، ولكن الواقع السياسي يفرض نفسه، هذا ما يحصل. وحسب رأيي الخطوة التي قام بها منصور عباس في الحزب المشترك فهو موضوع يعني بإدماج أحد النواب الإسرائيليين اليهود في مع
0: يوسف سيغالوفيتش، أنت تقصد
9: نعم سيكون له أبعاد هذا الموضوع وسيكون له تأثير في نهاية المطاف. الواقع السياسي في إسرائيل بأنه لن يكون هنالك حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، لأنه لا أحد يثق برئيس الحكومة نتنياهو للاندماج معه في يعني اتفاق معين، لأنهم يعرفون بأن هذا الموضوع لن ينفذ، وعلى هذا الأساس ستكون حكومة من جانب واحد. وحسب ما يبدو الآن لا يوجد قرار واضح من الشعب الإسرائيلي، وهنالك تقارب بين المعسكرين، وبدون وجود أحزاب عربية أو بدون دعم من الخارج من الداخل باتفاق بعدم اتفاق فإن هذا لن يؤدي إلى تغيير في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
0: ونقطة أخيرة باختصار سيد صالح طريف، الانتخابات القريبة حسب رأيك يعني وارتباطها بسبعة أكتوبر، بالنسبة إليك إيش عمل سبعة أكتوبر بالنسبة لإسرائيل بالنسبة للشعب الإسرائيلي وإحنا منشوف هذا الانقسام الكبير؟
9: في الحقيقة بالنسبة لكل مواطن إسرائيلي 7 أكتوبر فتح يعني أمور كبيرة جدا بما يحصل في داخل السياسة الإسرائيلية، لأن أشياء كثيرة كان يمكن تجنبها. القضية بأن 7 أكتوبر بدأ كما بدأ بهجوم حماس ولكن انتهى بكوارث إنسانية داخل إسرائيل وفي غزة، وكما كان 7 جبهات، الحرب مع إيران والحرب مع حماس والحرب مع الحوثيين، ولم ينتهي كل ذلك. ولهذا 7 أكتوبر هي حرب فارقة ومؤلمة جدا للشعب الإسرائيلي، سندفع ثمنها الاقتصادي والسياسي لسنوات طويلة.
0: السيد صالح طريف الوزير السابق، شكرا جزيلا لك سيد صالح، أتمنى لك يوما خيرا، تحياتي. صباح النور. نحن نقترب من نشرة أخبار التاسعة ومنتابع قسم ثاني من
1: مرت ساعة هيك يعني بسرعة أمور كثير يعني مرتبطة
0: كثير أشياء للساعة الثانية، يوم الصحة النفسية، ملخص موسم السباحة، في كثير أمور راح نتحدث عنها. إذن بعد أخبار التاسعة نعود إليكم في برنامج نسيم الصباح.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
5: ديكولاين.

0: التاسعة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. قال النائب عن شاس أريال بوسو إن منظمي مظاهرات الجناح المقدسي للحريديم ضد التجنيد ممولون من قبل حركة احتجاجات كابلان وجهات يسارية أخرى في البلاد وخارجها بهدف إحداث الفوضى والمساس بكتلة اليمين قبل الانتخابات. وفي حديث إذاعي صباح اليوم أشار إلى أن الحكومة كانت على وشك سن قانون لتسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية العليا. ومن جانبه قال الوزير الليكودي ألكن إنه يجب استخدام جميع الأدوات التي بحوزات الشرطة لمنع سد الطرقات من قبل اليهود المتزمتين دينيا. لفظت مياه البحر أجزاء مسيرتين بمحاذاة شاطئ كريات حييم إلى الشمال من حيفا، وهرع إلى المكان خبراء متفجرات. في جديد القتال في اليمن، أفادت وسائل إعلام محسوبة على الحوثيين بأن السعودية غارت البارحة على أهداف شمال غرب العاصمة صنعاء في منطقة تعز، وأصيب شخصان بجروح وفق تقارير جماعة الحوثي. قرب مستوطنة معلي مخماس شرقي رام الله أسفر تصادم حافلة ركاب وسيارة صباح اليوم عن مصرع رجل ثلاثيني، وتم إقرار وفاته في المكان. انفجرت عبوة ناسفة بمحاذاة منزل سكني في كريات ملأخ الليلة الماضية دون وقوع إصابات، ولحقت أضرار بالممتلكات. ويستدل من التحقيق الأولي أن خلفية الحادث جنائية كما يبدو. في الناصرة ومحيطها اعتقلت الشرطة خلال اليومين الماضيين أكثر من 40 فلسطينيا كانوا يقيمون في البلاد خلافا للقانون، وقالت إن الاعتقالات جرت في إطار مكافحة ظاهرة التسول، ويشار إلى أن العديد منهم قاصرون وتمت إعادتهم إلى مناطق السلطة، فيما يمثل بعض البالغين أمام المحكمة اليوم. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: أنا ياهي بالبرنامج
1: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعرفة. نعود ونلتقي إخباريا عند العاشرة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح. أمامنا ساعة أخرى من المقابلات لتلخيص أحداث الأسبوع والطاقم. تنتج هذا البرنامج مع ريتا تيودوري، معنا ميخائيل أولشفانغ من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وضيفي هنا المحامي والمبادر نايف أبو سويس، ناشط اجتماعي وسياسي. أهلا بك نايف، تحياتي.
1: أهلا بك.
0: بدنا نكشف، أحب أنا دائما نكشف أشياء بتصير وراء الكواليس، مكاتبات. واحد من الأشياء اللي حسيت إنه أنت حابب إنه يكون لك دور، حابب إنه أنت تأثر، دخول السياسة أو عدم دخول السياسة، هل بس هو الوسيلة ولا لا؟ تعرف اللي بيقولوا كل واحد بيقدر يأثر من الموقع اللي هو فيه.
1: تعرف في إيمان، أنا بحكي إحنا كعرب الداخل في إسرائيل نولد مسيسين، نولد بتفكير سياسي، يمكن حتى بنكون في ظهور أبائنا. إحنا لا يمكن أن نكون مفصولين عن اللي بيصير في مجتمعنا وعلى شتى المجالات. الآن كيف كل إنسان يرى نفسه ينجح ويساعد مجتمع ويساعد الدولة ويساعد في التقدم؟ إنسان ممكن يقول والله أنا شايف حالي طبيب، أو كالأخت لينا شرقية فنانة
0: وحاضر جامعة، ممكن صاحب مصنع.
1: إحنا كنا مجتمع متكامل، بنفع فلان يكون ناجح والباقي صفر. لا، إحنا كنا مع بعض، نقعد على قهوة، بنقعد في درب الصالون، بتشوفي خمس زملاء أو خمس أبناء عائلة، كل واحد في مجاله مبدع، هيك مجتمع وهيك بالأمم وهيك ننتهض وهيك نرتقي. على مستوى شخصي أنا مش مخبي إشي ومش غريب، عندي طموح أن أكون في أكثر وأكبر موقع للتأثير لمصالح مجتمعي. أنا شخصيا بغنى عن كل هاي ستقين إيمان، يعني حالتي مستورة وتعلمنا وروحنا وجبنا أولاد وبنينا بيت وكمان بيت وعايشين ومستور، بطلع بلد برا إمتى بدي وبروح إمتى بدي.
0: قولي إيش بدك تعطي لمجتمعك يا نايف؟
1: أعتقد إنه عندي قدرات بقدر أعطي مجتمعي أكتر من بعض الموجودين، هذا واحد مع كل تواضع. اثنين، بس الكنيسة مش هو المحفل الوحيد والأخير والأهم في العطاء. أنا ممكن أعطي في بلدي، ممكن أعطي في أي قضية، إن كان في الصلح وإن كان إصلاح وإن دعم طالب هنا دعم طالب هناك. أما أنا أقول لك، اليهود وحكومات إسرائيل والمكاتب الحكومية بدك تعرف كيف تتعامل معهم. يعني لا يعقل نروح مع المظاهرة المجتمع العربي ولجنة المتابعة وغيره وابناء البلد وأحزاب بيهتفوا في القدس ضد رئيس وزير المالية وبيرفعوا لي علم فلان وعولان. ما بزبطش يا عمي، بدك تحكي اللغة اللي هم بيفهموها، مش كلغة عبري وإنما لغة السياسة، لغة استغلال الموقع، استغلال الفرص. إحنا بنحكي على كيف نرتقي بمجتمعنا، وعلى فكرة هذا حق لمجتمعنا، وإحنا بنروح بنتعب وعمل شاق جدا عشان نأخذه. بينما هو طبيعي للإنسان، لو الحكومة كانت عقلانية، لو الحكومة كانت إنسانية، حكومات الصين كانت إنسانية، هذا واضح جدا. فبالتالي إحنا بنبحث كيف نتقدم في مجتمعنا. أنا بقول وعلى قناعة تامة، كل إنسان يستطيع أن يقدم شيء لمجتمعه، بلاش نتخاذل. إحنا المسؤولية علينا، إحنا بظرف جد وبظرف في زمان وفي مكان خاص جدا جدا، وبالتالي إحنا لازم نتحمل المسؤولية وننتهض ونتقدم ونلتحق بالأمم. لا يعقل أمم ما نتعلمش منهم. النهضة الصناعية والحروبات اللي كانت في أوروبا، ماتوا ملايين، قتلوا بعضهم ملايين، في إيرلندا فجروا بعض في بعض. نعم. وبعد فهموا إنه هيك الحياة لا يمكن أن تكمل، يجب أن نفكر كيف أن نعيش مع بعض سويا. والأخطر نحافظ على بعضنا كعرب، إنه إحنا ما نتهم بعضنا بالخيانة، ما نتهم بعضنا بأمور سلبية.
0: هاي قصة تخوين وتكفير يا عمي،
1: شو تكفير؟
0: من التخوين والتكفير، وهذا بيكتب ضد هذا وهذا بيكتب ضد هذا، انسونا من هذا الفيلم.
1: هاي النقطة، إذا أنت بتحكي فلان قيادي أو رئيس أو هنا وهناك بيحكي بهاي الألفاظ وبهاي التعابير اللي مش مناسبة كإنسان، شو بتتوقع مين بالشباب؟ وين قدوتنا؟ فلذلك إحنا أكبر من هيك، لازم نتحمل. النقاش مطلوب والاختلاف مطلوب، ولكنه لا يفسد.
0: هلأ بدنا نغز إيش؟ دبابيس.
1: أنا بستنى شوقي، أنا بسمعها سنين سنين سنين. من وين بترتب هالكلمات؟ من وين بترتب الدبابيس؟ بيعطيك ألف عافية.
0: هي صوت الشعب.
1: صحيح.
0: شوقي علوق منصور، صباح الخير.
2: صباح الخير إيمان، وصباح الخير ضيفك الكريم، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين أيضا.
0: هلا تحياتي.
1: أهلا شوقية.
0: متابعينا راديو وتلفزيون وكمان فيسبوك على إيمان كاسم EMANKAWSEM. ودبابيسك اليوم في مين يا شوقية؟
1: بس مش أنا، الله يرضى عليك.
0: اسمعك، نايف خايف في دبوس فيه ولا لا؟ بس عشان يحضر حاله يعني.
1: خلينا آخر.
2: ضيفك الكريم بعيدا عن الدبابيس بصراحة يعني.
0: يلا.
2: الدبوس الأول يا إيمان، هذا الأسبوع كشف عن هوية المحاضر في موضوع رياضيات في جامعة بار إيلان، المتهم بالتخطيط على مدى أكثر من 3 سنوات لتنفيذ هجمات أو عمليات إرهابية تستهدف المواطنين العرب. الصادم أنه التطرف يرتدي بدلة أكاديمية، ونحن أمام سؤال كبير: كيف يمكن لفكرة الكراهية أن تدخل إلى عقل إنسان يفترض أن يعطي المعرفة؟ الجامعة توسع العقل، تعطي البشرية الفكر، الحرية، الإبداع. السؤال اليوم: نحن نعيش في خوف دائم، هل وصل الخوف على أولادنا حتى في قاعات المحاضرات؟ والدبوس الثاني: بدأت بعض السلطات المحلية والبلديات العربية في إرسال حجوزات للسكان الذين لم يدفعوا للجباية أو الأرنونة. دفع الجباية حق واجب، ولكن يا رؤساء، أيضا من حق المواطن أن يسأل: أين هي الخدمات التي تقومون بها؟ أين الحدائق والشوارع والأرصفة والمكتبات والمعاهد الرياضية والملاعب؟ المواطن يشعر أنه بدفع الأرنونة كنوع من الخاوة. والدبوس الثالث: مع أن العرب بشكله 20% من السكان في الدولة، لكننا نمثل 39% من قتلى حوادث الطرق منذ العام 2026. لا ينفع أن نقول حادث مؤسف والله يرحمه. الموت على الشوارع ضعف حجم السكان. 134 قتيل عربي في حوادث الطرق، يعني 134 بيت بيعيشوا في انكسار وحزن. كم ضحية نحتاج حتى تتحول قضية حوادث الطرق من ملف مهمل إلى حالة طوارئ في الدولة؟ والدبوس الرابع: وزارة المالية تدرس التغيرات الضريبية لمواجهة تأثير اختراق الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وعلى إيرادات الدولة، لكن في المقابل الآلة أخذت جزءا من عمل الإنسان. والسؤال الأهم الآن: ماذا سيحدث للعامل الذي حلت الآلة مكانه؟ التكنولوجيا بتركض بسرعة البرق، والقوانين والتعليم والاقتصاد يمشون خلف التكنولوجيا بعكاز، والصرخة العالية: من سيعيد تشكيل حياة الإنسان اللي خسر عمله؟ والدبوس الخامس: نسمع يوميا عن ضبط سلاح هنا وهناك واعتقال أشخاص، ونحن نعلم ضبط السلاح لا يغلق سوق السلاح. الأمن الحقيقي هو أن ينام المواطن وهو مقتنع أن الدولة سبقت الخطر وليس أنها وصلت بعد الخطر. والدبوس السادس عبارة عن تساؤل: لماذا ينظر إلى المواطن العربي كصوت انتخابي مطلوب في هذه المرحلة، وفي ذات الوقت قوة سياسية غير مرغوب فيها؟ الديمقراطية ليس بعدد الأصوات التي تدخل الصندوق، بل أيضا بما إذا كانت تلك الأصوات تجد طريقة للتأثير. والدبوس السابع: في طمرة أصدرت المحكمة أمرا بإبطال إجراءات إخلاء منزلة عائلة عرار. قضية هدم البيوت في المجتمع العربي لم تعد قضية عابرة، بل قضية حياة. بيت الإنسان هو حياته، البيت ليس الجدران والأبواب والشبابيك، البيت هو الأمان والاستقرار. قد يهدم البيت، ولكن الذاكرة تبقى تحمل صورة البيت. لذلك على القاضي الذي يأمر بهدم البيت أن يتأمل بيته أولا ثم يصدر الحكم. والدبوس الثامن: هذا الأسبوع اعتذرت قناة كان 11 للمواطنين العرب، وحذفت مقطعا أثار احتجاجا بسبب المضمون الذي وصف بالعنصري. الاعتذار جيد والحذف مطلوب، لكن الأهم أن نفهم أن الكرامة ليست مادة قابلة للتجربة، والعربي ليس نكتة تقال ثم تحذف عندما يكون الاحتجاج. والدبوس التاسع: في مدينة هرسلية أثار التوزيع بما وصف دبيس المشنقة على طلاب مدرسة ثانوية عاصفة من الغضب. وهنا نسأل: ماذا سنعلم أولادنا مستقبلا عندما تصبح مشنقة الإعدام مادة سياسية تصل إلى مقاعد الدراسة؟ المسألة ليست في الدبوس يعلق على الملابس، بل في الفكرة التي تبقى معلقة داخل الرأس. الدبوس العاشر: أشارت الأبحاث أن نسبة الشباب العرب بين 18 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون ولا يتدربون مهنيا، وقد وصلت النسبة 37% عام 25 بعد أن كانت 26% عام 2024. السؤال الخطير، ماذا قدمنا لأولادنا قبل أن نلومهم على ضياع الطريق؟ الشاب الذي لم يجد مكانا في المدرسة وسوق العمل ولا مساحة يثبت فيها شخصيته نفسه، بالتأكيد بدلا من الطريق سيكون السقوط في فخ العنف والإجرام. وباقعة الورد يا إيمان،
0: يلا احنا بنحب نايف، احنا مش كله عندنا دبابيس.
1: لا لا،
0: في ناس بتستاهل، بتعطيهم شوقيه باقات باقات ورود.
1: بس انا بنظر للدبابيس يعني بمعنى الايجابي، حكيت عنه كثير النقاط مهمه جدا.
0: طبعا دائما بتحكي
1: شوقيه، يعني بتطلع انه لرؤساء المجالس ما بيقوموش بواجبهم، انه الوسخ ومش عدم التنظيف والجناين وكله، طبعا مش حق طبيعي للانسان.
0: طبعا
1: مش بدفع ضريبه او انت وظيفتك يا رئيس دوله رئيس بلديه تروح تجيب الميزات وتنظف الشارع على الاقل؟
0: شوقيه باقات ورد لمين؟ يلا بوكيهات،
2: باقات ورد لكل طبيب يهودي بوقف بجرأة وأخذ يدافع عن الأطباء والممرضين وممرضات العرب. باقات ورد لكل عائلة يهودية وقفت واعترفت إنه لولا الطبيب العربي لمات زوجها أو ابنها. وباقات ورد للشاب محمد حامد مدير مؤسسة مريم لمرضى السرطان، واليوم دعم مؤسسة مريم سيكون في مدينة الناصرة في مهرجان ضخم في ساحة العين، والأجمل سيكون الدعم من قبل المستشفيات الناصرية المعروفة الإنجليزي والفرنسي والطلياني، وأيضا من عدة كنائس وجمعيات. وأخيرا باقات ورد الشاب محمود سلاو من الناصرة الذي قرر أن يفتح في مدينة الطير المثلث المعهد الثقافي النصراوي الذي سيهتم بالشؤون الثقافية من إقامة ندوات ومحاضرات سياسية وأدبية وتراثية. والشاب محمود بهذا المعهد يختصر عمل وزارة الثقافة وقسم الثقافة الغائب عن الطيرة. وملاحظة يا إيمان أخيرة، كنا نتوقع أنه يحصل أديب عربي على جائزة نوبل، لكن أعلن البارحة عن فوز كاتبة وشاعرة كندية تدعى آن كارسون. ما زالت جائزة نوبل بتعيش داخل قوقعة رفض الأدب العربي. كنا نتوقع زمان محمود درويش أو سميح القاسم أو كتاب كبار، ونعتز اليوم أنه عندنا أدباء بيستحقون نوبل مثل أدونيس، سليم بركات، وكاتب ليبيا العظيم إبراهيم الكوني، لكن ما زالت نوبل تنظر إلينا بعين عدم الرضا. وإلى اللقاء يا إيمان.
0: شوقية عروق منصور، أولا طاب يومك وشكرا كثير على الدبابيس وعلى بوكيهات الورد. أيوة نايف، بدك تقول شيء؟
1: يعني رغم أنه ولا أديب يعني حصل على جائزة نوبل، ولكن نحن نفتخر بكثير من الشباب والصبايا اللي بيعملوا أشياء، وذكرت من الأخت شوقية كثير، فإلهم كل تحية، والأطباء وكل من يقوم بواجبه، والفن والفنون، والشاب اللي عمل أو يعمل في مدينة الطيرة. ففي عنا شباب صحيح. كل احترام.
0: ومننساش أنه إحنا بشهر أكتوبر شهر التوعية أيضا صحيح. للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فكل التحيات أيضا لمحمد حامد والنشاط اللي بيعمله في هذا الإطار. شوقي عروق منصور، شكرا جزيلا. شكرا. احنا بدنا نوضح للمستمعين انه في خلل فني
1: كل
0: بكل البلاد، مش بس عنا، بس احنا مدبرين حالنا قادرين نتواصل.
1: احنا من الصخر بنعمل مي، ما فيش رغم ما شاء الله عندك ريتا وعندك الطاقم، يعني بيعملوا كل لازم،
0: يعني احنا عم نتغلب على المشاكل التقنية. كمان شوي رح يطلع اكيد الخبر لانه الاشي قطري. نايف، موضوع العنف والجريمة، الرملة، اللد، يافا. قبل فترة كان عندي مقابلة عن إنه 10 قتلى في يافا من بداية السنة، متخيل في يافا لحالها. في الرمل وفي اللد هناك من قتل في الجامع، على باب الجامع شاب، هناك اللي أطلق عليه نار بقلب السيارة. إيش رأيك؟ وين الحل يا نايف؟ والله تعبنا، تعبنا من الجريمة والعنف. عندك حل؟ يلا نسمع.
1: أولا يعني قلبي مع كل العائلات الثقلة، والله يرحم كل الموتى اللي قتل في المسجد أو بالسيارة أو في أي محل. هذا روح غالي، إنسان بغض النظر من أنا ومن أنت تأخذ زمام الأمور وتقتل فلان،
0: غير النساء كمان. والنساء كمان،
1: شوف إيمان، يعني إحنا عارفين هذا الملف من قرب، جيران وأهل البلد، وبنروح وبنشوف الناس وبنأخذ بالخاطر وبنشعر وبنتعب. هي الأمر لا ينتهي بقتل فلان، مع الأسف جدا، وأنا ضد القتل ولا ضد العنف ضد الإجرام، لأن إحنا نحترم إنسان كإنسان، ويجب يعني هاي الروح الله اللي خلقها الله بيخدها. تعرف كم عائلة بعد القتل دمرت؟
0: أكيد.
1: يتيم، أرملة، وضع سياسي اجتماعي، كل هاي الأمور لها سلبية. الآن صحيح مثلث الرملي للضيافة في كثير من حالات العنف والإجرام، لكن مقارنة بكل الدولة يمكن مش أقل، يعني الوضع في عنا خطير جدا. إسا للأسف للأسف انتبه، بعض المناطق في إسرائيل كعرب وجد الدمج بين عصابات الإجرام وبين العصبية القبلية. أول كان بيقول لك والله عايف فلان قتل على خلفية، وأنا كمان مرة بقول ضد القتل بكل أنواعه، قتل إجرام، سموم، تحسابات بين عصابات. طب شو دخل الطبيب العيلة المحترمة أو استاذ مش أستاذ مدرسة مش قادر يطلع مدرسته؟
0: أحسن واحد في العيلة
1: عشان يوجع لفلان، وهذا المؤسف. أنا بتأمل اليوم إيمان، الناس كلهم تقريبا وحتى اللي بسموهم عصابات إجرام وغيرهم بدوا يفهموا لوين بدنا نوصل. وعندنا في الرمل واللد كان في صلحات على مستوى عائلات كبرى اللي قتل منهم للأسف عدة قتلى، واليوم إن شاء الله إحنا شغالين على عائلتين كبار لهنا مشكلة كبيرة أو دم مش مشكلة، ولكن الناس بدأت تفهم بكفي في عندنا أشياء مهمة أكثر من الموت. عندنا أولاد بدنا نربي أولادنا، بدنا نعيش حياة محترمة. كمان مرة عائلة فلان أو عصابة فلان قتل من فلان 10 أشخاص لا سمح الله، أو 5 أشخاص أو بالعكس، وبعدها بحكي لك بمسؤولية، بعدها بدهم يقعدوا عند فلان أو عند حج فلان أو في بيت محترمين رجال الصلح والإصلاح، وبدهم يخلصوا الموضوع. طب ليش ما نختصر الطريق اليوم يا إيمان؟ وليش كمان قبر وكمان قبر وكمان ثكلة وكمان روح. اليوم إحنا العنف والإجرام يا كمان مرة، لو أنا عندي كبس الدواء أو كبس الدر بكبس عليه، ولكن هذا موضوع شامل شمولي، يعني ممكن هذا له تأثير على المدرسة، بدنا نستثمر في المدارس، في التربية التعليم، في علاقتنا اليومية، في
0: بنية تحتية، مراكز ثقافية، قاعات رياضية، مناطق صناعية. بس خلينا نكمل أحداث الأسبوع. اليوم 9 تشرين الأول، بكرة 10 تشرين الأول، وهو يوم الصحة النفسية العالمي. إذا كانت تضايق بتروح على حدا تستشيره بالصحة النفسية ولا أكتر أنا مع زوجتي مع أولادي؟
1: أنا كل مش مهم، زوجتي كمان مستشارة وابني مستشار، شو يعني أقرب ناس إليك. أنا مع التوجه إنه روح استشير في كل موضوع. أنا بدي محاماة بروح على المحامي، بدي أفرفش عن حالي بروح على زميل أو زميل وبحكي عادي.
0: طب هات نسأل ضيفتي الدكتورة دعاء خازن، دكتورة في علم النفس التربوي، معالجة عن طريق البرمجة اللغوية العصبية ومرشدة والدية. أهلا بك دكتورة دعاء.
3: يسعد صباحك ست إيمان.
0: هلا عزيزتي. غدا يوم الصحة النفسية، هل نحن كمجتمع عربي مثل ما اللي بوجعه راسه بيروح عند دكتور، اللي سيارته بتخرب بيروح عند الميكانيكي، هل لما نفسيته تعبانة، وعلى فكرة كلياتنا نفسيتنا تعبانة يا نايف ولا لا بهالفترة لحد ما هل منروح، هل مجتمعنا صار يروح لاستشارة نفسية ولا بعد منتردد؟
3: طيب خلينا نبدا بان اقول لك شكرا لك وشكرا لاداعه مكان على هاي الاستضافه واتاحه المجال للحديث عن هذا الموضوع اللي هو بمس كل واحد وواحدة فينا هون، اللي هو موضوع الصحه النفسيه. طبعا انا بامن انه الصحه النفسيه مش انه ما في عندنا مرض، ومش رفاهيه نيجي عبالنا نروح عليها وقت ما بدنا اسا معي شويه مصاري بقدر اروح على علاج او لا. هي جزء اساسي من حياتنا ومن قدرتنا على التعامل مع أنفسنا ومع أولادنا. ويمكن هذا يوم الصحة النفسية جاي عشان يذكرنا بأهمية قديش إنه إحنا نهتم بصحتنا النفسية، وإنه هو عن جد موضوع مش طرف وهو أساسي بحياتنا. طبعاً بالنسبة لسؤالك، بعد في ناس بتتردد، بس بنقدر نقول إنه صار في أكتر وعي عند الناس إنه هي تتوجه لطلب العلاج وتنتبه.
0: وهذا مهم. سيد نايف أبو سويس، ماذا تسأل الدكتورة الدعاء خازن؟
1: أنا كنت بدي أسألها سؤالين. واحد، كيف مشاركتك ريت تشاركينا كين في مؤتمرك في أذربيجان؟ هذا واحد. وهل في عندك يعني توجهات من المواطن العربي كإنسان عربي بيقول لك والله أنا يعني ربما إنه مقارنة باليهود ما بتوجهوش بصورة مباشرة، هل في إقبال في المجتمع العربي؟
0: أول عن المؤتمر يا دكتورة دعاء، وبعدين عن الإقبال بالفعل وأي شرائح بتيجي.
1: صحيح.
3: يلا أصلاً إني أبدأ شوي شوي بعدين بفهم عليكم. طبعاً أنا بالأسبوع اللي مضي شاركت بمؤتمر بأذربيجان اللي هو مؤتمر النفس والجسد والمجتمع. هذا المؤتمر ينبثق عن جمعية تطوير الصحة بشكل عام بالمجتمع بالمجتمع العربي، اللي هو بيعنى بالأساس بشكل عام بالصحة النفسية بالصحة وبالصحة النفسية بشكل خاص. بهذا المؤتمر شاركنا أخصائيين من مجالات مختلفة، كان في أخصائيين نفسيين، كان في عاملين اجتماعيين، دكاترة، أطباء ومعالجين بالفن، وأشخاص اللي أجروا أبحاث مختلفة بمجال علم النفس ومجال علم الاجتماع والشو بسموه هذا العاملين الاجتماعيين.
0: نعم.
3: كان إنه نلتقي مع بعض.
0: شعرتي دكتورة دعاء إنه استفدتي من هاي اللقاءات، اطلعتي على أبحاث الآخرين؟
3: بقدر أقول لك إنه هذا اللقاء كان غني جدا، لأنه أتاح لنا إنه نستمع لأشخاص مهنيين جدا فاجؤونا بقديش في مجتمعنا العربي. طبعا هذا المؤتمر كان للأخصائيين كانوا من مجتمعنا العربي، وهن إحنا التقينا عشان نفسح المجال إنه ما يكون يعني يكون إلنا بحث، ما يكون في إشي تاني يشغلنا عن الموضوع. فاستمعنا لمحاضرات ذات أهمية كبرى جدا، وحسينا ولمسنا قديش المهنية طبعة الأشخاص، وهذا الإشي بس بفرح القلب قديش في عنا طاقات وقدرات. طبعا بالمؤتمر شارك أشخاص قامات بعلم النفس وقامات بالطب، كان في ناس مع لقب بروفيسور، وكان في طلاب جامعيين، وهذا التنوع كان بحد ذاته غنى، لأنه يعني الصبغة اللي صبغت هذا المؤتمر هي صبغة التواضع، صبغة.
0: حلو هذا الانفتاح على الخامات العالمية. سؤال آخر اللي سألك يا دكتورة دعاء، المجتمع العربي بتوجه وأي شرائح؟ هل مثلا المسنين، هل بياخدوا الطفل إذا مر بتراوما؟
1: ممكن مثقفين
0: أو أكثر اللي مثقفين أو اللي يعني عندهم مقدرة مالية.
1: نعم.
0: مثلا أعطينا بروفيل.
1: نعم.
0: الأشخاص اللي بتوجهوا لعلاج نفسي.
3: أنا ما في عندي دراسة يعني اللي
0: لا منك أنت، من اللي أنت بوصلك مثلا الحالات اللي بتمر عليك،
3: بس أنا بقدر هقول إنه من مختلف طبقات المجتمع، في طبعا من الطبقات اللي هي أكتر ضعيفة وأكتر من ناحية مادية، اللي عمال صار عم تحصل على دعم مادي وعم تقدر تتوجه لأنه صار في معها الدعم المادي من الدولة ومن قسم الرفاه الاجتماعي، وصار في ناس اللي عندها الوعي الشخصي اللي تقول إنه أنا بدي أحط المحل يعني الجزء النفسي تبعي، وهذا اللي بيزودني بقدرات إني أنا أقدر أكمل بالحياة بشكل طبيعي. صار في عنا هون وهون.
0: ممتاز. إحنا بدنا هذا التوجه. غدا هو اليوم، يوم الصحة النفسية العالمي. دكتورة دعاء خازن بدي أشكرك، وأنا دائما بكون مسرورة بالحديث معك. شكرا دكتورة دعاء، وأصلا بس إحنا نسمعها الواحد نفسيته بتتحسن. شكرا دكتورة دعاء. شكرا.
3: أنا بس بدي أنهي، بدي أقولك شكرا لك. أنا بس بدي أنهي بكلمة واحدة، برسالة إنه نكون أكثر رحمة لأنفسنا وللآخرين.
0: نعم.
3: مش كل إنسان غاضب هو إنسان سيء، مش كل إنسان صامت هو إنسان بخير، مش كل إنسان بواصل حياته وبيضحك وبيبتسم هو خالي من الألم. ومرات السلوك اللي بزعجنا في من وراه مشاعر اللي ما لقتش حدا يفهمها. مهم لكل شخص فينا نزيد من خلال هاي المنصة اللي بتعطيني يا ست إيمان، إنه نقول قديش مهم ننتبه لحالنا ونعطي لحالنا هاي المساحة الآمنة، إنه ندور على ناس يسمعونا ويصغولنا. ومهم نقول للأشخاص بلاش ما نحكم، بلاش ما نحكم قبل ما نفهم ليش الناس عمالي تتصرف بهذا التصرف.
0: كلام سليم 100%. شكرا لك دكتورة دعاء، تحياتي. شكرا.
3: الله يسعدك، نهارك سعيد.
0: نهارك سعيد. هلا.
4: الليلة على قناة مكان،
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه، راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
0: احنا طلعنا مجددا لمتابعة برنامج نسيم الصباح، منلخص من خلاله أحداث الأسبوع. تحدثنا عن موضوع الصحة النفسية، بيهمني أسمع منك بالنسبة لمدينة الرملة إيش الوضع اليوم، وهل في مثلا مشاكل اللي عم تشتغلوا عليها؟ أنت ناشط هناك، أنت مش بس مواطن تسكن في الرملة بتشتغل بتروح، لا أنت بهمك الرملة. المجلس البلدي قديش في مشاركة عرب أعضاء في المجلس؟ إيش بتقدروا تعملوا تأثروا
1: بالرملة؟ في 4 أعضاء مجلس من 19 وهم مشاركين في الائتلاف البلدي. وأحكي لك إياها، للأسف ما في كثير إنجازات لعدة أسباب. واحد، عدم مطالبة بشدة من الأعضاء، يعني بنقارنهم مع زملاء أو أصدقاء بحيفة، كل احترام بيعملوا شغل جبار، كان زعاتر وإن كان نائب رئيس البلدية، إلهم مطالب، وربما هناك يمكن رئيس البلدية ماشي معهم أكثر من عندنا. هاي مشكلة. اثنين، كسياسة
0: تجاوب عندكم من قبل رئيس البلدية؟
1: رئيس البلدية أنا قلت لها أكثر من مرة، إنسان كإنسان محترم، ولكنه لا يناسب، مش مناسب أن يكون رئيس بلدية، ما عنده القدرات الإدارية، وهذه معضلة بحذاتها. بحد ذاتها هو أجمل الليكود، وأنا بقول لك في الرملة وفي الليد في أي موقع حطوا القرد بالليكود بفوز هيك، مدينة يمينية ومنتخبوه. هاي بنعاني منها. اثنين، شوف الرمل اليوم، لو أنا بدي أروح أشوف خوارط الهيكلية بالبلدة القديمة والأحياء العربية، صفر تقديم خوارط، بينما أو موافقة خوارط، بينما دائر الرملة بيفتحوا حارات وبيسكنوا هناك كثير ناس بدون شك، بدون أدنى شك. البلدة القديمة في الرملة بحاجة إلى بنية تحتية كبيرة، هي يعني نتيجة إهمال سنوات كثيرة. اثنين، حي الجواريش، حي الرباط، حي جنحكل، حي المعتم، هلي عربية عربية عربية، وبحكي لك على آلاف من المواطنين، كل البنية التحتية، مواضيع كهرباء. يعقل إنه بيت مبني محترم صحيح معاش رخصة، ليش ما يعطوه كهرباء مثلا؟ هاي موضوع على مستوى كنيسة، على مستوى حكومة، يعني ليش بنعاقب الناس؟ الناس عندها أراضي ملك طابي ليش بنوافقوا على خوارط هيكلية؟
0: انت حكيت الجواريش،
1: نعم.
0: هل تشعر انه في احيانا ظلم لسكان مدينة الرملة، انه من بتعرف ستيغما، افكار مسبقة انه الرملة سموم، الرملة جرائم، الرملة قتل نساء؟ بقلمك انه هذا احيانا الافكار المسبقة، لانه يعني حتى الجواريش كل حي وكل محل فيه ناس رائعين، وفي اللي تعلموا وفي اللي أثبتوا حالهم. بحس أحيانا أنه كأنه فيها كستيغما، أفكار مسبقة مش صحيحة.
1: شوفي،
0: وأنت ابن الرملة،
1: شوفي،
0: بهمك صورة الرملة،
1: بهمني الرملة وبهمني الجواريش وبهمني أي منطقة في كل البلاد، وأنا بحكي لك إياها إيمان. الاستيغما دائما موجود، دائما بيحكوا، والعالم إيش نسوي؟ بيمسكوا الكلمة السلبية وبيعملها من قبة. ولكن النتيجة، وأنا من خلالك بدعوك أنت أول واحدة، وأي إعلامي وأي إنسان بده يستضيف الرملة، جواريش، حي الرباط، حي جنح، يتفضل بيعمل له جولة ويلتقي مع شخصيات. أنا بقول لك إيمان، من أروع الناس سكنين فعنا، عنا أطباء.
0: أنا ليش سألتك؟ يعني أنا بعرف الرملة وبعرف
1: عنا مدرسة، عنا طيار، عنا مهندسين، عنا محامي، عنا ناس، يعني والله العظيم الكرم والجود موجود عنا. في صح مشاكل، في مزبوط عصابات، مزبوط صح، ولكن أغلبية الساحق، وأنا بقول أنا عايش هناك، يعني يعني جيراني عمك خالك كلها كل هاي البلد من أروع الناس. وتعالي شوفي كيف الأفراح بالاحترام، تعالي شوف الكره كلهم مع بعض.
0: أنا بعرف لأنه عندي كل أصدقاء من الرملة وبزور الرملة، وعشان هيك أنا بيقلمني أنه في ناس تظلم.
1: بدي أمنع الظلم وأسوق الصورة الصحيحة اللي وديع على الجواريش ولا الجنحة كانوا عرب الرملة واللد ويافا. بقول لك من أروع الناس. صحيح. إيش نعمل؟ لو بدي أسألك سؤال، بنسمع الرملة الرملة الرملة، قديش فيها الرملة؟ فيها 23 ألف عربي. يا هل ترى كل 23 ألف عربي كلهم مجرمين؟ يعقل؟ في 1%، نص بالمية، بنحكي على 50 واحد، 100 واحد.
0: عشان هيك كلامك
1: إيش مع 23 ألف؟
0: عشان هيك كلامك كتير مهم. إحنا عنا وجوه مشرقة، والآن نريد أن نكون مع وجهين مشرقين في مجتمعنا العربي. نقول بداية دكتور أحمد ربيع، أخصائي طب عائلة ومؤسس شركة لوسيل. أهلا بك دكتور أحمد، صباح الخير.
9: صباح النور، مرحبا، شو أخبارك حيت إيمان؟
0: هلا، تحياتي. ومعاك وكمان شوي رح ينضم كمان إسلام ناشف، مدقق حسابات ورجل أعمال. التكنولوجيا في حياتنا، وإنتوا الوجه المشرك من خلال ابتكارات لخدمة الإنسان. وضح لنا إيش اللي بتعملوه يا دكتور أحمد.
9: مزبوط. إحنا أول شركة خدمات طبية منزلية بالمجتمع العربي. احنا صرنا بنعمل بهاي البروجكت صرنا تقريبا سنتين. بنعمل بشيء اللي هو ما كانش ولا مره بالوسط العربي. احنا بنعمل بشركه اسمها شركه لوسيل للخدمات الطبيه المنزليه، اللي هي بتشتغل عن طريق تطبيق ذكي كثير. صرنا تقريبا ازيد من سنتين بس بنبني فيه وبنكوي فيه، اللي هو عن طريق هذا التطبيق انت بضغطه زر تقدر تطلبي الخدمه المنزليه لعندك على البيت خلال وقت كثير قليل. بيبقى عندك الطبيب او الفحص الدم او الفيزيوثيرابي او كلينيك شورت او ديتانيت بضغطه زر تقدري تطلبيه وبيجي لعندك على البيت. هالخدمة مش بس مش موجودة عنا بالوسط العربي، مش موجودة عنا بالدولة. فيش عنا تطبيق اللي المريض بيقدر يمسكه ويطلب خدمة لعند البيت.
0: لا هاي بسألك إيش الأستاذ نايف.
1: بغض النظر عندي معك أي صندوق ويمكن يكون إشي خاص هاد.
9: مزبوط. إحنا هاي أول إشي بخصش أي صندوق. إحنا لحد هاي النقطة، لحد هاي اللحظة، إحنا ما بنشتغل مع صناديق مرضى. الإشي قاعدين بنشتغل عليه. إحنا زي ما بقولها بشلاف مود متقدم بالحكي مع صناديق المرضى، وإن شاء الله إنه نوصل معهم لإشي اللي يصير سعر للمريض عن طريق الكوبا صندوق المرضى. احنا خيط ايمان عملنا هاي البروجكت لسببين اساسيات. السبب الاول انه احنا انا اشتغلت كطبيب بعائله، اشتغلت بالوسط العربي.
0: ما هو هذا الشيء المثير، انه احنا عم نشوف اليوم اطباء بس منفتحين على التكنولوجيا، مش مثل زمان طبيب بس طبيب. هون طبيب وبحاول كمان يتطور تطبيقات واي اي اليوم وكل هاي الاشياء.
1: يعني على كل الحيز مش بس بالتكنولوجيا.
0: ايوه دكتور احمد،
9: انا جاي اشرح من ايش كيف نبعت هاي الفكره. هاي الفكره انا كنت اشتغل كطبيب عائلي، كنت اشتغل بالوسط العربي كثير، فشفت قديش في نقص بالخدمات الطبية المنزلية بالوسط العربي، وقديش عندنا جودة الطب هي شوي مش شوي هي مش أحسن إشي. يعني بمقارنة بالوسط الثاني، إحنا وضع الطب عندنا مش أحسن إشي. بتيجي بتعمل دور عند الدكتور كمان أسبوعين، بتيجي بتروحي على صندوق المرضى بتستني بالساعات، بالليل فيش عندنا صناديق مرضى مفتوحات، بدك تحكي مع أخصائي بيقعد أشهر.
0: طبعا أنت قصدك بالكرة بالأساس، لأنه بالمدن الكبرى موجود الإشي أسهل.
9: مش بس بالكرة لا مش بس بالكرة، بالبلدات. أنا من الطيبة فيها 70,000 نسمة. أنا عشان أعمل دور عند الطبيب العائلي بقعد لي أسبوعين تقريبا. الأطباء كثير عليهم ضغط وبالذات في فترة الشتوية. فهذا أول إشي، هذا أول إشي. وشغلة ثانية، فيش عندنا شركة خدمات طبية منزلية واحدة بالوسط العربي. فيش شركة واحدة، بينما بالوسط اليهودي في عندنا ناتالي شاحل يوسي أمبولانس سبار إياد لشاحلة بيكون رفيع بعد ذلك كمان 20.
0: من ناحية ثانية
9: في عندنا كمية أطباء خيطة إيمان، كثير أطباء قاعدين في البيوت. آخر ساكر بكى 4,000 طبيب عربي قاعد في البيت بيشتغلش. فإحنا كنا طب هاي الأطباء كمية كبيرة، وعندنا إحنا أخلصياش 2.2 مليون نسمة بالدولة عرب. اخذ مصبير انه عندنا تقريبا 4000 طبيب عربي قاعد، فكلنا احنا نيجي بنعمل تطبيق اللي يشغل هاي الاطباء اللي مناح بينهم طبعا، بنربطهم بالمرضى تبعينا وبنعمل زي دائره منا إلنا بدون ما نعوز قوف احير. يعني احنا بنشتغل بنشغل هاي الاطباء منك اللي ملاح بينهم، بنخليهم يعالجوا اهلنا اللي قاعدين في البيوت مش قادرين يوصلوا الكوبا.
0: لا خليني بس دكتور
1: رامي، مشكله المونوبول من الصناديق المرضى، عندك موحده، عندك لاليت، وعندك غيرها، هاي بس تسمع خبر كيف واحد بده يضايقهم بيعملوا كل شيء لهذا المشروع. بس رغم كل هذا يعني فكرتك او برنامجك
0: مهم، تشغيل الاطباء اللي جالسين. بدي بس اشكرك دكتور احمد ربيع اخصائي طب عائله ومؤسس شركه لوسيل، بدي اشكرك علشان انت الا اسلام ناشف نسمع منه كمان الطرف الآخر لهذا المشروع، لأنه بهمنا نأخذ كل وجهات النظر عن هاي الفكرة اللي هي تطبيق بالهواتف الخلوية محتاج كذا بكبس. طلع كيف التكنولوجيا صارت يا أستاذ نايف،
1: اليوم فيش حاجة يعني حدا معاك قال له جيبوا لي ساندويتش فلافل بجيبوا له.
0: دكتور أحمد ربيع اسمح لي أنت إلا إسلام ناشف، بتمنى لكم النجاح، وإحنا طبعا رح نواكب لأنه كل فكرة كل ابتكار إحنا بهمنا بساعد مجتمعنا. شكرا دكتور أحمد. شكرا
9: شكرا كثير إيمان، بس حبيت أستاذ نايف بس حبيت أقول لك كلمة أخيرة.
0: نعم.
9: إحنا مش جايين نضايق على صناديق المرضى، إحنا بنشتغل معهم. يعني إحنا من كلكش تعال نقل من صندوقك المرضى تعال عنا، إحنا إيش
0: لا بقول لك مش غلط،
1: مش غلط. أنا بالعكس يا ريت تعطيهم فايت وتكون على مستوى أكثر
0: منافسة، هاي المنافسة منيحة. أيوة دكتور أحمد.
10: بدي أشكرك
0: وأنت إلا إسلام ناشف كمان نأخذ الجانب الآخر من هذا الموضوع بس. وذكر قضية أنه 4000 طبيب عربي، متخيل أنت أطباء درست تعبت قضت سنين وقاعدة بدون شغل، متخيل هذا الإشي أستاذ نايف؟
1: أول إشي الشركة، اسم الشركة تبعت لوسيل، أنا كان قريبة علي أنا سميت حفيدتي وطلبت من أبوها يسموها لوسيل، كنت بقطر في المولد في قرية أو ملعب لوسيل، فحفيدتي اسمها لوسيل.
0: يا الله محلا
1: يعني هاي ناجحة.
0: هاي خلاص هاي أوكي.
1: اسم نسبة على فكرة يمكن أكثر من 4000 طبيب. وأنا سمعت مقابلة جدا جدا راقية للبروفيسور بشارة بشارات وتطرق لهذه الحيثية، وش بيقول اليوم إنسان طبيب بروفيسور بيقول أنا بطلب من الأهالي أو من الطلاب ما يبعثوش أولادهم وبناتهم يتعلموا طب خارج البلاد. هذه حقائق بالآخر إيمان، بنتعلم هندسة، نتعلم طبيب، نتعلم تكنولوجيا، نتعلم أي مش مهم، بدنا نشتغل، بدنا مصدر حياة ولا لا؟ بالآخر بدك تدفع فاتورة الحياة. فاليوم إسرائيل على فكرة قبل 10 سنوات كان 3 كليات طب جامعات، اليوم في 10. فاليوم اللي بتعلموا بإسرائيل تقريبا 3500 طالب من خريجين، حيكونوا خريجين، هذا هو العدد المطلوب مستشفيات إسرائيل. مزبوط إنه إسرائيل حكومة ما بتفتحش ما يسمى
0: تكاليف، يعني واحد اللي بده يكون طبيب وبنقبلش هون وهو متميز وبتشوفهم بدرسوا برا وبرجعوا وبتفوقوا وبكونوا من أبرع الأطباء، القلب بوجع بيقول معقول هذا ما قبلتوهوش هون لما أجا من برا صرتوا تقتلوا عليه.
1: مش غريب لما يهودي بيكون من أوكرانيا ملوش أي علاقة البلاد بيجي هان بياخد تيكن وبيتوظف، بينما طلابنا العرب لا. هاي مشكلة كمان بالسياسية والتأثير الغزية. شو المشكلة اليوم يفتحوا 1000 تيكن ما بيحكوا كل مدراء المستشفيات إحنا بنقص، بدنا أطباء وبدنا مختصين وبدنا ليش الطبيب في إسرائيل بيشتغل 26 ساعة
0: ما هو بهلك
1: فردي ليش مقارنة مع زميله يتعلم في أوروبا 8 ساعات وبروي؟ إحنا بدي الطبيب يكون ناشط وبدي يعرف.
0: فإذا زيدوا العدد، افتحوا ملكات وهونوا على صحيح. بدنا ناخذ الشق الاخر من هاي المبادره. اسلام ناشف مدقق حسابات ورجل اعمال، اهلا بك اسلام، تحياتي.
11: اهلين اهلين اختي، كيف الحال؟
0: تمام الحمد لله. فهمنا من الدكتور احمد كطبيب عن هذا التطبيق اللي هو ابتكار ممكن انه يسهل عمليه حصول الانسان على العلاج الفوري. بالذات بدي اسمع منك لما الاشي بيكون كإشي إسعافات أولية، لأنه هاي هي يمكن الصعوبة، اللي ساكن في مدن فيها مستشفيات بتعرف سريع بتكون واصل على غرفة الطوارئ، كيف هذا الإشي بيجي يسد حاجة مواطنين موجودين في حالة إسعاف أولي طوارئ اللي موجودين في أماكن بعيدة؟ أيوة إسلام.
11: أي نعم أختي مان، زي ما بتعرف في كثير ناس اللي حتى لو المستشفى قريب عليهم بيكون صعب عليه انه يطلع، او المستوصف صعب انه يروح، وفي كثير ناس اليوم موجودين في المجتمع، يعني شباب صغار عندهم أهل كبار في الجيل، هم بيطلعوا بيشتغلوا اليوم، الزلمة والمرأة الشاب والصبي بيطلعوا بيشتغلوا، وصعب عليهم يعني يشجيحوا على أهلهم، وبيكون الأهل صعب إنهم يوصلوا لكوبوت الخليم أو المستشفيات. فالميزان اللي احنا عملناه يعني زي ما بيقولوها بيوفر الخدمات الطبية إنها توصل للبيت من غير ما هذول الناس يكون عندهم إشكال إنه أنا بدي أشوف أبوي، كيف بدي أبوي لما أنا طالع الشغل أبوي تعبان، كيف بدي أنا اللي بده يوصل وكيف بده يوصلوا على الكوبات. فإحنا بنوصل بدل ما هو يروح على الكوبا، إحنا بنروح له لعنده على البيت. هاي الفكرة.
1: إسلام كيف تقنية؟ أنا يعني قاعد بالبيت، كيف بقدر أوصلك أو توصلوني؟ هل في زر يعني لأميرجنسي أو في خط تلفون؟ كيف أتوجه؟
11: أي الميزان كلياته هو عبارة عن تطبيق متطور جدا، أبليكاتسي يعني إلنا بنشتغل عليها تقريبا سنتين، بحيث إنه أي واحد منزلها عنده كبسة زر بفوت بعمل هزمين رفيع، بيكون رفيع ده بايت ببين عنده بس نوع الخدمة اللي بده إياها، بده طب يعني طب عام أو ممحي، بفوت بيكبس عليه تطلع، بيكبس على الكفتور بيطلع عنده الكرياء، هاي بتوصل لكل الدكاترة اللي بيشتغلوا مع لوسيل في محاذاة.
0: لا الشبكة
1: يعني مين تاكسي فاضي بالمنطقة ميل تأسف على التعبير.
0: يعني وين في طبيب اللي متفرغ وموجود قريب بيجي؟ إسلام أولا بدي بدك تقول كلمة أخيرة إسلام.
11: إيه لا هو هذا اللي من هاي الحالة بقول بهاي الطريقة تشتغل التطبيق متطور جدا جدا جدا، يعني راح يدخل جواته مش بس خدمات طبية اللي هي عن طريق الدكاترة، كل التحوم البراري فوقيه يعني أحيم أحيوت
0: مهم. إسلام ناشف بدي أشكرك ونتمنى لكم النجاح. شكرا لك إسلام. شكرا
11: إن شاء الله.
0: هلا بتعرف يا أستاذ نايف كنا نحكي إنه هلقد في عنا أطباء في مجتمعنا العربي، ولما بالذات البلدات اللي ما فيش فيها مثلا عيادات بتشتغل 24 ساعة والمستشفيات بعيدة، مهم انه يكون في اي طريقة انه هالاطباء اللي موجودين لحالات الطوارئ خصوصا ساعات الليل.
1: شوفي تعودنا زي ما حكيتي طبيب بيفتح عيادته عنده هالخشب بيفحص الحم وبعدك حبتي الحبوب وبعدك روشيتا وساعة عربة مش موجودة وتعال بكرة. شوفي ايش وسوى الوضع ان كان اجتماعي وان كان اقتصادي. طبيب مفروض يعالج ويعمل العملية يعطي دواء، بدي يفكر بالتكنولوجي، بدي يفكر بأبليكيشن، بدي يفكر كيف يصل للناس أو يعطي خدمات للناس بغض النظر يسعى المعنى عن مصاري. فهذا بحد ذاته تطور، وإحنا بالاتجاه إذا دل على شيء يدله إحنا بنفكر خارج الصندوق، وهذا مهم جدا. يعني فيها تجانس بين رجل أعمال وبين طبيب طلعوا مع فكرة. الطب وكما كباقي كل المهن أو أي صنعة لازم إحنا نناسب حالنا للتكنولوجيا، نناسب حالنا للوضع ونتعامل مع هاي الأمور. فأنا بحييهم بشركة لوسيل وبتمنى لهم النجاح، وبتأمل إنه المواطن العربي يكون على وعي أن يستغل الإمكانيات والتقنيات بالمحنة الإيجابي.
0: حاليا منكون مع كمان ضيف في برنامجنا لتلخيص أحداث الأسبوع. إيش وضعك مع كرة القدم نايف أبو سويس؟
1: أنا من عشاق كرة القدم، وأنا يعني بتهنى إذا في منفس أحد بس بعشق فوتبول. مرة كنت بحضر ببلاد، اليوم أنا كثير بخارج البلاد عشان كرة القدم.
0: مين فريقك المفضل؟ لاعبك المفضل؟
1: هلا مدريد.
0: طيب احنا هلا بدنا نرحب به الكابتن المدرب والمحلل الرياضي سمير عيسى. صباح الخير سمير.
10: صباح الخير، تحياتي لك للضيف وكل جميع المستمعين.
0: من احداث الاسبوع عمي مظبوط في انتخابات ومظبوط في سياسه ولكن من اهم احداث الاسبوع انه ليونيل ميسي ودع الملاعب. كيف بتشوف هذا الحدث استاذ سمير؟
10: هذا مؤلم جدا، وأنا شخصيا حزين جدا. أعتقد أنه ميسي هو الأفضل تاريخيا، لا يوجد منافس لميسي من ناحية قدرات فنية ومن ناحية قدرات فردية، إنجازات رائعة ورهيبة إن كان في مصاف المنتخب الأرجنتيني أو في برشلونة أو حتى في جميع الفرق اللي لعب فيها. أعتقد أنه الحديث يدور عن أسطورة لن تتكرر.
0: إيش التميز؟ هذا نايف مش موافق، نايف مع حدا تاني.
1: الكابتن سمير بدأ بتحليله. أنا أولا كمشجع ريال مدريد أحترم ميسي كإنسان وبدون أدنى شك أنه لعيب يمكن أسطورة هذا الزمان، ولكن ربما نختلف مع كابتن سمير، مش هو الأفضل كمان. إحنا في عنا لعيبة وفي كمان كثير لعيبة، فيريد
0: نحترمه. سمير لو تشوف كيف انحر هلأ هو، أنتوا بس بدنا نحكي كرة قدام بدنا نحرر.
1: عارف قديش ميسي عملنا دمج في ريال وفي غيره، كل مرة جوال ذبحنا نحترمه، بس
0: ما هي الشطارة. سمير عيسى، إيش اللي مميز بميسي بحيث إنه بالفعل يعني التاريخ بقدرش يتجاهله يا سمير؟
10: في ثلاث نقاط جدا مهمة في حياة هذا اللاعب. أولا القدرات الفنية، يعني يتحكم بالكرة بشكل مبالغ فيه. اثنين القدرات البدنية، السرعة الرهيبة عندما يستلم الكرة ويبدأ في الركض تعتقد بأنه أسرع لاعب في العالم. ثلاثة قراءة اللعب، يعني ميسي ذهنيا يقرأ اللعب بشكل مش طبيعي، يرى الملعب بشكل آخر ومغاير كليا عما يراه بعض اللاعبين أو غالبية اللاعبين. ميسي دائما بفكر خطوة إلى الأمام. أعتقد سألوا بوفون على فكرة في النهائي اللي كان بين برشلونة ويوفنتوس قبل ما يقارب 10 سنوات، قالوا له بفترة التسخين شفناك طلعت من منطقة 16 ولمست ميسي بكتفه وعودت رجعت للمرمى قبل ما تبدأ المباراة، إيش اللي عملته؟ قال لي بصراحة طلعت أشوف إذا هذا من البشر ولا من عالم آخر.
0: ولاي بدي أسألك كمان نقطة سمير عيسى، غير عن لعبه في الملعب وسرعته، قديش بالفعل كإنسان، أنا تبعت كتير تبرع بأمور خيرية، كمان قضية إنه هو ما نسيش أصله،
10: وكمان
0: وجود زوجته وأولاده أعطى صورة لإنسان اللي هو بيحترم المبنى الأسري. قديش هذا الإشي كمان زاد لتميز ميسي؟
10: دون شك. أول شيء بدك تأخذي في عين الاعتبار إيمان أنه لاعبين بهذا الحجم عند المستشارين بدهم يحببوا الناس في هذا اللاعب. أعتقد أنه هو نعم زوج مثالي، أب مثالي، شفناه كل الوقت بس مع عائلته الصغيرة، عنده ابن كمان لسه لاعب اللي على ما يبدو سيكون بنفس الحجم تاع ميسي.
0: نعم.
10: ثلاثة أعتقد أنه ميسي من ناحية التبرعات تبرع الكثير والكثير والكثير، ولكنه لا يدلي بذلك، يعني يختبئ من خلف هذه
0: يقدم الخير بالسر، وهي هي الفكرة لما الواحد بيعمل خير.
10: صح 100%. يعني بتعرف جبران خليل جبران قال مرة يسألونك تعطي فتفرح، لا يسألونك تعطي فتفرح أكثر.
0: حلو.
10: يعني عمليا ميسي شارك كل الناس بالموهبة اللي أخذها من رب العالمين. وخذ في عين الاعتبار أنه الكل كان يتساءل، طيب أنتم بتقولوا أنه ميسي أفضل لاعب العالم، ما حصل على كأس العالم في آخر مونديالات تنين، حصل على الكأس مرة في قطر وفي النهائي الأخير في أمريكا وصل إلى النهائي أمام إسبانيا وخسر المباراة. وأنا شفت لحظة حزينة جدا عندما جاء لامين يامال لكي يحضن ميسي وينتزع منه الصدارة على ما يبدو.
0: فهذا بدي أسألك إياه، مستقبل منتخب الأرجنتين بدون ميسي إيش رح يكون؟
10: رح يكون صعب الوضع كتير كتير على المنتخب الأرجنتيني، لأنه ميسي كان قائد حقيقي.
0: احنا شفناه بالمونديال ما كانش أناني، كان هو يدير اللعب مع بقية اللعيبة مش بس لحاله.
10: ميسي أحد أعمدة كرة قدم اللي يسخر كل قدراته لأجل اللعب الجماعي ولأجل إسعاد المتابعين والجماهير. معروف ميسي أنه الأنانية مش موجودة عنده بتاتا، يفعل كل شيء على أرض الملعب لكي يفوز في المباراة ولكي يسعد ويثلج الصدور اللاعبين اللي بيشاركوا في هاي المباراة.
0: صحيح، وهذا اللي احنا رح نشتقله طبعا. ليونيل ميسي واحد من احداث الاسبوع انه انهى مسيرته الكروية مع فريق
10: منتخب
0: الارجنتين طبعا، بس بتوقع انه هو رح يضل في الملاعب، رح يضل نشيط، رح يضل بعرفش ايش هو مخطط حاليا، بس العمر له حق ولا لا سمير؟ هو قديش عمره حاليا؟
10: طبعا 38 سنة.
0: يعني قد ما يكون
10: العمر له حق.
0: العمر له حق. بتشوف اليوم في لعيبة بجيل 20، ففرقية 20 سنة. سمير عيسى،
10: يعني في مثل بيقول يا إيمان، مرة أيوه. كنا شباب وحلوين، إحنا اليوم بس حلوين.
0: الكابتن المحلل الرياضي والمدرب سمير عيسى، شكرا جزيلا لك يا سمير، شكرا، تحياتي.
10: طاب نهارك.
1: نقطة،
0: يلا بقيتنا ننهي، معنا دقيقة
1: ياهو، كثير مواضيع يعني ممكن نجملها بعرفش. أما إحنا هاي الفترة المشجعي كرة القدم ومحبي كرة القدم حظينا بفترة يمكن من أروع وأجمل فترات تكون.
0: المونديال أصدق؟
1: المونديال،
0: أنا المونديال حبيت مونديال قطر لاعبي أكثر.
1: وأنا بقطر كان شيء خرافي،
0: كان اللي خرافي.
1: ما كانش في قطر، صح. ما كانش في قطر. بحكي لك من ناحية لاعبين، كان ميسي وإن كان رونالدو وإن كان غيره، هاي من اللاعبة فعلا أسطورة زمانهم. بعرفش إذا بيكونوا.
0: نص دقيقة، ماذا تقول؟
1: أنا يا إيمان طبقية. المسؤولية هي ساعة، وأنا بتوجه من خلال برنامجي إلى كل مواطن مسؤول أن يخرج وأن يصوت.
0: منقولش لمين، إحنا ما قلناش، كل واحد يختار اللي بده. لا، ما هو بلاش تدخلنا في دعاية انتخابية.
1: أنا بحكي وبطلب كل إنسان يطلع ويصوت للحزب اللي هو حاب وشايف ممثل مستقبليا. نعم. هذا مهم جدا. اثنين، إحنا مناش إلا بعض، ولازم ننتبه على بعض ونحترم بعض ونقدر بعض. سيبوكم من التخوين والتكفير وغيره، إحنا أولاد بلد، إحنا جيران، إحنا أنساب، إحنا أصهار، نحترم الكبير، نحترم الصغير، مناش مفر ومقر إلا هنا. نفكر مع بعض في المستقبل، ندعم شبابنا، ندعم الصبايا، ندعم العلم، ندعم الثقافة، ندعم الفن والإبداع. نحن شعب يريد الحياة بكرامة ونستحق ذلك. أفكر إنه أجملنا كثير من الموضوعات. أنا بشكرك بصورة شخصية على استضافتك، لك مني أجمل تحية ولمجتهدينا ومستمعينا، ونلتقي إن شاء الله بعون الله جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة. شكرا جزيلا لك نايف أبو سويس، ريتا تيودوري، ميخائيل أولشفانغ، وإيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.
1: نهاركم سعيد.
0: نهاركم سعيد.
4: غدا على قناة مكان.
12: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
13: ليش بوبدو وإذا عاملين شافته نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
12: في فئة اللي فعش نسألها إحنا. خلاص أنا يعني كت.
13: أنا اللي بقول كت مش أنت. كت.
4: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري. مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
12: يا أنا يا هي بالبرنامج.
4: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
14: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
15: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
16: عناوين الساعة: نبأ يفيد أن غارة إسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل شخصين، شاب عربي مقدسي يتعرض لاعتداء في منطقة باب الخليل، عقوبة أمريكية على سفن إيرانية تهرب النفط، غارة سعودية في اليمن، والحرارة تبقى على حالها اليوم وترتفع غدا. لحظات مستمعين ونكون مع التفصيل.
17: راديو مكان الأخبار.

0: لمتابعة ما يحدث في المدارس ولن تسلم المعلومات إلى جهات خارجية. في أورشليم القدس تعرض شاب عربي 30 من حي أبو الطور لاعتداء من قبل عدة شبان يهود في متنزه باب الخليل بعد سرقة هاتفه النقال، وأصيب الضحية بصورة طفيفة، واعتقلت الشرطة 6 مشبوهين، 5 منهم قاصرون. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 17 سفينة مرتبطة بما يعرف بأسطول الظل الإيراني وعلى شركات أخرى تساعده. ونقلت هذه السفن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى جانب منتجات بترولية وبتروكيماوية إلى أسواق في جنوب شرق آسيا. وكتب وزير الخزانة الأمريكي باسنيت إن طهران استخدمت أموال النفط لفرض الحرب على المنطقة ونحن نوقف ذلك. في جديد القتال في اليمن، أفادت وسائل أعلام محسوبة على الحوثيين بأن السعودية أغارت البارحة على أهداف شمال غرب العاصمة صنعاء في منطقة تعز، وأصيب شخصان بجروح وفق تقارير جماعة الحوثي. قرب مستوطنة معلي مخماس شرقي رام الله أسفر تصادم حافلة ركاب وسيارة صباح اليوم عن مصرع رجل في الثلاثينيات من العمر، وتم إقرار وفاته في المكان. في شقيب السلام جرح فتى في 14 من العمر بصورة متوسطة بعدما سقط عن صهوة حصان. وفي جولس سقط عامل خمسني عن ارتفاع 3 أمتار في ورشة بناء وتوصف حالته بمتوسطة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق جديد لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدأ من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف واللد والرملة 28، حيفا 27، الناصرة وبئر 29، وفي هضبة الجولان ومعها نختتم مع 30 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. معطية جديدة حول مصابي الحوادث العملياتية في جيش الدفاع. نبأ يفيد أن أورشليم القدس تمنع مشاركة وزير فلسطيني في مؤتمر بتركيا. زعيم حزب الخضر المعارض لإسرائيل مني بالهزم في انتخابات البرلمان البريطانية. اتهموا 3 شبان بسرقة صاروخ من جيش الدفاع والحرارة على حالها.
9: راديو مكان الأخبار.
8: 11 ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. يواصل جيش الدفاع التحقيق في ملابسات الحادث العملياتي الذي أودى بحياة الكابتن إليف خايم تسابالاموس في جنوب لبنان أمس، ويبلغ عدد الجنود الذين سقطوا جراء حوادث عملياتية منذ 7 أكتوبر 160، مما يشكل حوالي 15% من عدد الشهداء في الحرب، ويعود سبب معظم هذه الحوادث إلى عدم التقيد بأنظمة جيش الدفاع والتآكل في صفوف الجنود. قال وزير العدل

0: في بريطانيا خسر زعيم حزب الخضر زاغ بولانسكي أمام مرشحة الليبر في الانتخابات على مقعد رئيس الوزراء كير ستارمر الذي استقال من منصبه. وقد تعرض بولانسكي وهو يهودي معارض لإسرائيل لانتقادات شديدة في عقاب سكوته على تصنيف حزبه الصهيونية بشكل من أشكال العنصرية. وفازت في الانتخابات سيغال عبد الولي التي هجرت إلى بريطانيا كطفلة لاجئة من الصومال. قدمت إلى المحكمة في حيفا لائحة اتهام بحق 3 شبان 20 أحدهم من يهودا والسامرة والآخران من شفا عمر بتهمة سرقة صاروخ ماتادور المحمول على الكتف من جيش الدفاع، وتم اعتقالهم بعد العثور على الصاروخ الشهر الماضي. وجاء من الشرطة أنها ضبطت منذ مطلع العام أكثر من 700 وسيلة قتالية فتاكة في إطار محاربة الجريمة العنيفة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق نهج جديد لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
1: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. نعود ونلتقي من جديد عند المنتصف. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي جعل للخير أبوابا وجعل لكل إنسان منها نصيبا، فمن الخير كلمة تطيب خاطرا ويد تمتد لمحتاج وسعي مبارك في قضاء حاجة وموقف نبيل يرد عن إنسان ضيقا أو كربة. نحمده سبحانه على نعمه وآلائه ونسأله أن يجعلنا مفاتيح للخير، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الرحمة ومعلم الإنسانية مكارم الأخلاق، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. مستمعين الأفاضل الكرام، يطيب لنا أن نلتقي بكم مجددا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة عبر الأثير مباشرة من راديو مكان في رحاب برنامج نور على نور وموعظة الجمعة والدعاء، معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، وحديثنا في هذه الجمعة عن صنائع المعروف، تلك الأعمال التي قد تصغر في أعيننا ولكنها تعظم عند الله تعالى، فرب معروف عابر عند صاحبه كان لغيره فرجا وجبرا وبابا من الأمل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. أيها الكرام، ليس المعروف مالا فقط، فرب كلمة رفعت همة، ورب سؤال عن غائب أشعره بقدره، ورب ستر لزلة حفظ الكرامة، ورب ابتسامة خففت عن قلب ثقل الحياة. وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وقال أيضا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخي الحبيب، لا تقل ماذا أستطيع أن أقدم، بل قل: ما الباب الذي أستطيع أن أفتحه لغيري؟ فالمعروف لا تقاس قيمته بحجمه، بل بحاجة الإنسان إليه وبصدق النية. ومن جميل ما قيل: ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع. أحبتي في الله، ما أحوجنا إلى أن نجعل المعروف خلقا يسكن تفاصيل حياتنا، نتفقد جارا ونزور مريضا، ونقضي حاجة ونجبر خاطرة، ونصلح بين متخاصمين. فصناع المعروف لا تحتاج دائما إلى سعة في المال، بل إلى سعة في القلب، وأجملها ما كان خالصا لوجه الله تعالى. لا ننتظر عليه مدحا ولا ثناء، ولا نمن به على أحد. ولنا في قصة سيدنا موسى عليه السلام صورة بليغة: صنع المعروف ثم مضى لا ينتظر جزاء ولا شكورا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، وما الحياة إن لم نكن فيها فاعلين منجزين مبادرين، إن لم نسعى لزرع بذرة مباركة أو إضاءة درب مظلم أو طرح فكرة نيرة أو تقويم مسار مائل أو بناء صرح شامخ أو نشر عبير طيب، فإن حقول الحياة تخضر وتزهر وتثمر بالأرواح الفعالة البناءة المعطاءة، تلك التي تصنع الخير وتمضيه وتترك في الحياة أثرا طيبا لا ينسى. مستمعين الأفاضل الكرام، وبعد أن تفنى في رحاب هذا الخلق الكريم، لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى راجين فضله ورحمته، فنقول: اللهم اجعلنا ممن يمرون في حياة الناس فيزرعون خيرا وبركة ويتركون ذكرا طيبا وأثرا جميلا. اللهم هب لنا عينا تلحظ المتعبة، وقلبا يشعر بالمحتاج، ويدا تمتد بالمعروف في ستر وعافية، واجعل عطاءنا صونا للكرامة لا منا ولا أذى. اللهم علمنا أن نفتقد من غاب
ونشكر من أحسن، ونعرف لأهل الفضل فضلهم، وبارك لنا في أهلنا وأزواجنا وأحبتنا. اللهم احفظ مجتمعنا بكافة أطيافه ومشاربه، وأدم عليه نعمة الأمن والسكينة وحسن العيش، واكتب لأمتنا العربية والإسلامية الخير والرشد والاستقرار، وارفع عن البشرية قاطبة وطأة الحروب والنزاع والفتن، وافتح لشعوب العالم أبواب الطمأنينة والوئام والسلام. ربنا اجعل لنا في كل خير نصيبا، وفي كل معروف أثرا، واجعل خير ما نتركه بعدنا سيرة حسنة وذكرا طيبا. آمين يا رب العالمين. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر الأثير مباشرة من راديو مكان، في برنامج نور على نور. أستودعكم الله على الخير والمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل، نور على نور على راديو مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بهبدوا وإذا عاملين شفت ونفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في فئة اللي فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: de ne va și bucurie.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
5: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. أنباء عن اعتداءات مستوطنين ضد فلسطينيين في منطقة رام الله. جيش الدفاع يبدأ الاستعدادات لانتخابات الكنيسات. مقتل 3 سعوديين في غارة حوثية على مطار الملك خالد في الرياض. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة في حيفا. وارتفاع الحرارة غدا. لحظات مستمعين ونكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
6: انتصف النهار في أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم. أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين على فلسطينيين في عدة أماكن بمنطقة رام الله. ففي يبرود اعتدى عدد منهم على رجل وابنه وقاموا بسرقة سيارتهما. وقرب قرية دير أبو مشعل هاجمت مجموعة مستوطنين عائلة فلسطينية أثناء قيامها بقطف الزيتون. ويضيف مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا شارع بيرزيت الرئيسي قرب بلدتي سردة وأبو قش. يبدأ جيش الدفاع بالاستعدادات لتمكين عناصره من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست بعد أقل من 3 أسابيع، وسيتم نشر المئات من صناديق الاقتراع الدائمة والمتنقلة في الجبهات المختلفة، وستستمر عمليات التصويت أسبوعياً. تبين من الفحص أن أجزاء المسيرتين التي لفظتها مياه البحر صباح اليوم إلى شاطئ كريات حيم إلى الشمال من حيفا تعود لتجربة أجرتها شركة الوسائل القتالية رافائيل، وعثر عليها مواطن خلال المشاهدة.

0: تعليق الرحلات الجوية من وإلى الرياض بسبب التصعيد مع الميليشيا اليمنية. هذا وجاء من التحالف بقيادة السعودية أن قواته دمرت في اليمن 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية. في قلب حيفا ضبطت الشرطة كمية كبيرة من الوسائل القتالية واعتقلت 3 مشبوهين من سكان المدينة، ومن بين المضبوطات بنادق ومسدسات وذخيرة من أنواع مختلفة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: بدءا من ساعات العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعربة. نعود ونلتقي إخباريا عند الواحدة، طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرة؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة

0: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتمع الليلة الماضية مع الوزير بتسليل سموتريتش وعدد من الحاخامات وإسرائيل جانس رئيس مجلس يشع مجلس المستوطنات للإعلان عن إنشاء مقر خاص يوحد نشاط اليمين استعدادا لانتخابات الكنيست. نتنياهو خلال كلمته أمام الحضور وصف النائب منصور عباس بعدو إسرائيل.
1: مي خزبالة مي محمود عباس مي منصور عباس كان كلهم أمرين كل ממדני ועוד כמה כן בין ממדני לכאן כל אויבי ישראל רוצים שאנחנו נפסיד אנחנו זה אנחנו וכל אויבי ישראל רוצים
0: כל אעדה ישראל יבחתון ען חסרת הימין יקון נתניהו والوزير اللبناني الأسبق من قيادات الدروز في لبنان وآم وهاب يناشد الدروز في إسرائيل في الكرمل في المغار في عسفيا في حرفيش بالتصويت لمن يساند السويداء ويحميها.
2: أنا والله هالموضوع كنت رح أتركه لآخر الحلقة بس رح أحكيه هلأ توجه له النداء هلأ لأنه في انتخابات بعد أيام

0: وانا بدي وجه نداء لكل اهلنا بمجد الشمس، ببقعاطة، بعين قنية، بمسعدي، بجولس، بحرفاش، بيركة، بدالية الكرمل، ببوسنان، بكفر ياسيف، بينوح، بجد، بكفر سماع، بكسرة، بالقيعة، بعين الأسد، ببيت جن، بشفا عمرو، بالزبول، بالمغار، بالرامي، بسجور، بعسفية. بدي أقول لهم أستحلفكم بسلمان الفارسي، أستحلفكم بحمزة بن علي، أستحلفكم بالنبي شعيب، أستحلفكم بالمقداد بن الأسود، أستحلفكم بعمار بن ياسر، بأبا ذر الغفاري، أن تتوجهوا إلى صناديق الاقتراع كلكم دون أي تباطؤ.
1: سنأتي إلى هذه التصريحات خلال البرنامج. سائق حافلة من أم الفحم عبد محاجني تعرض لاعتداء عنصري في الخضيرة، الشرطة تبحث عن المشتبه، سنكون مع سائق الحافلة أيضا خلال البرنامج. ومن الرصاص إلى الصواريخ، صواريخ الكتف والمسيرات المتفجرة، اتهام شابين من شفا عمر بحياسة صاروخ ماتادور سرق من أحد معسكرات الجيش كما جاء في بيان الشرطة. أهلا بكم مستمعينا، اليوم الجمعة، معكم رأي ميكروفون في الإعداد والتقديم، حديث الظهيرة يوسف شداد، جسليم حميد بريك أنتجت حديث الظهيرة، روبي أوسنولز معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر ثيودوري في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا عبر شاشة قناة مكان. الكثير من الملفات، نبدأها مع الملف الإقليمي. ربما سرق كل العناوين الليلة الماضية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية الأمريكية المقررة للثالث من نوفمبر تشرين الثاني، وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير صحفية حول استعدادات عسكرية أمريكية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران خلال أيام. عن هذا الموضوع وهذه التطورات نتحدث مع دكتور ثائر أبو راس، الباحث في منتدى التفكير الإقليمي. تحية لك دكتور ثائر، أهلا بك.
2: أهلا يوسف.
1: هل هذا الإعلان هو رسالة تفاوضية لإيران أم ربما رسالة لطمأنة الأسواق المالية المضطربة دكتور؟
2: لا، أنا أعتقد بأنها رسالة تفاوضية للإيرانيين بالدرجة الأولى، ولو كنت مكان الإيرانيين لكنت حذرا جدا، لأنه الرئيس ترامب قد أثبت بالسابق بأنه بإمكانه أن يعلن عن شيء ومن ثم ينفذ الأمر المعاكس كليا لذلك. الآن المنطق يقول بأنه ليس من مصلحة الرجل أن يشن حرب جديدة قبل انتخابات نصف المدة، ولكن الرجل قام، الرئيس ترامب قام بعدة أعمال في الملف الإيراني التي لم تتماشى مع المنطق منذ البداية. فممكن جدا من جهة واحدة، ممكن جدا بأنه دونالد ترامب يحاول أن يهدئ الأوضاع في الولايات المتحدة، لأن هنالك خوف فعلا من اشتعال الحرب مع إيران من جديد ونتائج ذلك على الاقتصاد الأمريكي، ولكن ممكن جدا أيضا أنه من جهة ثانية الرئيس الأمريكي يقول للإيرانيين بأنه إذا لم تصلوا إلى اتفاقية معي خلال أيام أو أسابيع فمسألة الحرب حتمية وستبدأ بالخامس من نوفمبر، أي بعد الانتخابات بيومين.
1: هل يمكن أن نقول دكتور ثائر بأن الانتخابات الأمريكية النصفية وما ستسفر عنه طبعا تتحكم ربما بمصير ضربة عسكرية لإيران من عدمها؟
2: هي لا تتحكم بمصير الضربة العسكرية، كون الدستور الأمريكي واضح، القرار في نهاية المطاف هو للرئيس الأمريكي، حتى لو كان الرئيس الأمريكي يعني يملك أقلية في داخل الكونغرس، ولكن قدرة الرئيس الأمريكي على أن يشن حرب بأريحية ستكون أصعب بكثير. لذلك حتى لو قام بضربة عسكرية على إيران بعد انتخابات نصف المدة، قدرته على المناورة في هذه الحرب ستكون أقل بكثير مما هي الآن. فعلى سبيل المثال الميزانية العسكرية ستتحكم بها الأغلبية الديمقراطية، وكل ما يخص سياسات تخص الجيش وإعادة إحياء إعفاء الجيش وما إلى ذلك أيضا ستكون بيد الأغلبية الديمقراطية. فلذلك قدرة الرئيس على المناورة ستكون أقل، ولكن إن شاء فبإمكانه أن يبدأ الحرب من جديد أيضا.
1: نعم، ما هو ثقل دكتور ثائر الاعتبار الذي يشير إلى مخاوف ارتفاع أسعار النفط والوقود في مجمل حسابات ترامب؟ لأنه الكل يتحدث عن تراجع شعبية ترامب داخليا طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هناك وزن لأسعار النفط والوقود؟
2: بكل تأكيد هو الوزن الأهم، أعتقد حتى أهم من مسألة الربح والخسارة بالنسبة للمواطن الأمريكي العادي، لأن المواطن الأمريكي العادي لا يشعر بأن إيران تشكل عليه أصلا خطرا استراتيجيا. الخطر الإيراني هو بقدرتها على التخريب على أسعار الوقود، وقد نجحت بذلك فعلا. هنالك بعض الولايات اليوم في الولايات المتحدة اللي أسعار الوقود بها أعلى من أسعار الوقود في بلادنا نحن، ونحن نعيش في دولة معروف عنها أنه أسعار الوقود يعني عالية بشكل خيالي. فالمواطن الأمريكي أو المستهلك الأمريكي غير معتاد على هذه الأسعار، ومعروف أيضا عن المواطن الأمريكي بأنه يصوت أولا وقبل كل شيء حسب مصلحة جيبه وليس حسب مصالح أيديولوجية أو جيو استراتيجية التي ربما تهم النخب، ولكن الإنسان العادي لا تهمه كثيرا. والرئيس ترامب كان من المفروض حسب استطلاعات الرأي أن يفوز في انتخابات مجلس الشيوخ، كان من الوقت متوقع أن يخسر انتخابات الكونغرس، ولكن كان من المفروض أن يحافظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ. ولكن منذ اللحظة التي قد بدأت بها الحرب على إيران وقد بدأت أسعار الوقود بالارتفاع، بدأنا نشاهد تراجع للرئيس ترامب، والآن أغلب استطلاعات الرأي تتوقع انتصار للديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ، وهذه ستكون ضربة كبيرة للرئيس ترامب ولأجندته التشريعية ولم يكن يتوقعها، ولكن أسعار الوقود هي التي غيرت كل شيء.
1: دكتور ثائر، أنت تقول أيضا بمعنى أي نتيجة ستكون في هذه الانتخابات لن تؤثر بشكل مباشر على القرار بتوجيه ضربة أم بعدم توجيه هذه الضربة العسكرية. طيب، الحديث الآن عن لاعب آخر في هذا المشهد، لاعب مركزي، إسرائيل وتداعيات قرار ترامب بتجديد الحرب مع إيران كما وعد بعد 23 الثانية. هل إسرائيل في المشهد؟ إلى أي مدى هي في المشهد؟ والتهديد ربما سيبقي علامات سؤال أيضا على التهديد المتعلق بدول الخليج. دكتور ثائر.
2: نعم، بكل تأكيد. أولا، إسرائيل ما من شك بأنه لإسرائيل تأثيرها، ولكن قد تم تحجيم تأثير إسرائيل إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة. الإدارة الأمريكية تشعر بأن الحكومة الإسرائيلية قد ورطتها في الحرب، خاصة مع توقعاتها بأن النظام سيسقط خلال أسابيع وبأن الشعب الإيراني سيثور. يعني الاستخبارات الأمريكية لم تقدم للرئيس هذه التقديرات، هذه كانت تقديرات إسرائيلية بالكامل، وعلى الأقل بعد 8 أشهر من شن هذه الحرب يعني هذه التقديرات لم تصب الحقيقة. فيعني هنالك نوع من التحجيم لإسرائيل، ولكن يبقى لإسرائيل دور مهم. طبعا إسرائيل لاعب مركزي في كل ما يخص المعلومات الاستخبارية، أيضا سلاح الجو الإسرائيلي له دور، ولكن في نهاية المطاف القرار هو للرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي لديه القدرة على أن يمنع الإسرائيليين من أن يبادروا لضربة لوحدهم يعني. ولكن هنالك مسألة أخرى، وهي بأن أسبوع قبل الانتخابات الأمريكية هنالك الانتخابات هنا في إسرائيل.
1: لهذا أسأل دكتور ثابت، الانتخابات دكتور ثائر، الانتخابات في إسرائيل هل هي في اعتبارات ترامب؟ لأنه حرب ربما قد تؤجل انتخابات الكنيست 26، وهذا هو الربط. دكتور ثائر.
2: نعم، أسمعك جيدا. الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يعلن عن دعمه لنتنياهو، بالرغم من أنه غالبية أقطاب الإدارة معنية بفوز نتنياهو كونها حليفها الاستراتيجي الوثيق، ولكن إذا كان تغيير في شكل الحكومة القادمة فالرئيس ترامب سيحاول أن يقايد المسألة الإيرانية بمسائل إقليمية أخرى. فعلى سبيل المثال سيقول لشخص مثل أيزنكوت، أنا مستعد أن أتبنى بعض المواقف التي أنت معني بها فيما يخص الملف الإيراني، ولكن في المقابل عليك أن تقدم لي بعض التنازلات في المسألة الفلسطينية أو ربما في مصالح تخص الأردن على سبيل المثال. أن يقايد أي حكومة إسرائيلية جديدة. أما إذا عاد نتنياهو إلى الوضع القائم حاليا سيبقى على ما هو عليه، أي أنه الإدارة الأمريكية مع إسرائيل في الملف الإقليمي بشكل عام، ولكن ستعمل على تحجيم في داخل واشنطن، لأن هنالك قناعة لدى ترامب بأنه نتنياهو والحكومة يعني ورطت الولايات المتحدة بأمور لم تكن معنية بالتورط.
1: نعم دكتور ثائر، أريد أن نستمع إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية إلى جانب الوزير بتسائل سموتريتش وعدد من الحاخامات وإسرائيل جانس رئيس مجلس يشع مجلس المستوطنات، وكيف وصف النائب منصور عباس بأنه عدو إسرائيل. طبعا وأنت تكتب في الشأن الإسرائيلي كثيرا وتحلل أيضا في هذا المجال، لنستمع وبعد ذلك سأسأل.
3: مي حزب الله، مي محمود عباس، مي منصور عباس، كان كلهم عمرين كل ممدني ועוד כמה, כן, בין ממדני לכאן. כל אויבי ישראל רוצים שאנחנו נפסיד, אנחנו זה אנחנו.
1: كل أعداء إسرائيل يريدون خسارة اليمين، يقول نحن اليمين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هل لذلك تأثير أيضا مباشر بكل ما يتعلق بملف السكرتير العسكري جيل؟ كل هذا الضغط، ربما اليمين موجود بضغط، أم أنه هذا لا يؤثر دكتور ثائر؟
2: لا هو يؤثر، يعني نتنياهو أيضا يقرأ استطلاعات الرأي وهو يدرك بأن هذه الانتخابات ستحسم على ما يعرف بإسرائيل باليمين المعتدل، ما بين 3 إلى 4 مقاعد من اليمين المعتدل. ونتنياهو يدرك بأنه يعني اليمين المعتدل لا يريد أن يصوت لنتنياهو وتحالفه، خاصة بعد 7 أكتوبر وبعد الانقلاب القضائي. ولكن من جهة ثانية هذه الشريحة لا ترتاح أبدا لمسألة حكومة عربية يهودية أو حكومة تضم القائمة العربية الموحدة، فلذلك يعني نتنياهو يحاول التحريض في هذا الأمر، يحاول التركيز عليه، لأنه يدرك بأنه إذا كان لديه فرصة على إعادة بعض أقطاب اليمين المعتدل ليصوتوا لمعسكره فهو فقط في التركيز على مسألة منصور عباس، وبأنه منصور عباس سيكون صاحب نفوذ وتأثير وما إلى ذلك. فهذا هو الهدف من هذا الكلام، ولكنه مؤسف لأنه هذه مرة أخرى يقوم رئيس الوزراء بالتحريض عمليا على الأقلية الأكبر في هذه البلاد، وهو أمر لا يحدث عادة في الدول الديمقراطية، وهو أمر أيضا يسيء لسمعة إسرائيل. يعني نتنياهو نفسه أضر بسمعة إسرائيل كثيرا في آخر 3 سنوات، هذه طريقة أخرى يسيء بالسمعة لها. عادة من غير المقبول في الدول الديمقراطية أن تتحدث تجاه الأقليات وممثليها حتى لو كنت على اختلاف سياسي معها، لا يجوز هذا النوع من التحريض، ولكن نتنياهو معني بالانتصار ولا يهمه سمعة إسرائيل أو حتى العلاقات العربية اليهودية في داخل إسرائيل.
1: الباحث في منتدى تفكير الإقليمي دكتور ثائر أبو راس، شكرا جزيلا لك على كل هذا التحليل معنا في البرنامج، شكرا لك.
2: شكرا يوسف.
4: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.

0: وإلى الموضوع الجنائي التالي، من الرصاص إلى الصواريخ، ربما صواريخ الكتف التي تنتشر بين العصابات الإجرامية مؤخرا في المجتمع العربي، ربما انتقلوا من الرصاص إلى صواريخ الكتف والمسيرات المتفجرة، وهذا طبعا على مستوى الانتشار يتسع بشكل كبير جدا. صباح اليوم عممت الشرطة بيانا جاء فيه بأنه تم اتهام شابين من شفعمر بحيازة صاروخ من نوع ماتادور سرق على ما يبدو من أحد معسكرات الجيش كما جاء في البيان. عن هذا أو عن هذه الزيادة باستعمال هذه النوعية من الترسانة نتحدث مع المحامي رضا جابر، الباحث والمتخصص في القانون العام والجريمة. تحية لك أستاذ رضا، أهلا بك.
1: صباح الأنوار، تحياتي.
0: شكرا لك. هذه الظاهرة مقلقة، باتت مقلقة، وتحديدا في الأيام الأخيرة نفذت اعتداءات على مصالح تجارية مثلا في مناطق مختلفة منها الناصرة بالمسيرات المتفجرة. إلى أي مدى هذا النوع من السلاح بات منتشرا وربما يؤدي إلى فقدان السيطرة من قبل الشرطة؟
1: لا تقول يعني، أولا يجب أن ننظر إلى تاريخ تطور الجريمة واستعمال السلاح، هذا ليس جديدا. يعني دائما هناك تطورات في هذا الموضوع، خصوصا مثلا بعد 7 أكتوبر كثير من الأسلحة التي تركت في منطقة الجنوب تم الحصول عليها واستخدامها في عمليات إجرامية داخل مجتمعنا. بالنسبة للسلاح الثقيل، يعني بالنسبة لصواريخ معينة مثلا صواريخ لا وهكذا استعملت أيضا في السابق في عمليات إجرامية داخل مجتمعنا. الآن التطور دائما حاصل أنه يصل إلى هذه الذروة وهذه النوعية من الأسلحة، هذا مؤشر بأنه العمليات الإجرامية داخل مجتمعنا سيحدث فيها تحول، أولا في عدد الضحايا، ثانيا في رقعة استعمالها الإجرامي.
0: ولذلك عندما تقول عدد الضحايا أستاذ رضا، أنت تقصد أنه السلاح أصبح فتاكا أكثر؟
1: فتاكاً أكثر. إذا كان في السابق يعني هناك استعمال لمسدس، الآن استعمال رصاص يعني استهداف شخص واحد، الآن رقعة الاستهداف ستكون أوسع والإمكانية الإصابات ستكون أوسع. هذا تحول رهيب في هذا الموضوع، وخصوصا انه في يتم الاستهداف اذا حتى لو كان على عناصر إجرامية، اتساع الرقعة سيضع المدنيين العزل، المدنيين الغير متورطين في العمليات الإجرامية، سيكون اكثر عرضة للإصابة. ولذلك هذا تحول ليس تحول يعني عادي في تاريخ الجريمة، هذا تحول إضافي سيزيد من العمليات الإجرامية وردة الفعل المجرمين على استخدام هذا الموضوع، إنه سيكون هناك يعني الأطراف أخرى ستستخدمه، ولذلك التنافس هذا في الحصول على هذه الأسلحة سيكون يعني شيء مخيف.
0: فعلا مخيف جدا، رهيب بكل المقاييس. السؤال، من يوقف عمليات السرقة من داخل المعسكرات إلى المجتمع العربي رأسا ومباشرة إلى أيدي المنظمات الإجرامية؟ الكل يتحدث عنها، الكل يتحدث عنها، ولكن بدون نجاح في صدها.
1: طول أنا شاركت بعدة جلسات في السنوات يعني السابقة في الكنيسة عن موضوع مصادر الأسلحة داخل مجتمعنا، دائما كانت يعني الجيش ويعني هو مصدر أساسي في الأسلحة، خصوصا هذا النوع من الأسلحة. طبعا هناك مصادر أخرى كل ما يتعلق في التهريب من الحدود، وأيضا التهريب يعني مصادر من داخل مناطق السلطة الفلسطينية أو تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولا يتم معالجة هذا الموضوع. الآن بعد 7 أكتوبر والحرب على غزة كان متوقع أنه حساسية الدولة والأجهزة الأمنية على موضوع الأسلحة يكون يعني بشيء يعني مختلف تماما،
0: أكبر أكبر
1: وأنه التعامل أكبر بكثير. وفي هذا الموضوع الشيء المذهل، يعني يجب أن يدعنا نفكر في الموضوع، الشرطة ولا الدولة أخذت هذا الموضوع بشكل جدي. الآن اليمين في إسرائيل يحاول في الفترة الأخيرة في الأشهر الأخيرة أن يستخدم هذا الموضوع ليس لمناهضة الجريمة، إنما للنيل من المجتمع العربي بشكل سياسي والتضييق علينا. ولكن في بؤرة الموضوع كما يبدو، هذا تحليل وليس معلومات، بأنه لو الدولة تعرف أين ستذهب هذه الأسلحة، يعني لو عندها أي شك بأن هذا الكم الهائل من الأسلحة وبهذا التأثير يمكن أن يكون له أي تأثير أمني، لكان فعلت المطلوب.
0: في أرقام
1: المطلوب منها.
0: أستاذ رضا، أنت قلت أنه
1: لا
0: يعني شاركت،
1: لا يعني
0: شاركت في جلسات، يعني كان في أرقام معطيات حول كميات الأسلحة التي تسرق من المعسكرات؟
1: دائما يتكلمون على مئات الآلاف من الأسلحة. يعني يعني في إحدى الجلسات يعني كان الرقم 300,000 قطعة سلاح داخل مجتمعنا. يعني يتحدثون عن أرقام مهولة، والسؤال كان أو التساؤل تعين إنه كيف تعرفون، وإذا تعرفون لماذا لا تفعلون، وإذا تعرفون ولا تفعلون إذن أنتم متأكدون بأن هذا السلاح يعني بشكل أو بآخر مسيطر عليه بحدود معينة.
0: نعم.
1: وهذا شيء مخيف، إنه القضية الآن هي يعني يجب أن تأخذ حيزا أوسع في التعامل مع عناصر الإجرام، وتسييس الموضوع بشكل يعني استخدامه الآن عن طريق اليمين هذا يزيد خطورة، لأنه يتم استغلال شيء مؤلم، إنه شيء ضخم يؤلم، إنه يعني ينال من حياتنا، بدل ما الدولة أو بأذرعتها تتعامل معه بالشكل اللي يفيد مجتمعنا، يتم الآن الركوب عليه للنيل من حقوق مجتمعنا.
0: شكرا.
1: السياسية وهكذا. هذا الفارق اللي احنا نريد أن نوقفه، التعامل مع هذه الجزئية على أنها جزئية جنائية وبهذا الشكل فقط.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات، الباحث المتخصص في القانون العام والجريمة المحامي رضا جابر، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي.
0: مؤسف جدا الرصاص وصواريخ كتف ومسيرات متفجرة، هذا هو الحال في مجتمعنا للأسف. نخرج إلى إعلانات وبعد ذلك نعود لمتابعة ملفاتنا المختلفة.
2: غدا على قناة مكان،
3: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
4: ليش بوبدو وإذا عاملين شافتو نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
3: في أسئلة فعش أسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
4: أنا اللي بقول كت مش أنت كت.
2: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
3: يا أنا يا هي بالبرنامج
4: كات.
2: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان من نوفينا.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الوزير اللبناني الأسبق وئام وهاب من قيادات الدروز في لبنان يناشد الدروز في إسرائيل في الكرمل في المغار وعسفيا وحرفيش بالتصويت لمن يساند السويداء ويحميها، كما قال في تصريحات صحفية بالأمس. فلنستمع.
2: أنا والله هالموضوع كنت رح أتركه لآخر الحلقة، بس رح أحكيه هلأ، توجه له النداء هلأ لأنه في انتخابات بعد أيام، وأنا بدي وجه نداء لكل أهلنا بمجد الشمس، ببقعاطة، بعين قنية، بمسعد، بجولس، بحرفاش، بيركة، بدالية الكرمل، ببوسنان، بكفر ياسيف، بيانوح، بجت، بكفر سماع، بكسرة، بالقيعة، بعين الأسد، ببيت جن، بشفا عمرو، بالزبول، بالمغار، بالرامي، بسجور، بعسفية. بدي أقول لهم أستحلفكم بسلمان الفارسي، أستحلفكم بحمزة بن علي، أستحلفكم بالنبي شعيب، أستحلفكم بالمقداد بن الأسود، أستحلفكم بعمار بن ياسر، بأبا ذر الغفاري، أن تتوجهوا إلى صناديق الاقتراع كلكم دون أي تباطؤ. يجب أن تنزلوا في صناديق الاقتراع أكثر من 80,000 صوت، وأنا ما أقلكم أنتم اختاروا خياراتكم، ولكن يجب أن تثبتوا أنفسكم. وبدي أقلكم شغلة، من لا ينتخب في هذه الانتخابات يكون كأنه يقتل امرأة أو طفل أو شيخ في السويداء، ومن ينتخب يحمي امرأة وشيخ وطفل في السويداء. هذه المعركة يجب أن تحمي.
1: دكتور ثائر كزل، رئيس بلدية المغار، تحية لك دكتور، أهلا بك.
3: تحية لك ولكل المستمعين، يعطيكم العافية.
1: شكرا لك دكتور. عندما يطالب الوزير السابق وئام وهاب الدروز بالتصويت لمن يحمي السويداء، من تعتقد أنه قصد؟ لأنه بعد هذه التصريحات هناك من قال بأنه يدعو إلى التصويت لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
3: بلا شك أنه هنا في تصريحات واضحة وجريئة من عزيزنا وحبيبنا السيد وئام وهاب رئيس الحزب التوحيد العربي في لبنان. احنا طبعا نحترم آراءه، ولكن أنه في مدينة إسرائيل تعي جيدا.
1: دكتور انقطع الاتصال معك، يبدو بأنه الإرسال فقط، يعني عد مرة أخرى على الجملة اللي حكيتها.
3: فأنا بقول الطائفة المعروفية في مدينة في دولة إسرائيل تعي جيدا بداية مستقبلها وأهدافها، وبلا شك أنه في عندنا في الطائفة عدة تيارات سياسية اللي هي مش مخبية ومعروفة للجميع. أنا بعرف منين بتيجي هاي الصرخة والنداء، من أجل التأثير على القيادة الإسرائيلية في الحفاظ على أبناء الطائفة المعروفية خصوصا في منطقة السويداء. وبلا شك أنه الدور الأساسي والكبير والواضح هو لرئيس الطائفة المعروفية الشيخ أبو حسن موفق طريف، الذي يقوم بتوجيه الأوامر كالبوصلة بالتعاون مع القيادات الإسرائيلية. نحن نفهم جيدا القلق والخوف الموجود عند أبناء الطائفة المعروفية في لبنان اتجاه إخوانهم في منطقة السويداء، ولكن في نفس الوقت مهم نقول كل قيادات إسرائيل العسكرية والمدنية على اختلاف التيارات السياسية في تواصل معهم. أنا شخصيا كان إلي تحدث في الأسبوع الأخير مع وزراء كبار من الليكود ومع في نفس الوقت مع جادي أيزنكوت رئيس الحزب يشار، اللي راح يزورني كمان 3 أيام في البلدية ويلتقي مع منتدى الرؤساء يوم الاثنين القادم. راح يكون لقاء لمنتدى كل رؤساء السلطات الوسط الدرزي والشركسي معه، وكان لنا عدة لقاءات مع وزراء من حزب الليكود من باقي الأحزاب المسيطرة أو الحاكمة حاليا، وكانت توعدات واضحة، وعودات واضحة لا يمكن تفسيرها لعدة مجالات، أنه لن يسمحوا بأي اعتداء أو قتل أو انتزاعات لكل الأقليات. ومهم جدا أخي أقول شغلي هون، بعز في نفسنا كثير ما يحدث لأبناء الطائفة المعروفية في منطقة السويداء والجبل، ولكن في نفس الوقت بعز في نفسي كثير ما يحدث للأقليات المسيحية والأرمينية وباقي التيارات الدينية. يعني ما لا أقبله لأبناء طائفتي لا أقبله ولا لأي طائفة، إن كانوا علويين أو مسيحيين أو يزيديين أو أكراد أو كل الديانات اللي إحنا بنحترم ونعزة. المحافظة على الأقليات هي قوة وليس الضعف. لذلك نداء أخينا وحبيبنا السيد وام وهاب لقيادات أو لرؤساء البلدات، إحنا بنفهمه وبنفهم ما بين السطور، إنه كونوا واقفين بجنب القيادة اللي راح تحافظ على إخوتنا وأخواتنا. طيب فأنا من هون بحب أطمنه.
1: دكتور ثائر، يعني هاي الجملة أريد أن أقف عندها، هل ترى بأن حماية الدروز في السويداء يجب أن يكون العامل الحاسم طبعا في تصويت الطائفة طبعا المعروفية في الانتخابات القريبة؟ هل يجب أن يكون عامل حاسم أنه مين معنا ومين ربما أهمل، مين تقاعس؟
3: لأنه كلياتنا متفقين على هذا الإشي، بغض النظر عن الأهداف تبعت الطائفة المعروفية أنها تقدم مصالح أبنائها وبلداتنا في الوسط العربي والدرزي في الشمال والجليل، والطلب الكبير هو طبعا مش راح نفوت إسا مشكلة الأراضي والبناء والتراخيص والميزانيات والتشغيل، كل العلماء الجميع بيتحدث عنها، ولكن كل الأحزاب السياسية والاجتماعية واضحة ومتفقة لا يمكن المساومة على حق وعلى أمان وعلى سلامة أبناء إخواتنا في السويداء وفي الجولان وفي منطقة الجبل ولا بأي شكل. فأنا بقدر أقول لك بغض النظر عن القيادة اللي راح تنتخب من قبل الشعب بشكل ديمقراطي في أواخر هذا الشهر، هناك التزامات واضحة من كل الأحزاب، حتى ولو كان في انقسامات سياسية في هذا الموضوع في اتفاق تام بين كل الرؤساء وكل التيارات وفي تعهدات واضحة. لهيك احنا بنقدر نطمن إخواننا في لبنان انه احنا راح نساندهم ان كانوا هن ولا في سوريا في كل المواقف وفي كل الأزمات إلهن ولباقي الأقليات. كنت بحب أشوف نفس التكاتف والتعاضد الاجتماعي واللي هو أحيانا بيصل لوضع تضخم وتصادم مع باقي الأقليات، بس هيك بنقدر نحافظ على حالنا وخصوصا في منطقة الشمال والجليل والجولان والكرمل كل هاي السلسلة.
1: دكتور ثائر، وئام وهاب تحدث عن 80,000 صوت، هل لديكم تقدير واضح لمدى قدرة هذه الأصوات على التأثير في الانتخابات القريبة بعد 18 يوم؟
3: هاي الانتخابات وهاي الكمية في الأصوات قادرة أنها تحسم الانتخابات بشكل حسن. نهائي بلا شك. هذول 80,000 صوت هن عدد، ولكن تأثيرهم ممكن يصل ل 140 و150 ألف صوت مع التأثيرات الخارجية والأصدقاء والأقرباء لكل شخص. وإحنا بنعرف اليوم حسب كل ما يسمى الإحصاءات السياسية، والصبح قريت مقال شيق جدا عن كيفية التغيرات اللي بتصير في الأيام الأخيرة في كل ما يتعلق بالانتخابات، فإحنا عم نتحدث هنا تقريبا عن 4 كراسي مختلفة، 2 ثابتات و2 متغيرات، وممكن إنهن يميلوا الكفة لليسار أو للمركز أو لليمين. لهيك بقولها بكل صدق وبكل شفافية، هذول الكورستين رح يأثروا على مجرى الانتخابات، ورح نشوف هذا الشيء في نهاية الشهر. الانتخابات كثير كثير قريبة، النتيجة راح تكون كثير قريبة، وكل تغيير صغير وكل تصريح نعم. في الأسبوع الأخير ممكن أنه يأثر.
1: الدكتور ثائر كزل رئيس بلدية المغار، شكرا على مشاركتك معنا في حديث الظهيرة. شكرا، شكرا لك.
3: يلا عزيزي يعطيكم العافية.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: حملة للطلاب العرب في جامعة بار إيلان تحت اسم حرم بلا سلاح في عقاب الكشف عن المحاضر في الجامعة الذي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد العرب والذي قدمت ضده لائحة اتهام خطيرة جدا. معنا مركز الجبهة الطلابية في جامعة بار إيلان محمد رمضان. أهلا بك يا محمد.
4: أهلا فيك يوسف، تحياتي لك لجميع المستمعين والمستمعات.
1: شكرا لك. في هذه الفترة تركزون على سلامتكم الشخصية وأنتم مضطرون للأسف لذلك قبل التركيز على افتتاح السنة الدراسية الجامعية الأكاديمية والدراسة والتحضيرات عموما.
4: طبيعي يوسف، بعد كل الأحداث اللي صارت الطلاب العربي يكون في عندها مخاوف وتوترات وقلق. وجود محاضر في داخل الدائرة الأكاديمية في جامعة المفروض منها جامعة مرموقة تعليميا وأمنيا أيضا، أن يكون في وسطها هذا المحاضر فهو يبعث القلق ويبعث أيضا الكثير من علامات السؤال حول الأمن والأمان في هذه الجامعة.
1: هل ترون محمد في هذه القضية ربما مؤشرا على بداية ظاهرة أوسع؟
4: طبعا كيف ما بنحكي بين طلاب بين بعض، إنه قبل 10 سنين إذا بتقول لي إنه كان إنه في محاضر اللي عم بخطط لهيك إشي كنت راح أستغرب أكثر من اليوم. ليش؟ لأنه واضح انه سياسه العنصريه هي سياسه ممنهجه من كثير جهات، حتى جهات مسؤوله، حتى جهات حكوميه، حتى الحكومه يعني. فهمت؟ فاهم اخي يوسف. فوجود المحاضر في هذا المحل اول شيء بخلينا كحركات طلابيه، كجبهه طلابيه وكجفره، ناخذ خطوات فعليه ونتوجه لاداره الجامعه في خطوات فعليه وحاجتنا لخطوات فعليه عشان نحس في امان اكثر في هذه الجامعه.
1: طيب حدثنا عن هذه الحملة حرم بلا سلاح، طبعا بدأت في عقاب هذا الكشف عن المحاضر وكل ما كان يخطط له بناء على لائحة الاتهام التي قدمت. حدثنا عن حملة حرم بلا سلاح والتي بدأت في عقاب الكشف عن قضية المحاضر في الجامعة وعن ما كان يخطط له.
4: حملة بلا سلاح طبعا نابعة من الخطر الموجود حتى اليوم، حتى رغم وجود المحاضر في أيدي الشرطة، ولكن لا يمكن أن ننسى أن هنالك 72 شخص ما زالوا طليقين أيضا. هذه الحملة هدفها زرع الثقة والأمان داخل الطالب العربي في هذه الجامعة، وشرعيتها أخذت عن طريق توقيعات طلاب العرب. نحن في الجبهة الطلابية وجفرة نشرنا هذه العريضة للطلاب العرب، وكان هدفنا أن نصل إلى 200 توقيع من الطلاب العرب في بر إيلان، وهكذا كنا سنحصل على 10% من الطلاب العرب، ولكن في ظرف ساعات حصلنا على 400 توقيع وأكثر.
1: يهود أيضا، طلاب يهود وقعوا؟
4: الصراحة في بار إيلان العقلية اليهودية متطرفة أكثر من باقي الجامعات. يعني إذا بتقولي جامعة تل أبيب هوين منها نقنع طلاب يهود إنه يساعدونا في حملتنا، ولكن في بار إيلان لأنها بار إيلان، لأنها البؤرة الصهيونية، لأنها أكثر جامعة يمين متطرف في دولة إسرائيل وتعرف حالها بهذا الشكل وهي فخورة بهذا الشكل أيضا، فكان من الصعب التجاوب للطلاب اليهود معنا.
1: ولكن الجامعة تقول محمد بأنها تعلن عن أسفها الشديد وتندد بعبارات يعني قاسية جدا ما كان يخطط له هذا المحاضر. هي على مستوى التنديد عممت بيانا واضحا، هي ضد كل هذه الأفعال ولا تقف أيضا من ورائها، وكذلك قامت بتجميد عمل المحاضر. كيف ترى هذا الموقف محمد؟
4: أولا نقطتين أخي يوسف، بالنسبة لبيان الجامعة، فأي بيان هذا الذي لا يعطي الفئة المستهدفة حقها من بيانها. يعني بيان الجامعة بحكي لي عن إنه هذا اللي عمله المحاضر يتناقض مع العقيدة الإسرائيلية والمبادئ اليهودية الإسرائيلية. طب ما في 20% من هذه الدولة استهدفوا ولم تذكروهم لا في مصطلح المجتمع العربي ولا في مصطلح الطلاب العرب ولا في كلمة عربي أصلاً. النقطة الثانية هي
1: يعني أنت تقول بيان الجامعة لم يخاطب الطلاب العرب مباشرة. نعم.
4: طبعا ونحن في الجامعة الطلابية.
1: طيب هاي النقطة الأولى.
4: أصدرنا بيانا على أن هذا البيان، بيان الجامعة، بيان هزيل ولا يمثل الواقع بصلة. النقطة الثانية هي نقابة الطلاب في جامعة بر إيلان التي أمس أصدرت أول بيان لها عقب الأحداث، وكان البيان أكثر هزالة حيث أنه بعد أن قال أننا نندد بأشد العبارات ما ورد في لائحة الاتهام ونحن مذهولين مما حصل، ولكن وهنا ولكن كانت كبيرة جدا، ولكن نرجو تذكير أن المحاضر ما زال غير متهم وبهذا لا نستطيع أن نحكم عليه. يعني شو بعد يعني بس تنجيب الكجثة، يعني ينفع تحكم عليه؟ نجيب الكجثة واحد من عائلة من طوبة زنجرية تحكم إنه قال محاضر إرهابي؟ هو الزلمة بحاله قال أنا مقتنع بكل شيء عملته. المحاضر بنفسه قال لا أنا لا أحتاج طبيب نفسي لأني كل إشي عملته بكامل قواي العقلية وأنا لا أتراجع عن ذلك. شو بعد أكثر من هيك؟
1: محمد، إذا لم تستجب إدارة الجامعة إلى مطلبكم حرم بلا سلاح، ستصعدون الخطوات الاحتجاجية؟
4: سنصعد، لأن ليس الكثير من الناس تفهم حجم المأساة التي حصلت وحجم المصيبة التي تحصل من هذا الحدث. سنصعد وسنصل إلى المحكمة العليا، وسيكون لنا دعم من مركز مساواة، سيكون لنا دعم من مركز عدالة، وكل التحية لهم على هذا الظهر الذي يعطونا إياه.
1: هل في قلق من إمكانية احتكاك في عقاب ما حدث داخل الحرم الجامعي؟
4: داخل الحرم الجامعي نحن نعمل على إبعاد الطلاب العرب عن أي خطاب سياسي. يعني أنا نعرف الإدارة تستغل أي كلمة ممكن أن يتكلم بها طالب عربي لكي تجري عليه أقصى العقوبات، فنحن نبعد كل الطلاب العرب. نحن في الجبهة وجفرة نتولى كل المسؤولين.
1: محمد رمضان، مركز الجبهة الطلابية في جامعة بر إيلان، شكرا لك على هذا الحديث.
4: شكرا
1: معنا
4: لك.
1: سنتابع معكم طبعا كل التطورات من هناك. شكرا لك.
4: شكرا لك.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: عبد محاجني، سائق حافلة في شركة كافيم، تعرض لاعتداء عنصري في مدينة الإخضيرة. هذا الاعتداء ينضم إلى قائمة طويلة من الاعتداءات المتزايدة على سائقي الحافلات العرب في البلاد، وعلى ما يبدو باتت هذه المهنة محفوفة بالمخاطر. عبد محاجني سائق الحافلة معنا، أهلا بك عبد. أهلا بك.
5: أهلا بك. خير،
1: خذنا إلى بداية ما حدث حتى أن تطورت الأمور إلى اعتداء. عبد،
5: أنا ركبت السفرية تاعتي من تحنات الركابة الخضيرة وصلت تحنة مركزية، ومن هناك أنا وقفت لقفت نصعيم بسبب أنه بقى في حافلات قدامي اللي مغذرتش أخذهم من التحنات تاعتهم، وهم شافوني أن أنا وقفت وأجوا لعندي، ومع كل هذا رديت وقفت التحنات تاعتي على أساس إذا في حدا ما شافنيش يطلع معاي.
1: كنت بواجبك يعني.
5: فتحت الباب وسكرت الباب، كملت السفرية تاعتي لعند الكيبون طلع من التحنة المركزية، ما شفت حدا لهو داش على الباص وبخبط بالابواب وخبط كل الباص وزل عني. وبهاي اللحظة انا بطلت اعرف شو بدي اعمل، هو بدي افحص الباص وبدي افتح خليته طراح. فتحت الباب نزلت بدي افحص شو اللي صار بكل الباص، انه النصعين قالوا لي في شيء انطبش من ورا احنا سمعناه. بس انا ما سمعتش لاني انا من المقدمه، تعرف مش من ورا، بس راح اسمع يعني كل اللي صار
1: الضجه والشارع. نعم.
5: نزلت اشوف شو يصير، يعني مش انه هذا، وما شفته له زي ما تقول السرعه اللي هو جابيها علي، يعني ما كنتش متوقع انه يضربني ولا يهدي علي، يعني ايش مبين انه يعني حاكد تصير علي. صار يعطيني كلمات يشتم في بإني عربي ومن الفحم ومن هالكلمات هاي.
1: شعرت إنه حياتك في خطر في لحظة من اللحظات عبد؟
5: أكيد أكيد أكيد، لأنه أنا بدقيقتين بكيت صرت تقريبا مصفر واقع على الأرض، يعني كنتش متوقع إني أكع ولا هذا، يعني حاولت إني أدافع نفسي بس جسمي ما ساعدنيش. يعني
1: تعرضت للضرب؟
5: أكيد.
1: فقط من شخص من شخص واحد ولا مجموعة عبد؟
5: لا هو كان شخص واحد، شخص. هو هذا الشخص الواحد لما ضربني، يعني ضربني بوحشية، يعني ما قدرتش أنا أقوم مع حالي وما شفت حالي إلا أنا
1: فقدت الوعي
5: كالب على الأرض.
1: تدخل أحد لمساعدتك؟
5: أكيد، اللي بقوا موجودين معي بالباص نزلوا وزمينوا أمبولانس، الناجين اللي بقوا موجودين بحي السفرية اللي بقوا موجودين بغرفة السفرية أجوا لعندي وحاولوا يساعدوا وجابوا أمبولانس وبوليس لحقني على المستشفى. يعني بكى يوم، شو أقول لك، يعني روحت نمت وقمت يعني وأنا أفكر بالشغل شو اللي صار معي وليش تيصير معي يعني.
1: أنت كسائق حافلة عبد مسؤول عن سلامة العشرات من الركاب، والسائق للأسف نفسه لا يجد من يحميه، كيف تفسر هذه الحالة التي وصلتم إليها أنتم كسائقي حافلات؟
5: هاي الحالة اللي احنا وصلنا لها صار الاشي يعني زاد عن حده كثير، ولازمنا حماية، ولازم ما يصيرش مع الشوفير يلكي له داعم اقوى من هيك. لازم كل شيء له حدود يعني. يعني احنا بنشتغل من غاد ومنساعد ومن كيم ومنحط يعني. ايه
1: تغير شعورك بالامان عندما تقود
5: أكيد.
1: الحافله تعمل
5: اكيد
1: في
5: اكيد
1: مناطق
5: يعني
1: يهوديه؟
5: هسا ايوه هسا انا يعني لو بدي ارجع بعد الخوف تاعي، لو بدي ارجع انا بفضل اني اشتغل هون بالمنطقه تاعتنا، يعني مش اني اوصل لا سمح الله لا متساب، انه يعني بشرى بجوز هاي اليوم واحد، بجوز بشرى يبقوا 10 او 20، فاهم؟ لانه اليوم اللي قاعد بشوف انا بكل محل في ضرب، وفي بيت شمس بالقدس،
1: صحيح.
5: فاهم؟ بس برضه انا بطالب يعني انه يبقى حمايه للشوفيريه، حتى لو شوفير انضرب يعملوا اضراب، وقفوا كل الباصات، وقفوا كل الدنيا، يعني زي ما بتعملوا مظاهرات بتنزلوا عشان الانتخابات وهي الشغلات، تعملوا مظاهرات لشوفيريه الباصات.
1: خايف ترجع على شغلك عبيد؟ فكرت انه تترك الشغل؟
5: طلع انا بالوقت الحالي يعني انا بخوفش محلها زي ما بقولوها، اجازه مرضيه
1: اجازه
5: يعني.
1: مرضيه
5: ومن هنا قبل ما اخلص الاجازه يعني بعرف شو اللي راح يصير قدام، يعني في عندي فحوصات و
1: طمنا عنك. التقرير الطبي بعد هذا الاعتداء؟
5: تقرير الطب الحمد لله يعني من ناحيه الصحه مليحه وكل شيء تمام، بس شويه تردد بتعرف بالجسم.
1: ردود
5: اه
1: عبد، شركة كافيم يعني تعاملت معك بشكل جيد؟
5: شركة كافيم طبعا احنا اغلبنا غير عرب، فهمني، وتعاملوا معي يعني بصورة حلوة، يعني بصورة جيدة. هم فحصوا
1: ساندوك،
5: كاميرات
1: وقفوا
5: الباص،
1: معك؟ نعم
5: اه اكيد فحصوا كاميرات الباص وطحتوا معي وقالوا لي ايش بدك يا احنا جاهزين. هم شايفين الاشي اللي صار، يعني لو ايش اللي صار كالب علي، كان هم زمان البوليس ولا اي احد اجى اخذنا من الدار، كان عملوا لي حكيروت وكل شيء.
1: في اعتقال في عقاب هذا الاعتداء؟ تم الاعتقال المشتبه؟
5: لحد هسه الشرطه بتشتغل على الموضوع، لحد هسه بعده فيش اتصال من البوليس لإلي شخصيا يعني، بعده فيش جواب. برضو انا يعني مش متامل انه البوليس راح يعمل لي شيء
1: لهي الدرجة،
5: يعني الشرطة يعني مش متأمل إنه الشرطة رايحة تتسلل تقول لي يعني الكينة طرف خيط إيش رايح جاي، لأنه كثير شغلات صارت قدامي مع أغلب الشفرية اللي بكوا يعني قبل يصير معاهم الحدث هذا، ولحد اليوم بيقولوا لي فيش نتيجة يعني فيش شيء.
1: زملائك في السابق تعرضوا وبيحكوا لك إنه مش راح تكون في نتيجة، مش راح يكون في اعتقالات يعني كما يقولون؟
5: أكيد. أنت يعني بما أنك صحفي وبتسمعنا كل يوم وبتحكي مع الناس، يعني أغلب سائقين الحافلات اللي حدثت معهم، في حدا قال لك أنه البوليس اعتقل اللي ضربه ولا أي شيء؟
1: نعم، في مرات قليلة كان يحدث ذلك فعلا. سنتابع هذه القضية معك عبد محاجني، سائق حافلة في شركة كافيم. إحنا نتمنى لك كل السلامة وأن تعود إلى عملك، وأهم شيء بأمان، بأمان مهم جدا. شكرا لك عبد محاجني، بالسلامة. شكرا.
5: سلامة حبيبي.
1: يخرجون إلى العمل لكسب رزق ويعودون ضحايا لاعتداءات عنصرية للأسف الشديد.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: معنا الآن السيد عفيف جيوسي، نائب رئيس بلدية قلنسوة. تحية لك سيد عفيف، أهلا بك.
6: تحية لك ولجميع المستمعين والمستمعات أخي يوسف.
1: نصوت ونؤثر، مؤتمر عقد في قلنسوة بالأمس بتنظيم من حراك نكف معاً المثلث الجنوبي، وخلاله كان في نقاش حول مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات القريبة. كيف تتوقع أن تكون هنالك أمواج من المصوتين، أم أنه الصورة لم تتضح بعد؟
6: أعتقد أنه واجبنا كمجتمع عربي في ظل هذه الأوضاع اللي إحنا مرينا فيها خلال 4 سنوات الماضية، ما في جدال انه يجب علينا انه نعلي نسبة التصويت في الوسط العربي. مجتمعنا العربي خلال 4 سنوات الأخيرة عانى الأمرين من سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة بدون شك. للأسف هذه الحكومة كان فيها وزيرين متطرفين جدا، وهم كانوا مسؤولين عن وزارات اللي بتخص الوسط العربي وخدماته، مثل وزارة المالية سموتريتش، وزارة الأمن القومي بن دفير. مجتمعنا العربي اليوم بيعاني من عدة مشاكل عالقة، بداية بالتخطيط والبناء، الإجرام والخاوة، والميزانيات لبلدياتنا ومجالسنا العربية. من يتحكم بهذه الأمور الثلاث المهمة العالقة والمهمة لمجتمعنا العربي؟ هم هذول الوزراء. يعني اليوم اللي بخطط المسؤول عن التخطيط وامور البناء في وزاره الماليه اللي هو اسمه تريتش، وهو اللي بيعطي اوامر الهدم لوزاره اللي بيقودها بن دفير، فبيهدوا، وهو مسؤول عن ضخ الميزانيات للوطن العربي. لم تكن على مدار تاريخ كل حكومات دوله اسرائيل حكومه عنصريه بهذا الشكل، تعمدت العنصريه تجاه 21% من ابناء مجتمعنا. ردنا على هذا السياسة واضح، الخروج إلى التصويت بكثافة من أجل إسقاط هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة اللي خطتها مكشوفة للكل.
1: طيب
6: وهم
1: أستاذ عفيف، لماذا يحتاج المجتمع العربي إلى حملات يعني تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت؟ لماذا هذه الحاجة؟
6: في إحباط الوسط العربي على مدار عشرات السنين. أحزابنا العربية اختارت للأسف على مدار لحد قبل 4 سنين إنها تكون متفرج على اللعب السياسي. يعني إحنا بنروح على السياسي، إحنا مش شركاء، إحنا ما إلنا تأثير، بنروح. فالمواطن العربي الإسرائيلي فبرى في يوم الانتخابات هو يوم استراحة اللي بده يطلع فيه رحلة، ما بهم الأمر لأنه مش شايف تقدم. في كانت حكومة تغيير في سنة 2022 اللي قادت لتغيير أشياء كثيرة بوسطنا العربي، من أهمها الإجرام والخاوة، التخطيط والبناء، ضخ الميزانيات، خط التقدم 550 في سنة 22 ضخت ميزانية قريب 5 مليار و600 مليون لوسطنا العربي. أجت هاي الحكومة في نهاية سنة 22 في ميزانيات 23 24 25 و26 كان انخفاض وتحويل هذه الميزانيات لمحلات بالأساس هي استيطانية أو عسكرية. مجتمعنا عانى. اليوم في عنا وعي في مجتمعنا العربي، لانه احنا لمسنا كديش لما احنا بنطلعش ننتقم وما بيكون لنا تاثير شو نتائجها، نتائجها علي وعليك وعلى ابنائنا وعلى مسكننا وعلى كل شيء بخص رفاهيه المجتمع العربي.
1: شكرا لك سيد عفيف جيوسي نائب رئيس بلديه قلنسوة على هذه المشاركه معنا وكل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لك اخي يوسف.
1: بهذا ننهي حديث الظهيرة. مستمعينا في كل مكان، يوسف شداد، جسلين محمد بريك، روبي أوسنهولز وريتا نادر تيودوري على الراديو المصور. نهاية أسبوع هادئة وآمنة وبالسلامة للجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. استمرار أعمال تنكيل بالفلسطينيين من قبل عناصر يمين متطرف في السامرة. حزب عتمة يهوديت يخشى من أن يقصيه نتنياهو بعد الانتخابات. 3 قتلى في الرياض إثر غارة صاروخية حوثية. حقوقية مناوئة لإسرائيل تفوز بجائزة نوبل للسلام. وارتفاع الحرارة غدا. لحظات ونكون مع التفصيل.
0: راديو مكان، الأخبار.
6: الواحدة ساعتنا الآن، معكم ريم مارون، أسعد الله أوقاتكم. في السامرة ذكرت مصادر محلية أن مواجهة اندلعت بين مستوطنين وفلسطينيين قرب بلدة جماعين إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، وقد أفيد بوقوع اعتداءين لمستوطنين على فلسطينيين بمنطقة رام الله. ففي يبرودة اعتدى عدد منهم على رجل وابنه وقاموا بسرقة سيارتهما. وقرب قرية دير أبو مشعل هاجمت مجموعة مستوطنين عائلة فلسطينية أثناء قيامها بقطف الزيتون. في ملف الانتخابات، أعرب الوزير عن عتمة يهوديت يتحاك فازرلوف عن قلقه من أن يقصي رئيس الوزراء نتنياهو حزبه بعد الانتخابات. وفي حديث لصحيفة ماكوريشون ادعى بأنه كان بالإمكان دفع فكرة الهجرة الطوعية من قطاع غزة إذا كان رئيس الوزراء معنيا بذلك. ويذكر أن نتنياهو شارك أمس في مؤتمر انتخابي مشترك مع رئيس الصهيونية الدينية سموتريتش دون توجيه الدعوة للوزير بنغفير. أطلق الطلاب العرب في جامعة بار إيلان حملة حرم بلا سلاح في عقاب الكشف عن تخطيط أحد المحاضرين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطنين عرب. وقال محمد رمضان مركز الجبهة الطلابية في حديث لزميل يوسف شداد، قال إنهم نجحوا في جمع 400 توقيع حتى الآن. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي مقتل 3 مواطنين سعوديين، أحدهم طيار، وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة أمس عقب سقوط صاروخين حوثيين على مطار الملك خالد.

0: إيران. وقال وزير الحرب الأمريكي هيكسيث إن أفرادها أسقطوا 103 مسيرات و23 صاروخا مضادا للسفن وأغرقوا 10 غواصات و34 سفينة حرب. في النرويج أعلنت لجنة جائزة نوبل عن الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام الجاري، وهي الحقوقية والقاضية من جنوب إفريقيا نافي بيلاي، التي تناولت قضايا الإبادة الجماعية في ميانمار ورواندا وأوضاع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية حيث انتقدت إسرائيل. ويذكر أن بيلاي قد شجبت مذبحة حماس في 7 أكتوبر، ولكنها تقود حاليا حركة المقاطعة ضد إسرائيل، وتدعي بأن جيش الدفاع ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتزعم القاضية بيلاي أيضا أن هناك نظام فصل عنصري أبارتايد ضد الفلسطينيين. علم أن القتيل في انفجار سيارة قرب أوراكيفا ليلة الماضية هو نعم سلامي البالغ من العمر 25 عاما من بنيامينا، ونقلت الجثة إلى معهد الطب العدلي. وأفيد صباحا أنه من ذوي السوابق الجنائية ونجا من محاولة أخرى لتصفيته قبل عدة أشهر. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: بدءا من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعربة. اللقاء الإخباري القادم يأتيكم عند 2. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان،
3: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
4: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
3: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت.
4: أنا اللي بقول كت مش أنت.
1: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
3: يا أنا يا هي بالبرنامج
1: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: أنتم مع مكان.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في 2.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. أعلن جيش الدفاع اليوم القضاء على 3 عناصر إرهابية من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والثلاثة هم حسام وليد حسن أبو العطاء الذي كان قائدا في وحدة الصواريخ التابعة للجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مجدي معين يوسف الأيوبي الذي كان عنصرا إرهابيا في الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ومحمد داجة الذي كان قائد سرية في الجناح العسكري لحماس. وكان هؤلاء العناصر قد عملوا مؤخرا على التخطيط لعمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع وسعوا لإعادة بناء قدرات تنظيمهم في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد تم تصفيتهم في غارات جوية أمس. اعتقل في منطقة الخليل فلسطيني 20 بشبهة التحريض على الإرهاب وتأييد حماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد بيان للشرطة بأن المشتبه به نشر في صباح 7 أكتوبر مقطع فيديو يمجد الهجوم الإرهابي ويشيد بالفظائع المرتكبة. قال رئيس بلدية الإمغار الدكتور ثائر قزل إن هناك التزاما كاملا من قيادات اليمين وأيزنكوت وكل التيارات الأخرى بحماية دروز السويداء، موضحا أن هذا اعتبار بارز لدى الطائفة المعروفية إلى جانب قضايا التخطيط والأرض. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة في إذاعتنا، قال قزل إن 80,000 صوت درزي لديهم القدرة على حسم انتخابات الكنيسة القريبة. جاءت أقوال هذه تعقيبا على تصريحات الوزير اللبناني السابق وئام وهاب التي ناشد فيها الدروز في الكرمل وعصفيا والإمغار وحرفيش والرامة وغيرها من البلدات، مطالبا التصويت في انتخابات الكنيسة لمن يحمي دروز السويداء. أبلغ حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية فرنسا بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت من المقرر أن تجرى في 28 نوفمبر ستؤجل لعدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء

0: الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدأ من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. غدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعرضة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد؟ لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون لبرنامج الرياضي ملاعب وهداف. من الآن نحن معكم بإذن تعالى وحتى الساعة السادسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. جوسلين محميد بريك، رابيسون هوبس ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية حتى السادسة، حتى انتهاء المباراة الأخيرة من الدرجة الممتازة، مع كل النتائج كل المباريات نحن وإياكم نمضي بإذنه تعالى. تعالوا بنا نتائج من الدرجات الدنيا التي سجلت أمس واليوم يركزها لنا مشير قدح. النادي الرياضي الطيري فاز في مباراة القمة أمس على نيشر بالنتيجة 2-1. مجدال عيمك فاز على اتحاد طمرة بالنتيجة 1-0. هابويل من الفحم يتفوق على بيطار نهرية مرحليا 1-0. ونفيس شأنان يتفوق على أتا بيالك مرحليا 1-0. كرميل في الدرجة الأولى فاز على طيرة الكرمل بالنتيجة 1-0. نوفا جليل فاز على باقة الغربي بالنتيجة 2-1. ومن الدرجة الثانية أبو سنان فاز على دير حنة بالنتيجة 3-0. هابويل جديدي مكابي اتحاد كفر كنة 2-1. المنبع يتفوق على يرك الآن بالنتيجة 3-2. منبع الجولان تفوق، انتبهوا، 3-0 الشوط الأول، والآن أضحت النتيجة 3-2.

من الدرجة الثانية أيضا بيطار حيفا فاز على أبوال كفعات أولجا بالنتيجة 2-1. النادي الرياضي طيرت الكرم فاز 5-2 على النادي الرياضي نتانيا. أبوال عرا عرا عرا ابن عرا يتفوق على عسفيا في الخارج بعد 32 دقيقة 1-0. رموت منشي بعد 32 دقيقة يتفوق 3-2 على كشافة حيفا روبي. من الدرجة الثالثة فرق القمة معلوت فاز على مجلي كروم بالنتيجة 3-1 وكابول فاز على بيت جن بالنتيجة 4-0. الدرجة الممتازة هذا اليوم ستنطلق مباريات أخرى مع مدربين جدد في الريني وفي لقاء الناصرة. ماذا ينتظرون اليوم في الدرجة الممتازة؟ هاكم المباريات على النحو التالي التي تنطلق في الساعة الرابعة. أبويل عكا يستضيف مكابي أبناء الريني مع المدرب الجديد إلداد شفيت. مدعين يلتقي أبويل العفولي. أما فريق مكابي كريات جات يلتقي فريق كريات يام. وفريق كفر قاسم يستضيف نيودا تل أبيب. أما فريق مكابي هرسيريا يضيف مكابي ألخاء الناصرة في مباراة مع مدرب جديد أدهم هادي الذي استبدل على صايغ. والذين يرغبون في الوصول إلى المباريات بلغنا من المشجعين الذين يذهبون ويسافرون إلى هناك بأن الطريق سالك. فنحو هرتليا توجه مشجعون من كفر مندا على زيدان محمد بشناك أبو البيك عبد قدح لاعب الإخاء سابقا ورافع قدح إداري فريق كفر مندا.

0: إذن سيداتي وسادي تعالوا بنا للمباريات الجارية الآن. هيا بنا ننتقل إلى زميل سمير سليمان في مباراة أبويل العرابي أمام فريق اتحاد جات. تحية لك، مساء الخير سمير.
1: مساء النور لك زميل محمد الشيخ خليل ولعموم المستمعين. 0-0 بعد مرور 7 دقائق هنا على ملعب كوكب أبو الهيثم، يكون هذه هجمة لصالح جات، وهنالك الكرة بنهاية المطاف، دفاع عرابي يخلص هذا الموقف. إذن 0-0 بعد مرور 7 دقائق، عرابي يتواجد زميل محمد في المرتبة الأخيرة، المرتبة 17 برصيده، نقطة واحدة ووحيدة كانت في التعادل أمام مجدال عمك، بالمقابل اتحاد أبناء جت برصيده 4 نقاط بعد تعادل أمام الطيري وبعد الفوز قبل أسبوعين أمام انجدت بالنتيجة 2-0. نكون مع هذه الهجمة لصالح عرابي على الرواق الأيسر، على الرواق الأيمن من هناك، هذا اللاعب زين الدين نعمني، يحاول يسيطر على الكرة، يحاول يندمج يسيطر، ولكن الكرة تعود مع لاعبي جت. أبو عيل عرابي بالزي الأحمر يفتتح المباراة بالتشكيلة التالية: شلهايف في إسرائيل في حراسة المرمى، في لاعبو الميدان أيهم عاصلي، تاي سقيف، أنطوني بشارة، زين الدين نعمني، محمد أبو راس، الكابتن محمد عثمان، محمد خالدي، فادي سمعان، شيلي حسن، ووحيدا في الهجوم أصيل خطيب يدرب هذا الفريق المدرب مهند خطيب. بالمقابل اتحاد أبناء جد في حراسة المرمى: رسمي غرة، لاعبو الميدان أدمون عزام، إبراهيم غرة، أكرم عسلي، طنوس بنا، يارين ساسون، محمد محاجني، محمد علي وتد، الكابتن مسعود وتد، عبد اللطيف جمل، ووحيدا في خط الهجوم عمر غرة يدرب هذا الفريق المدرب المحلي أحمد زكي يدير هذه المباراة. الحكم من معلية يسلم علم يساعد على الخطوط، كل من إلياس حلاق من ترشيحة، ورهف أبو الهيجة من طمرة، ومراقب الحكام علاء بكري بحضور أفراد قليلة هنا على مدرجات ملعب أبو الهيجة. نكون مع هذه الهجمة لصالح الأحمر العرابي، ترسل الكرة، الكرة مقطوعة، مقطوعة الكرة كانت من هذا لاعب الدفاع عبد اللطيف جمل، الكرة الآن لصالح اتحاد أبناء جت، ترسل الكرة والكرة مقطوعة مرة أخرى.
0: امنحني قليل لحظات البث وسأمنحك. نعم سامي، امنحني لحظات وأعود إليك. منبع الجولان الآن 4-2 على ملعب يركا مع كوكبة النجوم الكبيرة. الجولان منبع 4-2 يواصل المشير قدح بموافاتنا والتركيز نتائج الدرجات الدنيا، وبعد 40 دقيقة الكبابير 1-0. هذه هي النتائج حتى الآن، والآن بيت شمش يتفوق على شباب الطيري في الدقيقة 90 درجة أولى منطقة جنوبية بالنتيجة 2-1. كل البث معك سمير في المباراة فريق عرابي أمام جت.
1: 10 دقائق على البداية، تبقى النتيجة 0-0، دقائق جس نبض هنا الفريق العرابي، يودنا مباغتة جد هذا الفريق الذي لم يحصل على أي فوز منذ بداية المباراة، منذ بداية الموسم فقط تعادل تعادل واحد ووحيد كان أمام مجدال عمك كما أشرت، من هدف شيلي حسن الذي سجله، هدف التعادل كان في مجدال عمك. الآن ترسل الكرة، الكرة مقطوعة إلى رمية التماس لصالح الفريق الضيف هنا من جد المثلث الذي صعد هذا الموسم من الدرجة الأولى. ترسل الكرة، الكرة مقطوعة من دفاع عرابي، هناك الكرة تنقل إلى أصيل خطيب، لا يصل الكرة والكرة تطول حتى حارس مرمى جت. رسمي غرة، رسمي غرة مع الكرة، ماذا يفعل؟ يرسل الكرة، الكرة هناك قصيرة إلى لاعب الدفاع إبراهيم غرة، غرة مع الكرة يرسل الكرة، الكرة تطول إلى لاعبي الدفاع في عرابي. الفريق العرابي لا حول له ولا قوة منذ بداية الموسم، يعني الأمور يعني غير ميسرة في الفريق العرابي، أحضروا عدة لاعبين هذا الموسم لكن حتى الآن الفوز لم يحضر للفريق العرابي. الكرة الآن بحوزة الفريق من جت، الكرة ترسل، الكرة هناك مع الفريق العرابي، مخطوف الكرة، مخطوف الكرة لصالح العرابي، هنالك دربك لكن دفاع جت يرسل الكرة ويقطع هذه الكرة، والكرة منقولة إلى الناحية الأخرى تجاه هجوم جت، والكرة تطول وهنالك لاعب على الأرض، لكن الحكم يشير إلى استمرار، ولاعبو جت بدورهم يرسلون الكرة إلى الخارج من أجل إتاحة معالجة لاعب جت، كان هذا اللاعب عبد اللطيف جمال. إذن 11 دقيقة هنا في كوكب أبو الهيجة، ملعب جميل ورائع لكن التغطية صعبة للغاية. زميل محمد 0-0 إليك في هذه المرحلة،
0: ولكن نسمعك بشكل ممتاز حتى اللحظة.
2: السلام عليكم.
0: إذن تعالوا بنا إلى النتائج في الدرجة الأولى. النادي الرياضي الطيري يفوز على فريق الكمة نيشر أمس بالنتيجة 2-1. نيشر تفوق 1-0 بهدف قاسم حلف ورد الصاصة عين النتيجة 2-1 للنادي الرياضي الطيري. مقدار عمك فاز على اتحاد طمرة بالنتيجة 1-0. وكان المدرب عيسى جدات يوم الأربعاء في برنامجنا مكانكس 2 قد حضر وأبدى قلقه الشديد من هذه المباراة. بيرم الفحم لا يزال تفوق على نهرية بالنتيجة 1-0. نفيش أنان لا يزال تفوق على أتا بيالك بالنتيجة 1-0. كرمئيل فاز على طيرة الكرمل بالنتيجة 1-0. وفريق نوفا جليل فاز على بيلباك الغربي بالنتيجة 2-1. من الدرجة الثانية أبو سنان دير حنة 3-0. بيل جديدي اتحاد كفر كنا 2-1. المنبع مرحليا يتفوق على يركا 4-0. شفا عامر جديدي سنرافق هذه المباراة. وكذلك رمات شارون أمام شعاع كفر قاسم. عدنا إليك سمير سليمان 0-0 عرابي أمام اتحاد جت.
1: 13 دقيقة زميلي محمد تبقى النتيجة 0-0. الآن تم الآن ينهض لاعب جت. هذا اللاعب الذي أصيب ربما سيغادر أرضية الملعب أول سيعالج خارج الخطوط. هذا اللاعب عبد اللطيف جمل الذي يخرج الآن في هذه اللحظات عبر الخطوط. وستتجدد المباراة بإرسال رمية التماس لصالح الفريق العرابي. إذن الفريق العرابي هذا الفريق الذي بحوزته نقطة واحدة ووحيدة. هذا الفريق يريد الفريق العرابي الحصول على فوز أول. الفريق العرابي حتى الآن كما أشرت نقطة واحدة كان بالتعادل أمام مجدال عمك. بالمقابل اتحاد أبناء جت برصيده 4 نقاط بعد الفوز قبل أسبوعين أمام جدات وبعد التعادل أمام بعيل أو شباب الطيري. الآن الكرة تتجدد برمية التماس تعاد إلى الفريق الجتاوي. رسمي غرة حارس المرمى. رسمي غرة ماذا يفعل الآن؟ ينتظر هنا حتى يتوغل لاعبو جت إلى الأمام. رسمي غرة حارس المرمى المحلي من جت. رسمي يرسل الكرة. الكرة عالية عالية حتى حارس المرمى لا بل ده لاعب الدفاع من عرابي يشتت هذه الكرة. ترسل الكرة. الكرة مقطوعة مرة أخرى. إذن الفريق العرابي مع 0 من الفوز تعادل 1 و4 خسارات سجل فقط هدفان ودخل شباكه 14 هدف. بالمقابل الفريق الجتاوي مع فوز وتعادل و3 خسارات 7 أهداف سجلها الفريق الجتاوي و11 هدف دخل في شباك جت. الآن ترسل الكرة رمية التماس لصالح الفريق الجتاوي. إبراهيم غرة. غرة مع الكرة من هناك لاعب الدفاع محمد أبو يونس السخنيني العرابي يشتت هذه الكرة إلى رمية التماس. تماس لصالح الضيوف من جت المثلث. رمية التماس الآن ستنفذ. من سيذهب لإحضار الكرة؟ إبراهيم غرة. غرة غرة هنا على رمية التماس. إذن اللاعب بنهاية المطاف عبد اللطيف جمل الذي يتواجد بجانبه خرج من أرضية الملعب وسيجرى التبديل في جت. إذن تبديل أول اضطراري في جت المثلث. الكرة الآن ترسل الكرة مع هذا المهاجم عمر غرة. غرة مع الكرة وتطول الكرة إلى رمية التماس. رمية التماس لصالح الفريق الجتة والذي يسيطر نوعا ما على مجريات المباراة في الدقائق الأولى. نظرة إلى الساعة دخلنا الدقيقة 15 ربع ساعة هنا بالتمام والكمال على بداية المباراة هنا على أرضية ملعب كوكب أبو الهيجاء. أرضية الملعب هنا زميل محمد رائعة. الأجواء الطقس مثالية لمباراة كرة قدم الأسبوع 6 في دوري الدرجة الأولى المنطقة الشمالية. رمية التماس لصالح الفريق الجتاوي رقم 11 في الفريق الجتاوي. من سينفذ رمية التماس؟ إذن الكرة من هنا ترسل تعود مع لاعبي مرة أخرى. هذا البديل عمر عوضي. عوضي الذي دخل بديلا يرسل الكرة. الكرة مع الفريق العرابي الآن من هناك تنقل الكرة تطول وبعد أن خلصها لاعب من جت إلى رمية التماس. نظرة مرة أخرى للساعة 13 دقيقة هنا في المباراة في كوكب أبو الهيجاء بين بعيل عرابي صاحب المرتبة الأخيرة وصاحب المرتبة 12 اتحاد أبناء جت. رمية التماس الآن لصالح الفريق العرابي. فوز هنا لعرابي وربما ينتشي نوعا ما الفريق العرابي. يعني هنا كانت الأمال والأمال معقودة هنا في الفريق العرابي على فوز بيتي للفريق العربي. الكرة تعود مع حارس المرمى الجتاوي الرسمي غرة. غرة يرسل الكرة، الكرة عالية هنالك تصل، لكن تصل اللاعب طنوس بنا ابن كفر ياسيف لا يتعامل مع الكرة بالشكل الجيد، تطول على طنوس وإلى رمي التماس لصالح الفريق العرابي. 17 دقيقة 0-0. إليك زميل محمد.
0: شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة، واليوم جولة من الدرجة الممتازة، وعليه ستكون المباراة. الفرق العربية ستلعب اليوم ثلاث فرق عربية أو ثلاثة وثلاثة، مرة أخرى نشدد، يجوز هذا ويجوز ذاك، ثلاث إذا احتسبنا ذلك فرقة وثلاثة إذا احتسبنا ذلك فريق. أبويل عكا يلاقي مكابي أبناء الريني مع المدرب الجديد. مديعين يلاقي العفولي في الساعة الرابعة أيضا مع المدرب الجديد. مكابي إرتسيليا يلاقي مكابي لخان ناصرة أيضا مع مدرب جديد هنا. وأما فريق كريات جات في الرابعة يلاقي كرياتيا وكفر قاسم مباراة المباريات أمام بني هدى تل أبيب. في الدرجة الأولى بويل من الفحم يدخل الفريقان إلى الدقيقة 90، لا زال يتفوق على بيطار نهرية بالنتيجة 1-0 من هدف سجله بهجات بشير. ومكابي نافيشا أنان بعد 50 دقيقة تفوق على أتا بيالك بالنتيجة 1-0. أما في الدرجة الثانية نتحدث عن نتائج مرحلية، عرعر لا زال تفوق على عسفيا بالنتيجة 1-0. رموت منشي يتفوق على كشافة حيفا روبي بالنتيجة 3-2. الكبابير مرحليا يتفوق على النادي الرياضي المشهد بالنتيجة 1-0. بالنسبة للفرق المتنافسة في الدرجة الثالثة في منطقة الجليل الأعلى، النتائج التي سجلت في الدرجة الثالثة: كابول فريق قمة، طبعا هذا الفريق فاز على بيتجان بالنتيجة 4-0، ومعلوت فاز على مجد كروم 3-1. طبعا تعادل، كانت هناك مباراة خلال فترة الأعياد معلوت وكابول انتهت إلى التعادل 2-2، والفريق العكي أبناء عكا هو الذي يتصدر اللائحة في هذه المنطقة الجليل الغربي، المنافسة شديدة. عدنا إليك يا سمير. 0-0 لا تزال النتيجة بين عرابي واتحاد جت.
1: 18 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة سلبية 0-0. لكن نوضح زميلي محمد، بعد تفكك أو بعد الدمج بين مكابي أم الفحم وأبو علم الفحم، فريق واحد سيهبط إلى الدرجة الثانية، وأربع فرق ستذهب إلى الاختبارات. إذن أربع فرق ستذهب إلى الاختبارات، فريق واحد سيهبط إلى الدرجة الثانية، بالإضافة إلى مكابي أم الفحم الذي يعني نستطيع أن نقول أنه تفكك وأصبح الدمج بين مكابي أم الفحم وأبو علم الفحم. الكرة الآن، الكرة العربية ترسل كرة، والكرة تطول الكرة العربية. إذن هنا يعني يحضر هنا من الفريق الكوكبي الكابتن المخضرم نبيل علي، يتواجد بجانب زميل محمد هذا اللاعب المميز الذي لعب سنوات طوال في الدرجة الأولى والثانية، عنصر مهم في فريق كوكب كان هذا اللاعب المميز نبيل علي، وتواجد بجانب الكرة الآن لصالح جت. هنالك عمر غرة مع الكرة، وهنالك دربك داخل منطقة الجزاء عرابي، لكن تخلص بنهاية المطاف. الكرة الآن عربية ترسل الكرة، وهنالك اللاعب المدافع هذا اللاعب مسعود وتد يشتت الكرة إلى رمية التماس، وبنهاية المطاف لاعب من عرابي لمس الكرة لتحتسب رمية التماس للفريق الضيف من جت المثلث. رمية التماس لصالح الضيوف من جت المثلث. الدقيقة 19، الحكم هنا يوسف معلم يدير المباراة حتى الآن بشكل سلس بشكل لائق، يدير المباراة بكل حنكة بكل ذكاء، وهو مرشح للصعود إلى درجات أعلى. هذا الحكم المميز ابن قرية معليا يوسف معلم. الآن ركنية أو رمية التماس، ماذا يشير الحكم بنهاية المطاف؟ ركنية لصالح الفريق الضيف من جت المثلث. من يذهب لتحضير الكرة؟ عبد الله، بل هذا محمد علي وتد يذهب لرفع الكرة. الكرة ترفع، ولاعب من عرابي هنا يتطاير ويشتت الكرة برأسه إلى رمية التماس. الأعصاب هنا وشاهدها على وجه المخضرم هنا معمر قراقرة كولبو أبو عيل عرابي. الآن رمية التماس، تماس لصالح جد، ترسل الكرة داخل منطقة الجزاء. هنالك دربكة، هنالك حوار، لاعب عرابي يتمركز، الكرة خطيرة الآن، وبنهاية المطاف ترتطم بأحد من لاعبي عرابي وتشتت الكرة. تعود مرة أخرى، جد يحاول، جد يسيطر، جد يبحث تارة عن الناحية اليمنى تجاه هذا عبد اللطيف جمل، تارة عن طريق الناحية اليسرى، هناك يتواجد الصنوس بنا، لكن حتى الآن الدفاع العرابي، الصخرة الدفاعية العربية تصمت تصمت حتى الآن. الكرة تنقل مرة أخرى، الكرات هنا تنقل في الدفاع العرابي بين هذا اللاعب تاي سقيف وأنطون بشارة. بشارة
0: سمير، سمير ابقى معي، ابقى معي لنتحدث مع ماهر حامد مالك ورئيس إدارة فريق مكابي لخان الناصرة، لأنه سينشغل بعد قليل مع المباراة. ماهر حامد تحية لك، مساء الخير.
2: نورك محمد، يا كل المستمعين.
0: أسبوع مع مدرب جديد، أي شيء جديد طرأ على الفريق؟
2: والله يا أخي محمد، إحنا كنا من بداية الأسبوع بالتمارين مع المدرب أدهم قدي، إن شاء الله إنه نشوف تغيرات بالفريق. اليوم هو عامل، كيف فهمت من المسؤولين، إنه عامل تغييرات كتير بالتركيبة. إن شاء الله أنا بتكون منيحة، وإن شاء الله أنه نرجع بنتيجة منيحة من السلسلة.
0: صرت مطلع على التركيب؟ خبروك شو التركيبة للفريق اليوم؟
2: كثير يا أبو أستاذ محمد، يعني مجبور أنا أعرفها.
0: يعني طبعا ما صارت ما شبه معروفة، شو يعني إيش التغييرات المركزية حسب ما وردك من المدرب؟ واضح أنه لازم تعرف.
2: لاعب بثلاث لاعبين بال بال بالهجوم أخي محمد، بده يحسم المباراة إن شاء الله على البكير. إن شاء الله بمشي حسب التوقعات تبعته، ونتأمل نتيجة منيحة. كل نتيجة غير الخسارة أنا بترضيني اليوم.
0: طب خلينا أقول لك، أنا جالانتي، بلالتي، أمجد سليمان، سانتوس، ويلسون سانتوس، حمز الشبلي، فاتح أبو الشيخ، فاتح محمد أبو راس، فاتح محمد صباح، فاتح نهان كان، فاتح نسيم أبو يونس، وفادي نجار. هذا التركيب اللي فاتح، مش هيك؟
2: نعم.
0: شو بدل لك؟ شو بدل لك هذا على إيش؟
2: انه تركيب هجومي اخي محمد، وخلى المهاجم ستيفان يكون جاهز للشوط الثاني، لانه ما تدرب زي ما لازم هذا الاسبوع. كنا خايفين انه يكون في عنده اصابه، ولكن الحمد لله ما في عنده، مجهز للشوط الثاني ان شاء الله.
0: واصل وصلت الملعب ولا لسه؟
2: المضبوط لا، بعدنا على الطريق اخي محمد.
0: بتوصل بتدخل على غرفه ملابس قبل اللعبه، بتحكي شيء انت والاداره بتحكوا؟
2: شو بتقول؟ فريق روحنا وحياتنا أخي محمد، معاي كمان بالسيارة الإداري أحمد الحلو، ومحاسب الفريق رفيع جبارين، بوجه لك تحية كمان.
0: تحية تحية لهم، تحية بدون شك.
2: إن شاء الله إنه إحنا نجيب نتيجة منيحة اليوم. أنا أخي محمد بطل يهمني طريق اللعب، إنه لعبنا منيح مش منيح، بهمنا النتيجة. نروح بنتيجة منيحة من السلسلية أهم شيء عندي، بعدين بتصلح طريقة اللعب بعد النتائج المنيحة.
0: شو النتيجة المنيحة من وجهة نظرك؟ يعني تعادل بتقبلوه بترضى من فريق زي هرتلية؟
2: هرتلية زينا زينا أخي محمد،
0: صحيح
2: بالقاعة، يعني كل نتيجة غير الخسارة لأخي مصر هي ممتاز.
0: عادة بقولوا تغيير المدرب بجيب نتيجة معينة عدا عن أداء كرة القدم، إلى أي مدى تؤمن في قضية التغيير ممكن تيجي إشي إيجابي على الأقل أسبوع أو اثنين؟
2: ان شاء الله اخي محمد انه تكون المعادله كيف كانت قبل 6-7 سنين لما ادهم هادي بدل نيسان يحسكل وتوجه لهرتلية، كانت اللعبه بهرتلية وروح فايز 1-0، وان شاء الله انه اليوم نفس المعادله بتتحقق.
0: الدعم الكامل والتام اعطيتوه انتم الاداره لادهم، افعل ما تشاء كما تراه مناسب من ناحيه مهنيه، لك كل الصلاحيه الكامله ولا في خطوط حمراء معينه؟
2: هذا السؤال تقدر تسأل المدرب. أنا من بداية التوقيع مع أدهم قلت له أنت معك كل أياتها صلاحية بتعجبك بدك إياها بالفريق هذا، أي لاعب مش عاجبك، أي مدرب مش عاجبك، معك كل الصلاحيات وكل الدعم من الإدارة اللي تساوي اللي بدك إياته بهذا الفريق. إحنا تعبنا أخي محمد، إحنا بدنا نروح على المباراة بس نحضر نشوف كرة قدم بحت، مش من بدنا نبلش بالفريق هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك. خلص بطل، صار الإشي متعب آخر فترة. عشان هيك جبنا أدهم ابن البلد ابن الفريق، وهو اللي المشاكل هاي هو يحلها مش بدنا نحلها.
0: طيب اللي بتحكي مزبوط. على فكرة في المقابلة الأخيرة لما حكينا عن علاء قلت لي اسأل علاء كيف تعمل ما وعطينا كل شيء، قلت لي اسأل علاء. اليوم قلت لي اسأل أدهم، وسألت علاء في نفس البرنامج وطلع كل اللي حكيته أنتم مطابق للي قالوا علاء. هذا يعني
2: محمد أنا 55 سنة تعلمت دائما على الصراحة، ما بكذب على أيات بني آدم. يمكن سر نجاحي إن أنا بحكي كل إشي كتاب مفتوح، إيش في فريق أخي الناصري لازم الكل يعرفه، لأنه هذا الفريق مش لماهر حامد، هذا فريق البلد، كل البلد بتحبه، كل البلد بتخاف على مصلحة هذا الفريق. وإن شاء الله إنه نكون على قد التوقعات ونخلي الفريق بالدرجة الممتازة بطريقه مشرفه.
0: هيك كل الاداريين لازم يعطوا شفافيه حتى الامور تصير على ما يرام. طيب شكرا علينا، اخذنا من وقتك قبل المباراه بقليل. ماهر حامد مالك ورئيس اداره مكابي لخان ناصر، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
0: الى اللقاء. عدنا اليك سمير سليمان حتى اعيد الى نشره الاخبار. عرابي امام جد،
1: 26 دقيقة الكرة الآن لصالح جد داخل منطقة الجزاء، ماذا يفعل اللاعب هنالك؟ والحارس المرمى شلهيف يلتقط الكرة، يلتقط الكرة. السيطرة الآن انتقلت لفريق جد بشكل
0: فقط
1: كبير.
0: فقط أشير بطار نهارية يعادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من التسعين، 1-1.
1: هنا يتساءل زميلي محمد واحد عن واحد. نتيجة المباراة بين منبع الجولان ويركا، هنا الجميع يتساءل ما هي نتيجة المباراة؟ نتيجة بين 4-2، هل بقيت 4-2؟
0: نعم لا تزال 4-2 في الدقيقة 82 من عمر المباراة، يركا 2 المنبع 4 في الدقيقة 82 من عمر المباراة. سجل سليم عماش وفراس غنايم ليركا، ناجي أبو جبل، نجوان صبح، عدان بن يمين سجل هدفين. نحن معك.
1: أيضا الآن رمت التماس لصالح الفريق العرابي، الفريق العرابي يحاول يعني لكن المحاولات هي ضعيفة لصالح الفريق العرابي، يتمركز في الدفاع وبين الفينة والأخرى أشاهد هنالك إرسال الكرة إلى هذا اللاعب أصيل الخطيب الذي يحاول اختراق دفاع جت، لكن حتى الآن لا يستطيع ذلك. الآن رمت التماس لصالح الفريق العرابي، الكابتن محمد عثمان بن مدينة سخنين يذهب لتنفيذ رمت التماس، ثلاثة لاعبين يذهبون لداخل الصندوق من أجل ربما خطف هدف هنا لصالح الفريق العرابي. ترسل تعود هنا إلى محمد عثمان، عثمان مع الكرة يحاول لكن هنالك انزلاقة اللاعب الجتاوي، تحبط المحاولة، تعود مع فريق العرابي مرة أخرى، ماذا يفعل؟ تعود إلى عثمان، من عثمان إلى أبو يونس، أبو يونس مع الكرة إلى فادي السمعان، من هناك الآن ترسل من عثمان إلى رمية التماس، رمية التماس بنهاية المطاف بعد أن ارتطمت بطنوس بنا، ورمية التماس لصالح الفريق العرابي. محمد عثمان على التنفيذ مرة أخرى، عثمان يرسل الكرة، الكرة من قول مرة أخرى، الكرة تنقل تعود مرة أخرى، رمية التماس لصالح الفريق العرابي، رمية التماس من هناك تعود إلى فريق عرابي الذي يخرج من قوقعته يريد إحراز هدف هنا، لكن حتى الآن لا يستطيع فعل ذلك. الكرة ترسل ومخالفة، مخالفة لصالح الفريق الجتاوي من منتصف الملعب. نظرة إلى الساعة، دخلنا مدار دقيقة 28 هنا في ملعب كوكب أبو الهيجة، تبقى النتيجة 0-0 بين الصاعد الجديد اتحاد أبناء جد وبين أبو عيل العرابي الذي يلعب للموسم الرابع الخامس ربما السادس في دوري الدرجة الأولى. الكرة تنقل الآن لصالح الفريق الجتاوي، تنقل الكرة من هناك، ماذا من هو هذا اللاعب؟ إبراهيم غرة، غرة مع الكرة، يستحلم الكرة، الكرة الآن تخطف من الفريق العرابي، الكرة من هناك تنقل ربما هنالك، كد أن نشاهد بأن اللاعب هذا اللاعب أصيل خطيب يريد خطف الكرة لكن أقرب لها كان أكرم عسلي. تعود الكرة عربية على الرواق الأيسر منتصف الملعب، تنقل الكرة إلى هذا اللاعب أسيل خطيب، خطيب خطيب مع الكرة، تعود الكرة، ترفع الكرة وهنالك الراية عالية والصافرة أتت من حكم المباراة، ونستمع إلى الشارة ونحن بدورنا نعيد البث إليك زميلي محمد. 29 دقيقة، أبو عيل عرابي 0، أبو عيل اتحاد أبناء جد 0، إليك في هذه المرحلة، نعود بعد الأخبار.
0: شكرا جزيلا لك سمير الزمان. إذن انتهت الجولة الأولى من برنامجنا، انتهت المباراة أيضا بطار نهرية وبول الفحم 1-1، نهرية سجلت التعادل في الدقيقة 90 من عمر المباراة. سيداتي وسادتي في تمام الساعة الثالثة نستمع نشرة الأخبار، بعد نعود لنواصل وإياكم برنامج ملعب وهداف حتى السادسة هذه اليوم. جسدين محميد بريك، رابيوسن هولت ومحمد الشيخ خليل بانتظاركم. وللذين يتساءلون عن يركا، لا تزال نتيجة 4-2 بعد 86 دقيقة، منبع الجليل والجولان 4، أبو عيل يركا 2، مباراة بيتية ليركا. أخبار الساعة الثالثة ومن ثم العودة إلينا. إلى اللقاء، إلى اللقاء بإذن تعالى.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايماً البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم. الثالثة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. أعلن جيش الدفاع اليوم تدمير 4 مخازن أسلحة تابعة لحماس والجهاد الإسلامي في غارات جوية نفذت أمس، وكانت المنظمتان الإرهابيتان قد خزنتا داخل هذه المواقع 10 قطع من الأسلحة المتنوعة، بما في ذلك قذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقذائف هاون وبنادق من طراز كلاشينكوف ومعدات قتالية أخرى. أعربت وزارة الخارجية في أورشليم القدس عن استنكارها الشديد لمنح جائزة نوبل للسلام للحقوقية والقاضية في جنوب إفريقيا نافي بيلاي، وصفة ذلك بأنه منح للجائزة لأكبر كذبة في القرن 21. وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أنه لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية وفرية الدم لكانت بيلاي المرشح الأبرز للفوز بها. وصف البيان أيضا منح الجائزة لبيلاي بأنه تشويه صارخ للجائزة وتحويلها إلى أداة تقضي أو تفضي الشرعية على معاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل، مضيفة أن جوزيف غوبلز يصفق بالتأكيد من الجحيم. وتعقيبا منها على فوزها بجائزة نوبل للسلام، قالت بيلاي إنه من دواعي سرورها أن لجنة الجائزة قد أدركت أهمية حقوق الإنسان، كما جددت اتهامها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اتصالا هاتفيا بالمرشح الرئاسي البرازيلي بولسونارو، مهنئا إياه على نجاحه الكبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ووجه له دعوة لزيارة إسرائيل. وبدوره دعا بولسونارو رئيس الوزراء لزيارة البرازيل، وقال مكتب رئاسة الوزراء إن الجانبين يعتزمان تجديد أواصر الصداقة العميقة بين البلدين، وذلك في إطار التحول الذي تشهده علاقات إسرائيل مع دول أمريكا الجنوبية وجهود تعزيز الروابط التي يقودها رئيس الوزراء مع قادة القارة. قال حزب الليكود إن أيزنكوت يعيش حالة من الذعر، إذ إنه يدرك أنه لن تكون لديه حكومة دون الأحزاب العربية ويائر جولان. وفي بيان صدر عنه قال الليكود إن دعوة أيزنكوت لفتح تحقيق ضد رئيس الوزراء نتنياهو واتهامه اللاذع له بالخيانة يكشفان عن حالة اليأس التي تسيطر عليه، فضلا عن جهل جوهري بآلية العمل الأساسية في دولة إسرائيل. أوعز رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ اليوم إلى الوزير إتمر بن غفير بتعديل مقطع فيديو كان قد نشره بخصوص هدم منشآت غير قانونية، ويظهر المقطع حراس أمن

0: مسيلي قناة العربية الحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشرها، على أن تعمل القوة على دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية من دون الانتشار في جنوب البلد. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس. وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. غدا على قناة مكان،
3: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
4: ليش بوبدو وإذا عاملين شافتو نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
3: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت.
4: أنا اللي بقول كت مش أنت كت.
1: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
3: يا أنا يا هي بالبرنامج
1: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

تحية لكم، جددناها ملاعب وأهداف حتى السادسة، نحن معكم بإذنه تعالى. جوسلين محميد بريك، روبيسون هولتس، ومحمد الشيخ خليل. قبل قليل انتهت مباراة بيطار نهرية وفؤاد الملفحم بالتعادل 1-1. تفوق الفحماويون حتى الدقيقة 90 1-0، وفي هذه اللحظة تعادل الفريقان لتنتهي المباراة 1-1. من الدرجة الأولى بيتشيمش فاز على الشباب الطيري بالنتيجة 2-1. النادي الرياضي الطيري فاز على نيشر بالنتيجة 2-0. مجدال عيمك فاز على اتحاد طمرة 1-0. كرميل فاز على طيرة الكرمل بالنتيجة 1-0. نوفا جليل فاز على باكا الغربي 2-1. مرحليا نافيشا أنا تفوق على أتا بيالك بالنتيجة 1-0. من الدرجة الثانية أبو سنان دير حنا 3-0. أبو الجديد مكابي فركان 2-1. هذه نتائج نهائية.

في الدرجة الثانية نتائج الشوط النتيجة النهائية: بطار حيفا فاز على جفعات أولجا 2-1. الشوط الأول انتهى النادي الرياضي تيرت الكرمي يتفوق على النادي الرياضي نتانيا 5-2. هابويل أبناء عرا عرارة يتفوق على مكابي عزفيا 1-0. راموت منشي يتفوق على كشافة حيفا روبي بالنتيجة 3-2. وأيضا شوط أول فريق الكبابير يتفوق على المشهد بالنتيجة 1-0. هابويل دالت الكرمل أمام شباب حيفا 0-0 بعد 12 دقيقة.

0: وبالنسبة لمنبع الجلجلان تركنا نتيجة 4-2 المنبع يركا. سنتحول لمندوبينا هناك للنتائج. أضف إلى ذلك سيداتي وسادتي بأن شفا عامر يلاقي مكابي أبناء جديد المكر. انتهت المباراة. المنبع 4 يركا 2 النتيجة نهائية. إذن تعالوا بنا إلى الزملاء وإلى المباريات الجارية الآن. مكابي أحمد جدات أمام بايل أبناء مصمص. هناك يتواجد الزميل باسل زريك. تحية لك، مساء الخير باسل.
1: أجمل تحية مسائية لك محمد والعموم المستمعين. 0-0 بعد مضي 5 دقائق ونصف هنا في انجدات، والمباراة يعني انطلقت بتأخر 4 دقائق من أجل سد ثقب شباك أحد المرميين، فلذلك تأخرت المباراة بضع دقائق. 0-0 مئتا متفرج في المدرجات، نصفهم تقريبا جاءوا من مصمص الفريق الضيف، ومباشرة إلى تركيب الفريقين من الفريق الضيف. دائما نبدأ بالتركيب. مهدي زعبي في حراسة مرمى هبويل أبناء مصمص، في خط الدفاع آدم عواد، أحمد كريم، محمد إغبري، محمد بدران، في خط الوسط محمد جبرين، محمد محاجني، محمد عمري، عبد الرحمن كبا، وفي خط الهجوم في مصمص عبدالله جبرين وعماد الدين عبدالله. الفريق المضيف مكابي أحمد أنجدات افتتح التركيب مع دودو بن لولو الحارس الجديد، حارس التعزيز أو لاعب التعزيز الذي انضم إلى فريق مكابي أحمد جداد قبل 3 أيام في منتصف هذا الأسبوع. إذن دافيد بن لولو هو يقف بين خشبات مرمى مكابي أحمد جداد. لعبوا الميدان أورليفي، بكر زعرورة، حسن مناع، يوسف ذياب، محمد سليمان، وحيد خليل، محمد شعبان، نذير مرعي، عفيف نزال قائد الفريق، وفايز سعدي يقود هذا اللقاء. حكم الساحة رون ليفي يساعده وراء خطوط التماس كل من لؤي بدارني وتفور آشر كما ذكرنا أمام 200 متفرج تقريبا هنا في الملعب أنجدات الشرقي الجديد. وهناك رمي التماس لمصلحة فريق أبناء مصمص نفذت. أنظر إلى ساعتي محمد، 7 دقائق ونصف، نلعب في الدقيقة 8 من عمر المباراة. انجدات 0-0. إليك محمد.
0: وإلى سمير الزمان عرابي أمام جت.
2: 44 دقيقة زميل محمد، تبقى النتيجة سلبية 0-0 ركنية لصالح الفريق الجتاوي الذي يسيطر على مجريات المباراة. الركنية لصالح الفريق الجتاوي. على الناحية اليمنى هنالك الآن ترفع الكرة، لكن دفاع عرابي يشتت هذه الكرة. الآن الكرة مرتدة لصالح عرابي، مرتدة يندفع هذا اللاعب العرابي، لكن اللاعب الكابتن هذا مسعود وتد هنا أقرب إلى الكرة ويخلصها، تعود محارس مرمى عرابي شلهيف يسرع ترسل الكرة. الكرة قصيرة إلى اللاعب عرابي على الرواق الأيمن أنطوني بشارة. بشارة مع الكرة، وهنالك الكرة تطول على بشارة إلى رمية التماس.
0: فقد ابقى معي قبل التماس، محمد فكرة يسجل التعادل آتى بيالك أمام نافيش أنان في الدقيقة 80 كما يوفينا ويركز لنا نتج الدرجات الدنيا. مشير كادح سمير.
2: إذن دخلنا مدار الدقيقة 45، وشاهد ربما سيكون هناك وقت بدل ضائع 3 دقائق. الآن الكرة مع لاعب دفاع مسعود وتد مع الكرة. الكرة ترسل، الكرة هنالك ترفع بين لاعبي عرابي، لكن لاعبي عرابي حتى الآن يستحوذون على الكرة في هذه المرحلة. الكرة ترسل الكرة الآن لصالح جد، هنالك اندفاع ربما الأول، وحارس المرمى عرابي يرتمي أرضا ويلتقط الكرة. كانت خطيرة لصالح الفريق الجتاوي، بعثت الكرة بينية جميلة قصيرة بين اللاعبين، وحارس المرمى العرابي شلهيف يرتمي أرضا يلتقط الكرة ويبعث الأمان والطمأن على دفاع عرابي. تنقل الكرة بسرعة إلى لاعبي الهجوم الآن في عرابي، تنقل مرة أخرى على الرواق الأيسر، هنالك حوار، لكن وتد أقرب للكرة. من وتد إلى من ترسل الكرة؟ إلى عزام مع الكرة، أدمون مع الكرة، ماذا يفعل؟ يرسل الكرة مرة أخرى، هنالك إلى يارين ساسون مع الكرة، ولاعب عرابي يند هنا يقفون أمام هذه الهجمات الجتوية. رمي التماس لا، بل الكرة تبقى داخل أرضية الملعب الآن لصالح عرابي. تطول الكرة والكرة إلى رمية تماس، تماس لصالح الفريق العرابي. المباراة حتى الآن لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، لم أشاهد أي هجمة خطيرة عدا هذه الهجمة التي يعني كانت لصالح جت قبل نصف دقيقة. ترسل الكرة، الكرة هنالك لصالح عرابي، هنالك الكرة ما زالت اللام على لاعبي عرابي. من هو هذا اللاعب؟ محمد أبو يونس، أبو يونس مع الكرة، وأبو يونس لا يتعامل مع الكرة، كان محمد خالدي بنهاية المطاف، والكرة مع حارس مرمى اتحاد أبناء جت رسمي غرة. يرسل الكرة، الكرة عالية حتى حارس المرمى من الناحية الأخرى، شلهيف إسرائيل. نحن ندخل مدار الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع، كما أشرت أضاف الحكم هنا ثلاث دقائق وقت بدل الضائع. عمر غرة، غرة مع الكرة، من عمر إلى من؟ إلى هذا اللاعب يارين ساسون، ساسون إلى غرة مرة أخرى، من غرة، وهنالك مخالفة، نعم مخالفة لصالح الفريق الجتاوي من مسافة يعني حوالي 25 متر، وبطاقة صفراء ترفع في وجه لاعب من عرابي. من كان هذا اللاعب العرابي الذي تلقى البطاقة الصفراء؟ عاصلي يتلقى البطاقة الصفراء الأولى، ولاعب من جد يرتمي أرضا بعد أن ارتكبت مخالفة بحقه. الحكم يدون في بطاقته، البطاقة الصفراء الأولى التي أشهرت في وجه العاصلي أيهم. الآن ننتظر حتى يقف لاعب من جد على الأقدام، الآن يقف بهذه اللحظات، والحكم يشير إلى لاعبي جد في تمحور وتمركز الكرة من أجل تنفيذ هذه الكرة. لاعب عرابي، الخط الدفاع، الصد المنيع، الحاجز البشري، يعود للخلف، الحكم يعد المتر تلو الآخر، 9 أمتار بين تنفيذ الكرة وبين حائط الصد، حائط البشري بين عرابي وبين جت. المخالفة لصالح الفريق الجتاوي، هنالك حوار ربما بنهاية المطاف. الكابتن مسعود وتت بالقدم اليسرى سينفذها أم لاعب رقم 10؟ ربما هذا اللاعب محمد وتت. ترسل الكرة والحارس يلتقطها، تفلت من بيده والتقطها مرة أخرى. إذن كانت الكرة مباغتة والصافرة زميل محمد تأتي لتنهي الشوط الأول بالتعادل المخيب للأمال. فقط شاهد فرصة واحدة، ثلاثة أرباع الفرصة زميلي محمد، نستطيع أن نقول بالمقابل الفريق العرابي لم يصل ولا لأي فرصة خطرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. ونلقاكم مع بداية الشوط الثاني، إليك زميلي محمد.
0: شكرا جزيلا لك سمير. طبعا مشير قدح يركز النتائج، يوفينا شفا عامر بعد 15 دقيقة تفوق 2-0 على مكابي جديدي، وفي الدقيقة 65 المشهد يعاد النتيجة أمام الكبابير. مرحليا شفا عامر 2، مكابي الجديدي 0، والمشهد 1، الكبابير 1. هذه هي النتائج المرحلية. أذكر بأن بطار نهرية عادلة النتيجة أمام أبوير الملفحن في الدقيقة 90، 1-1 لتنتهي المباراة هكذا. باسل زريك، مكابي أحمد نجدات، أبوير أبناء مصمص.
1: نعم، ندخل حاليا إلى مدار الدقيقة 14، في نجدات 0-0. هنا ما زالت النتيجة يعني لعب بكر وفر من قبل كلا الفريقين. هناك محاولات، هناك محاولات من قبل كلا الفريقين لمباغتة الفريق الآخر، المحاولات مستمرة، ولكن حتى الآن جميع هذه المحاولات لم ترتقي إلى درجة خطورة يعني هز شباك أحد الفريقين. الآن الكرة مع فريق مصمص إلى الظهير الأيسر، هناك بدران الآن مباشرة نحو زميلي محمد محاجني، تصل الكرة الآن إلى عمري، محمد عمري، تطول على عمري على ما يبدو، نعم طالت على عمري والكرة تخرج، والحكم رون ليفي يحتسب ضربة مرمى لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات محمد، الذي يعني يقوم مدربي أو قام بهزة أرضية في التركيب، عدة لاعبين يعني استبدلوا هذا اليوم مقارنة بالمباريات الأخيرة في هذا الموسم. على سبيل المثال عفيف بن الزال قائد الفريق في السنوات الأخيرة لم يكن لاعب تركيب أول في بداية هذا الموسم، ولكن نراه يندرج في التركيب في الأول في هذا اليوم في هذه المباراة، وطبعا يرتدي شارة أو قلادة قائد الفريق. الكرة مع مصمص، محمد عمري مرة أخرى، هناك يرسلها إلى زميلي الآن عبد الرحمن كبها إلى الخلف الآن نحو محمد بدران، بدران
0: فقد أشير نفيش أنان يعود إلى القيادة. 2-1 الآن على بيالك، نحن معك بعد 84 دقيقة باسل.
1: نعم إذن فرصة خطرة من محمد عمري. محمد في اللحظة التي أخذت بها البث محمد عمري ينفرد بحارس انجداد بن لولو، ولكن يرتبك وبن لولو يخلص الكرة من بين أقدام محمد عمري مهاجم فريق أبناء مصمص، وهذه الفرصة الأولى. نعم الفرصة الأولى المحققة في هذه المباراة لمصلحة فريق أبناء مصمص في نهاية الدقيقة 15. إذن في الدقائق الأخيرة الكرة تجول بين أقدام لاعبي مصمص. في الدقائق الثلاث أو الأربعة الأخيرة شاهدنا عدة محاولات لفريق انجداد في بداية المباراة، ولكن بالفعل في الدقائق الأخيرة السيطرة في وسط الملعب والمحاولات هي لفريق مصمص. الكرة مع مصمص إلى محمد إغبري مدافع الفريق وقائد الفريق، إلى الخلف إلى الحارس مهدي زعبي كثير الخبرة والتجربة طبعا هذا الحارس الذي حط في فريق أبناء مصمص. طويلة الكرة الآن يسيطر عليها حفيف نزال لاعب انجداد، ولكن تعود إلى لاعبي مصمص. الآن مرة أخرى الكرة مع محمد محاجني صانع على فريق مصمص، مباشرة طويلة نحو عماد الدين عبد الله المندفع، ولكن حارس انجداد دافيد بن لولو يخرج من مرمى في اللحظة المناسبة ويلتقط الكرة. متى تريد البث محمد؟ خذه
0: سافعل سافعل. نعم نعم
1: نعم الكرة الآن مع محمد سليمان لاعب أنجدات.
0: فقط أشير سهيل أرملي هو الذي سجل الهدف الثاني لنفيش أنان. باسل ما بعرف إن صح لك السنة بثيت نفيش أنان، بس السنة الماضية بثيتين كثير. هل تعلم خمن كم لاعب، كم عدد اللاعبين العرب في التركيبة الأولى في نفيش أنان اليوم؟
1: أعتقد سبع لاعبين.
0: ثمانية ثمانية طبعا أصبت يعني ثمانية. دعني طبعا ثمانية، ودعني فقط لمصلحة المستمعين ولصالح المستمعين أن نقرأ أسماء هؤلاء، لأن الفريق حاليا يتفوق نفيش أنان في مباراة خارجية. هاكم اللاعبون وتعالوا بنا. يلعب هاني صفوري واحد، ياسر أبو ناصر اثنين، يوسف شدافني ثلاثة، كمال أبو الهيجة أربعة، سهيل أرملي خمسة، علي عباس ستة، فادي أرملي سبعة. في التركيب الأولى أنت أصبت، وعلى في الخطوط طبعا على بكر هو اللاعب الثامن. نعود على الأسماء. فادي أرملي واحد، علي عباس اثنين، سهيل أرملي ثلاثة، كمال أبو الهيجة أربعة، يوسف شدافني خمسة، ياسر أبو ناصر ستة، وهاني صفوري سبعة من اللاعبين. وفي أتبيالك أربعة هاكم إياهم: باسل شعبان، محمد جنادي، محمد فقرة، وعمران إغبري. كل البث معك باسل الزريق.
1: نعم إذن 0-0 محمد، 17 دقيقة ونصف انطلاق مباراة، ولكن السيطرة لمصمص، السيطرة لمصمص المرة. لأن تسديدة من قبل لاعب مصمص محمد بدران بزاوية مائلة من جهة اليمين تعلو العارضة على الأقل متر واحد، ولا أذكر متى في المرة الأخيرة لمس لاعبون جداد الكرة، ربما قبل 5 أو 6 دقائق. بالفعل السيطرة في وسط الملعب، المحاولات، الهجوم المكثف للاعبي مصمص في الدقائق الأخيرة، ولكن حتى الآن يعني لم يثمر هذا الضغط عن فرصة محققة أو هدف طبعا لمصلحة الضيوف من مصمص. متى متفرج، أجواء طقسية رائعة، طقس معتدل هنا في ملعب أنجداد الجديد، والكرة بين أيدي حارس أنجداد الجديد دافيد بن لولو في مباراة الأولى في هذا الفريق هذا الموسم بعدما انضم إليه منتصف هذا الأسبوع. ضربة مرمى لمكابي أحمد أنجداد، هناك الحكم يطلب من الحارس الاستعجال في تنفيذ الكرة. نفذت الكرة مباشرة طويلة على وسط الملعب، هناك أقرب إلى محمد سليمان، بل يخطف الآن لاعب مصمص بدران. بدران مباشرة الآن تبقى الكرة مع مصمص إلى اللاعب عبد الله جبرين. عبد الله جبرين الآن يراوغ، عبد الله جبرين إلى جهة اليسار، هناك إلى اللاعب بدران يلتف حول نفسه، ولكن يخطفها الآن لاعب انجداد يوسف ذياب، ومخالفة على ما يبدو يوسف ذياب لاعب انجداد تعمد الخشونة على لاعب مصمص بدران، والحكم يحتسب ضربة حرة مباشرة. هي بعيدة ليست قريبة، هي في منتصف ملعب انجداد، تبتعد عن خط صندوق جزاء انجداد على الأقل نحو 15 مترا، ولكن نبقى مع هذه الضربة الحرة المباشرة التي حتما سوف ترفع إلى صندوق جزاء فريق مكابي أحمد انجداد، ومن ثم ربما نعود إليك البث. مرفوع الكرة إلى داخل الصندوق، هناك متابعة، متابعة كانت من حارس أو من مهاجم فريق مصمص محمد عمري، ولكن بن لولو دافيد بن لولو يعني يقظ ويلتقط هذه الكرة. أنظر إلى الساعة، نحن نلعب في منتصف الدقيقة 20 في ملعب أنجدات، أنجدات صفر مصمص صفر، ولكن مصمص أفضل. إليك بس يا محمد.
0: شكرا جزيلا لك. انتهى الشوط الأول، أبويل شعاع كفر قاسم يتفوق على مكابي رمات الشارون بالنتيجة 3-0، هي النتيجة الآن في الشوط الأول، نهاية الشوط الأول. تعالوا بنا سيداتي وسادتي نتوقف مع الإعلان ومن ثم نواصل.
3: الليلة على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: ولا يزال الفريق الشفا عمري يتفوق على مكابي جديدي الآن 3-0 بعد 22 دقيقة. يحيى حريب أمير صوان سجلوا أهداف فريق شفا عمر. وهنالك لاعب تاسع آخر إبراهيم غبارية تواجد معنا في شأنان على دكة الاحتياط هو وعلاء بكر بالإضافة إلى 7 في التركيب الأول من المجتمع العربي. نعود إليك باسل زريك بعد أن نذكر انتهى الشوط الأول. عرابي أمام جد 0-0 انجدات مصمص باسل زريك.
1: نعم وأيضا في انجدات النتيجة ما زالت سلبية بعد مرور 22 دقيقة من انطلاق هذه المباراة. المباراة كانت متوقفة لمدة دقيقتين من أجل معالجة أحد لاعبي فريق انجدات الذي كان مصابا والمباراة تجددت قبل بضع ثوان. الكرة الآن مع انجدات إلى اللاعب انجدات بكر زعرورة إلى اليسار. هناك عفيف نزال قائد الفريق يرفع الكرة نحو منتصف ملعب مصمص. تدخل من يوسف ذياب لاعب انجدات ولكن يصد دفاع مصمص. تعود تبقى الكرة مع انجدات إلى اللاعب بكر زعرورة. الآن زعرورة يعني يعيد الكرة بعيدا بعيدا إلى الخلف إلى حارس المرمى دافيد بن لولو. بن لولو يحرر الكرة حارس انجدات نحو نزال. نزال قائد الفريق مباشرة نحو اللاعب فايز سعدي. فايز سعدي لاعب الارتكاز في فريق مكابي أحمد انجدات. منه إلى عفيف نزال جدات بالهجوم كرة على الأرض نحو محمد سلاكي تقطع عن طريق لاعب مصمص أحمد كريم. كريم بالعرض هناك خطأ كبير من اللاعب محمد سليمان الذي يعني خسر الكرة بشكل غير مبرر إلى اللاعب مصمص أحمد كريم. لحسن حظ أحمد كريم مرر الكرة بشكل غير متقن لتعود إلى دفاع فريق مكابي أحمد أنجدات. والكرة الآن تسدد إلى بعيد. ماذا يقول الحكم؟ هل كرة هناك مخالفة أم رمي تماس؟ هل هي مخالفة للاعبي مصمص؟ لا بل رمي تماس. رمي تماس لمصعد فريق أبناء مصمص الأفضل حتى الآن. إذا نظرنا إلى دقيقة إلى عمر المباراة حتى الآن مصمص بالمجمل أفضل من أنجدات. الكرة مصمصية قريبة مباشرة نحو حافظ صندوق الجزاء ولكن هناك هجمة مرتدة. الآن محمد سليمان من انجدات يحاول خطف الكرة ومباغتة دفاع مصمص ولكن يتصدى له دفاع مصمص. كرة تعود إلى فريق أبناء مصمص لكن يخطفها الآن لاعب انجدات حسن مناع. مناع مباشرة نحو محمد سليمان هاتو خود مع وحيد خليل. سليمان انجدات بالهجوم مرفوع الكرة بالعرض ولكن هناك تطول على اللاعب انجدات يوسف ذياب. تبقى الكرة مع انجدات تعود إلى يوسف ذياب. هناك سوء تفاهم بين يوسف ذياب الذي عادت إليه الكرة بعد أن حررها محمد سليمان بعيدة عنه. هناك زميله زعرورة يعيد إلى الكرة ولكن يخسرها مرة أخرى اللاعب يوسف ذياب. وعلى ما يبدو هناك تبديل في فريق مصمص ربما ليس الآن ولكن أشاهد لاعب مصمص على ما يبدو اللاعب موري زيلبربرغ هو الذي سوف يدخل. سوف نتحقق ولماذا هذا التبديل في هذا الوقت المبكر من المباراة. ربما إصابة اللاعب عبد الله جبرين الذي سوف يخرج في فريق مصمص من المباراة. سوف نتحقق نعم على ما يبدو إصابة عبد الله جبرين. قد اضطرت المدرب أدهم زعبي يعني إخراج اللاعب عبد الله جبرين وإدخال اللاعب البديل مكانه موري زيلبربرغ. أنظر إلى الساعة 26 دقيقة 0-0 الكرة في بين أحضان حارس مصمص. يحرر الكرة نحو وسط الملعب كرة بينية هناك ارتقاء من لاعب مصمص عبد الرحمن كبها يعيدها إلى منتصف ملعب أنجدات. هناك يتدخل اللاعب أوري ليفي مدافع أنجدات. منه إلى زميلي بكر زعرورة. زعرورة مباشرة نحو وحيد خليل المندفع مهاجم فريق أنجدات ولكن دفاع مصمص يخلص الكرة عن طريق اللاعب آدم عواد. مدافع مصمص آدم عواد يحرر الكرة ويسددها الآن طويلة إلى الأمام نحو اللاعب أحمد كريم. كريم يلتف حول نفسه يمرر الكرة نحو عماد الدين عبد الله المندفع ولكن مرة أخرى دفاع انجدات يخلص الموقف. الآن تعود مرة أخرى إلى مصمص في وسط الملعب. هناك اللاعب من مصمص عبد الرحمن كبها يحاول السيطرة على الكرة ينجح في ذلك. كبها إلى الخلف مباشرة نحو اللاعب محمد إغبري. منه مباشرة نحو اللاعب أحمد كريم الفعال جدا أحد اللاعبين فعالين حتى الآن. أحمد كريم في الجناح الأيمن لفريق مصمص هو الذي مسؤول عن رفع التراث بالأرض إلى صندوق الجزاء، ولكن حتى الآن لا أحد من مهاجمي مصمص نجح في متابعة الكرة وتحويلها إلى الشباك. ضربة حرة مباشرة لمصمص، لا تماس، تماس، رمي التماس لمصمص، الكرة مع اللاعب آدم عواد ينفذ هذه الرمية مباشرة نحو اللاعب أحمد كريم، ولكن يتدخل دفاع عن جداد، لا لا لا لا، الكرة لمست في النهاية أحمد كريم نفسه، والتماس لمصعد عن جداد. المباراة مستمرة، أنظر إلى ساعتي هنا 27 دقيقة من خلفنا، نلعب في الدقيقة 28، جداد 0 مصمص 0. الكرة مباشرة إلى جهة يمين محمد محاجني غير المراقب، ولكن هناك يتدخل عفيف نزال ويبعد الكرة، الكرة تعود إلى مصمص، يحررها الآن اللاعب محمد جبرين، يعيدها إلى مركز الثقل لاعبي مصمص في المقدمة، ولكن يخسرها المصمصيون. الآن المرتدة للانجداد إلى اللاعب خليل، وحيد خليل بالعرض، ولكن يوسف ذياب لاعب انجداد لا يصل إلى الكرة، تبقى الكرة مع انجداد، كرة تعود بالعرض إلى اللاعب فايز سعدي، ولكن حارس مصمص ببسالة كبيرة مهدي زعبي يخرج ويلتقط الكرة قبل أن يزج أو يتبع فايز سعدي إلى الشباك. بالفعل الهجمة المتقنة المنسقة الأولى للاعبين جداد في المباراة، ونسجل لهم فرصة أولى للانجداد في هذه المباراة. 0-0 المباراة لا بأس بها، المباراة جيدة ليست ضعيفة، هناك محاولات، لم نشاهد أهدافا، الفرص قليلة، ولكن الانتشار جيد من قبل كلا الفريقين، هناك تحركات، هناك لمسات، هناك تمريرات، هناك محاولات، ولكن النتيجة سلبية. 29 دقيقة في انجداد 0-0. إليك محمد.
0: إذن تعالوا بنا سيداتي وسادتي إلى النتائج الجديدة، النتائج من الدرجات الدنيا يركزها لنا مشير قدح. ابطن عين ماهل المباراة لم تجرى، فريق عين ماهل لم يحضر المباراة بعد أن أخبر الاتحاد العام بأنه لن يحضر لهذه المباراة. شعاع كفر قاسم كنا لكم انطلق الشوط الثاني، الآن تفوق 3-0 أرامات الشارون. الدرجة الثانية المنطقة الجنوبية باء أشكلون 6 أبو غوش 0، النادي الرياضي الرملي 6 أبويل كسيفي 0. في الدرجة الأولى بيت شمس فاز على شباب الطيري 2-1، النادي الرياضي الطيري يفوز على نيشر 2-1، مقدرة عمك طمرة 1-0، أبويل ملفحم بطار نهرية 1-1، كرمائيل طيرت الكرمل النتيجة النهائية 1-1. أما فريق مقدرة نوفا جليل فاز على باكا الغربي بالنتيجة 2-1. انتهت المباراة قبل قليل، نفي شأنان فاز على أتبيالك بالنتيجة 2-1. نتائج أخرى من الدرجة الثانية، أبو سنان دير حنة 3-0، أبويل جديدي شباب كفر كنة 2-1، فريق شفا عامر تفوق مرحليا 3-0 على الجديدي. أما منبع الجولان في مباراة خارجية فاز 4-2 على فريق أبويل يركا. سمير السمان انضم إلينا الآن على أمل أن يكون الشوط الثاني قد انطلق بين عرابي أمام جد، تحية لك ثانية سمير.
2: إذن نجدد التحية زميلي محمد أحمد شيخ خليل هنا من ملعب كوكب أبو الهيج، دخلنا مداري دقيقة 47، تبقى النتيجة السلبية 0-0، لا تبديلات مع بداية الشوط الثاني، عدد تبديل الاضطراري في جد مع بداية المباراة في الدقيقة 16 اضطراريا بعد أن خرج عبد اللطيف جمل ودخل عمر عوضي إلى أرضية الملعب. إذن النتيجة 0-0، الآن كرة هنالك ضربة مرمى لصالح الفريق العرابي، الحارس شلهيب إسرائيل قصيرة من هناك يرسلها إلى من؟ إلى تاي سقيف، سقيف مع الكرة، ماذا يفعل سقيف؟ يرسل الكرة، الرياح هنا قوية في ملعب أبو الهيجة، هنا الكرة ترسل والكرة مقطوعة من دفاع جت من هناك في منتصف الملعب، الكرة الآن للسجتوية في منتصف الملعب، من هناك يرين ساسون ساسون ساسون إلى غرة يتوغل هنا، يصل الكرة، نعم يصل الكرة، والكرة سقيف مرة أخرى يشتت الكرة إلى رمية تماس الآن لصالح الفريق العرابي، الفريق العرابي يود هنا أن يحرق يحرز الفوز الأول، لكن هيئات الفريق العرابي الضعيف الذي كان في الشوط الأول، أيضا فريق جت لم يحضر إلى المباراة ولم تكن له الكلمة في الشوط الأول. إذن النتيجة سلبية 0-0. الشوط الأول كان نستطيع أن نقول أنه كان ضعيف للغاية، وفرصة واحدة وحيدة كانت مع نهاية الشوط الأول لصالح الفريق الضيف من جت. الآن رمية التماس الآن سترسل، الآن رمية التماس ترسل الآن لصالح فريق جت، من هناك ترسل قصيرة إلى من؟ إلى هذا اللاعب مسعود وتد، وإلى ركنية لصالح الفريق الجتاوي، الركنية السادسة ربما السابعة للفريق الجتاوي. الفريق الجتاوي يستحوذ على الكرة لكن لم يصل إلى فرص محققة. من يذهب لتنفيذ الركنية؟ ابن كفر يسيف، هذا اللاعب طنوس بنا لاعب جت، يذهب هناك إلى الناحية اليمنى من أجل رفع الكرة، سيرفع الكرة بالقدم اليسرى، هذا اللاعب طنوس بنا هنالك يشير له أو تشير له الحكم الجانبية أن يضع الكرة في المكان الصحيح، يشير بيده طنوس، ترفع الكرة، الكرة عالية هنالك من يصل الكرة، تصل الكرة هنالك إذا اللاعب أكرم العسلي، عسلي مع الكرة ماذا يفعل؟ يحاول يستدير حاله نفسه، يمر الأول يمر الثاني والكرة تطول، وهنا تتخطى خط الملعب إلى ضربة مرمى لصالح الفريق العرابي. إذا دخلنا مدار الدقيقة 49 في كوكب أبو الهيجة، عرابي 0-0. ربما نبقى مع هذه الفرصة لصالح جت، هنالك عمر غرة قصيرة داخل منطقة، ماذا يفعل؟ إلى ساسون، إلى غرمة أخرى، ترفع الكرة بعيدة، تعود مع لاعبي جت، وهنالك الآن لاعب من جد كان هذا اللاعب عمر عوضي يرسل الكرة بكل عشوائية إلى رمية التماس. عرابي 0-0. إليك زميلي محمد.
0: والانتقال إليك باسل زريق، مكابي أحمد انجدات أمام موسموس.
1: نعم، وهنا ما زلنا مع الدقيقة 33 في ملعب انجدات، والآن انتهت فرصة لشرب الماء التي طبعا احتسبها الحكم في منتصف، ليس منتصف، أكثر من منتصف الشوط، ولكن الآن قرر الحكم الخروج إلى استراحة لأن يشرب اللاعبون المياه. المباراة طبعا تجددت، والكرة بين أحضان حارس أنجدات دافيد بن لولو. اللاعب البديل كان جاي بن لولو في فريق موسموس الذي دخل، كان تبديلا اضطراريا، دخل مكان عبدالله جبرين وليس زيلبربيرغ، إنما جاي بن لولو، وهذا هو التبديل الوحيد حتى الآن في المباراة كان في فريق موسموس. إذن ضربة حرة غير مباشرة لفريق أنجدات ينفذها دودو دافيد بن لولو إلى وسط الملعب، ترتد من قبل دفاع موسموس، الكرة الآن نحو أحمد كريم الرائع، بالفعل رائع هذا الجناح الأيمن في فريق موسموس، أحمد كريم مسؤول عن الجهة اليمنى بأكملها، وهناك الرقابة ضعيفة على هذا اللاعب، يتحرر بين الفينة والأخرى ويرفع الكرات أو يمررها بجهة إلى اليسار نحو صندوق الجزاء. أحمد كريم مرة أخرى يمرر الكرة، كريم متابعة من فرصة من بن لولو، فرصة كبيرة تضيع على موسموس، ونجحت. قد تحدثت عن هذا اللاعب أحمد كريم كيف يتحرر بسهولة كبيرة في الجهة اليمنى، لقد اخترق صندوق الجزاء وحول الكرة بالعرض، وكان هناك بانتظار هذه الكرة اللاعب محمد بدران هو الذي تابع الكرة، ولكن حارس أنجدات دافيد بن لولو طبعا بلمسة رائعة استطاع أن يصد هذه الكرة. وقبل أن نشاهد الكرة في الشباك، أخطر فرص المباراة على الإطلاق لمصلحة أبناء موسموس في هذه المباراة، بالفعل يعني الفريق من موسموس أهدر فرصة محققة لتسجيل هدف. 35 دقيقة ونصف نلعب في الدقيقة 36، 0-0 ما زالت النتيجة، لكن أنا شخصيا أستمتع بمباراة جيدة من قبل كلا الفريقين، اللاعب يتمركز عند مرمى الفريقين وليس في منتصف الملعب. كرة الآن نحو اللاعب عماد الدين عبد الله لاعب موسموس، لكن تقطع من دفاع انجدات طويلة نحو مهاجم انجدات وحيد خليل، ولكن أيضا تطول على وحيد خليل، والحكم يحتسب رمي التماس لمصلحة فريق أبناء موسموس من جهة اليسار. بالفعل تماس مباشرة الكرة نحو آدم عواد، يسددها إلى البعيدة، ولكن ترتطم لا بل تخرج وتماس انجدات. الآن تماس انجدات، عفيف نزال مباشرة يمرر أو يحرر الكرة نحو اللاعب فايز سعدي. سعدي يلتف حول نفسه، يمرر الكرة الآن إلى زميلي ذياب، يوسف ذياب يرفع الكرة داخل صندوق، هناك محمد سليمان داخل صندوق الجزاء، محمد سليمان يترك لوحيد خليل، جدات بالهجوم، كرة تعود إلى أوري ليفي، ليفي ولكن تقطع الآن، ودفاع مصمص يخلص موقف ويخرج لهجمة مرتدة عن طريق محمد بدران، إنما هناك يأتي أوري ليفي مدافع عن جدات ويعني يشتت الكرة بكل ما أعطيها من قوة إلى الخارج ليحتسب الحكم رمي التماس نصعت فريق أبناء مصمص بعد هذه الهجمة المرتدة السريعة لمصمص بعد أن كانت الكرة داخل صندوق جزاء فريق أبناء مصمص. إذن تماس لفريق أبناء مصمص، الكرة مع اللاعب محمد بدران نفسه الذي انطلق بهذه الهجمة. بدران يحرر ينفذ الكرة تعود إليه، تأخذ مع أحمد كريم، كرة إلى الخارج ورمي التماس أخرى لمصمص، أقرب إلى مرمى مصمص. فنبقى أيضا مع هذه الرمي، رمي التماس لمصمص، الحكم يطلب من اللاعب المصمصاوي محمد محاج تنفيذ الكرة من موضع المناسب، يرفض محمد محاج لذلك والكرة تنتقل لرمي التماس انجدات. نعم الكرة تنتقل لرمي التماس انجدات بسبب أن اللاعب محمد محاجني لاعب مصمص لم يرمي رمي التماس هذه من الموضع من المكان الصحيح. إذا التماس الآن لانجدات، هذا طبعا يعني حادث لا قل ما نشاهده في كرة القدم أن ينتقل التماس للفريق الآخر بسبب خطأ، شاهدنا هذا اليوم تماس لانجدات مباشرة نحو محمد سليمان، منه إلى فايز سعدي، سعدي يخسر الكرة تعود الآن إلى مصمص، هناك يعني سهولة فائقة في عند لاعبين جدات في خسارة الكرة إلى الفريق الخصم، يعني بسهولة كبيرة لاعبو مصمص يعيدون الكرة إليهم بعد أن يفقدوها وبعد أن يخسرها لمصلحة مكاب أحمد جدات. بعد هذا التماس لمصمص سوف تنتقل يا محمد إلى ملعب آخر، نبقى مع رمي التماس لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات. 39 دقيقة 0-0، تبقت 6 دقائق على انتهاء الشوط الأول، تنفذ الرمي نحو صندوق الجزاء، هناك عمر يلتف حول نفسه تعود الآن إلى اللاعب البديل جاي بن لولو، لكن يخسر الكرة جاي بن لولو. 39 دقيقة ما زلنا بانتظار الأهداف هنا كما في كوكب أبو الهيجة، إليك يا محمد.
0: نعم لحظات وعود أنهي معك الشوط الأول، علما بأن المباراة تأخرت 4 دقائق كما ذكرت. نحن معك سمير سليمان ثانية عرابي أمام اتحاد أبناء جد.
2: 56 دقيقة زميل محمد، على البداية تبقى النتيجة سلبية 0-0. الآن التبديل سيجرى في الفريق العرابي، تبديل ثلاثي، أشاهد اللاعب شهاب خربوش يدخل إلى أرضية الملعب، أيضا لاعبين آخران سيدخلان إلى أرضية الملعب، سأستوضح من هم هوية اللاعبان الذي دخلا إلى أرضية الملعب بعد قليل. إذن تبديل ثلاثي في عرابي والهدف واضح، ربما الظفر هنا بفوز أول للفريق العرابي. نحن على وقع رمية تماس لصالح جد طنوس بنا، من هناك إلى داخل المنتزع، هناك ترسل كرة، دفاع عرابي يحبط الكرة، من هناك إلى العسلي، أكرم عسلي مع الكرة، يسيطر على الكرة، يستحوذ على الكرة، الكرة تطول لا تبقى مع العسلي الذي بدوره يرسل كرة إلى من، إلى هذا رقم 9 عمر غرة يرسل الكرة، ولاعب آخر كان ساسون أرسل كرة والكرة عالية إلى ضربة مرمى لصالح الفريق العرابي. إذن تبديل ثلاثي في عرابي، خرج محمد أبو يونس أحد اللاعبين الذي خرج إلى أرضية الملعب، دخل شهاب خربوش إلى أرضية الملعب، الكرة من هناك إلى إيتاي سقيف، سقيف مع الكرة إلى اللمسة الأولى لصالح بهاء خربوش، خربوش شهاب خربوش مع الكرة، من هناك قصيرة الكرة إلى هذا اللاعب عمر محمد خالدي لكن تخطف الكرة ومخالفة، لا مخالفة واصطدام قوي بين محمد وتد ولاعب خربوش، كان اصطدام قوي لكن الحكم يشير إلى الاستمرار، ما زال لاعب من جد هنا من أرض الكرة الآن مرتدة لصالح الفريق العرابي، خطيرة لصالح العرابي، خطيرة والحارس يلتقط الكرة، بعثت عرضية جميلة مميزة متقنة لكن رسمي غرة يتطاير إلى الكرة، يرتمي أرضا ويحتضن الكرة ويبعث اطمئنان لدفاع جت المثلث، إذن تبقى نتيجة سلبية
0: نعتذر منك، يتقطع الإرسال في هذه المرحلة، أشكرك جزيل الشكر، يتقطع الإرسال، نعود إليك عندما تحسم الأمور بشكل أفضل لديك. تعال بنا نتائج الدرجة الأولى، كما كنا قد تحدثنا في هنالك مباريات أجرت أمس، أبويل كرميل فاز على تيت الكرمل بالنتيجة 1-0 من هدف بن جوفيل، كما يوفينا زميل محاسن ناصر. مجدال عيمك فاز على طبعا شباب أطي طمرة بالنتيجة 1-0 اتحاد شباب طمرة. النادي الرياضي الطيري يفوز على نيشر بالنتيجة 2-1. نوفا قليل فاز على أبويل باكا الغربي 2-1. هذه نتائج مباريات الأمس. فريق أبناء أردوكسي يافا تعادل 1-1 مع هابويل الليت الدرجة الثانية المنطقة الجنوبية ألف. باسل زريك ننهي معك الشوط الأول.
1: نعم محمد، ما زالت النتيجة 0-0 قبل 3 دقائق فقط على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، ويعني سجلنا فرصة أخرى خطرة لمسمس قبل عدة دقائق عن طريق اللاعب محمد عمري. محمد عمري الذي يعني حاول، انفرد بالحارس، حاول أن يراوغ الحارس إلى اليسار لكي يفتح له زاوية فارغة نحو المرمى، ولكن حارس انجداد المتألق حتى الآن بالفعل نشاهد لياقة هذا الحارس دافيد بن لولو، سحب الكرة من بين أقدام محمد عمري قبل أن يسجل هدف السبق لمصلحة فريق أبناء موسموس. دقيقتان ونصف على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، الحكم سوف يضيف بأقل تقدير 3 دقائق بسبب استقطاع الشوط الأول، أيضا بسبب مخالفات، وأيضا بسبب فرصة أو استراحة شرب الماء سوف يضيف عدة دقائق لهذا السبب.
0: هذا فرصة لنقرأ نتيجة الشوط الأول. دالة الكرمل يتفوق 2-0 على شباب حيفا من أهداف طيب خلايلي وأزر وأرز أرز حسون وطيب خلايلي. معك باسل زريك. نعم
1: هل تسمعني؟
0: نعم.
1: إذن دقيقتان على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، 0-0 مسمس، والأفضل الاستحواذ على الكرة على طيلة هذا الشوط هي لمصلحة مسمس. شاهدنا عدة محاولات لانجدات اعتمد بالأساس على الهجمات المرتدة، ولكن الفرص أكثر لمصلحة مسمس. تماس لمصلحة فريق أبناء مسمس، الكرة مع محمد بدران اللاعب في الظهير الأيسر، الظهير الأيمن في فريق أبناء موسموس، ينفذ هذه الرمية مباشرة نحو صندوق الجزاء، أراد أن ينفذها لأحمد كريم ولكن تقطع، يعود أحمد كريم لسيطرة الكرة لكن يفشل في ذلك. المرتدة الآن لمصلحة فريق انجداد عن طريق فايز سعدي يلتف حول نفسه إلى الخلف إلى عفيف نزال قائد فريق انجداد، يدور حول نفسه إلى بكر زعرورة يحرر الكرة طويلة، بكر نحو يوسف دياب المندفع، ولكن هناك عبد الرحمن كبهة يخطف الكرة يعيدها إلى فريق مسمس، يخسرها من جديد مرة أخرى. وحيد خليل الآن لاعب الجداد يعني يسيطر على الكرة من جديد مباشرة نحو زميلي حسن مناع، ولكن حسن مناع يخسر الكرة مباشرة مرة أخرى إلى لاعبي مسمس. الآن مرتدة إلى مسمس، ولكن هناك أقرب إلى أوري ليفي الظهير الأيسر في فريق انجداد، يسبق لاعب مسموس عمل كريم إلى الكرة. الآن الكرة تعود إلى انجداد إلى محمد سلمان إيج يروح إلى يذهب إلى اليمين، يحرر الكرة إلى الجهة اليمنى نحو بكر زعرورة المندفع، زعرورة يرفع الكرة ترتد عند مدافع مسموس، تعود إلى بكر زعرورة يعيد مرة أخرى نحو محمد إيج سليمان، تبقى الكرة معه إلى اليسار إلى أوري ليفي غير مراقب، أوري ليفي يسدد الكرة، اللاعب أوري ليفي الظهير ليس في فريق انجداد يسددها قوية بيسرى ولكن تعلو العارضة بعدة سنتيمترات ويفوت على فريق انجداد هز الشباك قبل النزول إلى غرف الملابس. أنظر إلى ساعتي، هناك تخطينا 45:45، لم أشاهد كم أضاف الحكم كوقت بدل ضائع، لم نرى أي لافتة هنا، لم يرفع الحكم الرابع أو أحد أعضاء دكة الاحتياط في الفريقين لافتة أو إشارة إضافة الوقت. حتى الآن لم نعلم كم سوف يضيف حكم المباراة، ولكن نحن قرابة 1 دقيقة بعد 45:45، المباراة مستمرة والنتيجة سلبية، النتيجة سلبية 0-0 هنا في ملعب انجدات نحو 200 متفرج. قلنا في بداية مباراة يتقاسمان مناصفة بين معسكري انجدات الفريق المحلي ومصمص الفريق الضيف. مصمص له 4 نقاط من فوز وتعادل في هذا الدوري دوري الدرجة الأولى. هناك الحكم لماذا يوقف المباراة؟ هناك لاعب من مصمص على الأرض، سوف نتحقق من هوية هذا اللاعب من مصمص. هو اللاعب محمد بدران، محمد بدران الآن ينهض على أقدامه، ومباشرة الحكم سوف يباشر ويجدد هذه المباراة. لم تكن مخالفة، لم تكن مخالفة. الحكم سوف يبدأ المباراة، سوف يلقي بالكرة على أرض الملعب للفريق التي كانت الكرة معه قبل أن يسقط أو يقع محمد بدران على الأرض. إذن دقيقة ونصف على بعد الدقيقة 45 في هذه المباراة، 0-0. نعم الكرة، الحكم يطلب من لاعب مصمص تنفيذ الكرة بالشكل الصحيح ومن النقطة الصحيحة. الآن الكرة مع مصمص إلى جهة اليمين نحو اللاعب محمد بدران الظهير الأيمن في فريق أبناء مصمص. بدران يرفع رأسه أمامه عجز سليمان، ولكن عجز يفشل في أن يخطف الكرة. تبقى الكرة مع مصمص إلى اللاعب أحمد كريم، هل تخرج إلى الخارج؟ تماس، نعم تماس لمصلحة مصمص، والحكم يبدأ بالنظر إلى ساعته. ربما سوف ينهي المباراة بعد قليل، أو ليست مباراة الشوط الأول، ولكن المباراة مستمرة. والآن التماس لمصلحة فريق مكابي أحمد جداد، تماس رمي التماس لمصلحة مكابي أحمد أنجداد. هناك أوري ليفي مع الكرة، هذا الظهير ليس في فريق أنجداد، ينفذ هذه الكرة إلى المكان غير الصحيح إلى اللاعب مصمص محمد بدران. والآن ينتهي الشوط الأول، والحكم أضاف 3 دقائق بالتمام والكمال. نعم 3 دقائق، ولكن لم يشر إلى ذلك، لم نرى أي لافتة أي إشارة لإضافة الوقت. الحكم أنهى الشوط الأول بعد 3 دقائق كوقت بدل ضائع. انجداد 0-0، هذه نتيجة الشوط الأول محمد، وأنا بانتظاركم مع تجدد المباراة في شوطها الثاني. إليك محمد.
0: شكرا جزيلا، أنت في استراحة ما بين الشوطين. إذا انتهى الشوط الأول، شفا عامر 3-1، سجل شفا عامر يحيى حريب أمير صوان أمير أبو النيل محمد قدورة، قلص النتيجة لفريق الجديدي. حتى أعيد البث إلى الاستوديو قبل ما نشتد الأخبار، سمير سليمان عرابي أمام جت.
2: 66 دقيقة زميل محمد، تبقى النتيجة على حالة 0 للفريق الضيف من جت المثلث، الذي يحاول اختراق دفاع عرابي، لكن حتى الآن لم تهتز الشباك العربية. وتبديل مزدوج كان في اتحاد أبناء جت عندما خرج طنوس بنا والمهاجم عمر غرة، دخل شحر سقيف ودخل يوسف غرة إلى أرضية الملعب. الآن ماذا ننتظر حتى تنفذ ضربة المرمى لصالح الفريق العرابي؟ ننتظر حتى تحضر الكرة. الآن تحضر الكرة، يضع الكرة الحارس الضيف هنا رسمي غرة، من هناك قصيرة لا بل الحارس العرابي، عفوا هنالك الحارس العرابي مع الكرة، الحارس العرابي الشريف في إسرائيل، من هناك ترسل الكرة، الكرة عالية والكرة هنالك تطول حتى حارس اتحاد أبناء جت رسمي غرة. رسمي غرة مع الكرة، ماذا يفعل؟ هل يرسل الكرة إلى الأمام أم يرسلها قصيرة؟ بقصيرة بنهاية المطاف، قصيرة لصالح الفريق الجتاوي. ترسل الكرة، الكرة عالية والكرة تطول وإلى رمية تماس، رمية تماس لصالح الفريق العرابي. من يذهب لإحضار الكرة لتنفيذ هذه رمية التماس؟ اللاعب هذا، اللاعب هذا، اللاعب الذي سينفذ رمية التماس زين الدين نعمني. نعمني مع الكرة، ماذا يفعل؟ يرسل الكرة والكرة هنالك عالية عالية عالية عالية. الكرة مع ستقيب الذي دخل بديلا، هذا اللاعب المحوري يرسل الكرة، الكرة من هناك إلى منتصف الملعب، ربما ستكون خطيرة لصالح الفريق الجتاوي. خذها جميلة، تناقل الكرة، الكرة من هناك إلى هذا اللاعب غرة، غرة يدخل منطقة الجزاء، يوسف غرة ما زال مع الكرة يحاول يندفع، وكتلة من لاعبي عرابي تحيط باللاعب يوسف غرة وتشتت الكرة إلى رمية تماس. تماس لصالح الفريق الجتاوي. أكرم العسلي، أكرم العسلي ابن كفر قرع الذي يلعب في صفوف جد يذهب لإحضار الكرة من أجل تنفيذ رمية التناس. نظر إلى الساعة، دخلنا مدار الدقيقة 68. المباراة حتى الآن لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. الكرة مع العسلي، العسلي إلى غرة، الغرة لا يصلها بل تصل إلى خربوش، بهاء خربوش، شهاب خربوش يوصل الكرة، والكرة عالية عالية الناحية الأخرى تجاه رسم غرة، حارس مرمى جت من هنا قصيرة إلى اللاعب الكابتن مسعود وتد. وتد مع الكرة، ماذا يفعل؟ مرة أخرى الكرة مبعثرة، ترسل الكرة إلى خربوش، خربوش مع الكرة، ماذا يفعل؟ هو الآخر بدوره يشتت الكرة، الكرة مع محمد عثمان كابتن عرابي، من عثمان إلى ساسون، ساسون مع الكرة، خذوهات جميلة إلى هذا اللاعب، اللاعب هذا اللاعب العرابي فادي سمعان، ومخالفة، مخالفة لصالح الفريق العرابي بعد أن ارتكبت مخالفة على الكابتن محمد عثمان السخنيني. العرابي كابتن عرابي هو اللاعب السخنيني محمد عثمان، يعيد الكرة إلى شهاب خربوش، خربوش المدافع الذي دخل قبل عدة دقائق بدور يرسي الكرة، كرة جميلة هنالك بين الجميع، تصل حتى الظهير الأيسر الذي يتوخل إلى الأمام، من هناك ترسل الكرة، كرة عالية عالية لا تجد أحد، وهنالك رسم غرة، حارس مرمى جت أقرب إلى الكرة، يستلم الكرة ويبعث الأمان لصالح دفاع جت، حتى الآن لم تهتز. نريد أن نشاهد الأهداف هنا في ملعب كوكب أبو الهيجاء، أرضية الملعب رائعة، الكل هنا جاهز من أجل مباراة جميلة، لكن المباراة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. الكرة مع لاعبي جت المثلث، هنالك حوار بين لاعب من جت وبين لاعب من عرابي، بنهاية المطاف الغلبة للفريق للاعب من جت، ماذا يفعل؟ يتمحور هذا اللاعب ساسون، ساسون مع الكرة، ماذا يفعل؟ يوسف غرة إلى ساسون مرة أخرى، ساسون مع الكرة، ساسون يمر، ساسون ينتوغل، ماذا يفعل؟ هنالك حوار ولاعبو عرابي يخطفون الكرة مرة أخرى، الكرة تنقل تعود مع لاعبي جت مرة أخرى، من هناك تخطف الكرة من لاعبي عرابي، مباراة مبعثرة لا تستلم الكرة يعني بعض الثواني وتنقل إلى الفريق الآخر، الكرة مع لاعبي عرابي وأنا أستمع إلى الشارة وبدور يعيد البث إليك، دخلنا أو نمر في دقيقة 69، أبو عيل عرابي 0 جد 0، إليك زميل محمد.
0: شكرا لك زميل. إذن ما تشرون يقلص النتيجة الدرجة الثانية، شعاع كفر قاسم الآن 3-1 على رمات شارون، وفادي مرعي بن الفرديس يعود ليدرب فريق إبطن، يبدو أن محمد عمري اعتزل التدريب حاليا ليتفرغ ليكون إداريا ولاعبا في الفريق. تحت ساعة أخرى في الرابعة نشرة الأخبار، بعدها ملعب وهداف روبسون هولجستين محمد بن محمد شيخ خليل، بانتظاركم إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
10: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
11: سلام الله عليكم. الرابعة في أورشليم القدس، أعلن الناطق العسكري الشروع في التحقيق في الأحداث التي وقعت في منطقة يبرود بالسامرة اليوم، وقال إن محققين جنائيين سيتوجهون إلى الموقع برفقة قوات من جيش الدفاع لجمع الأدلة والقرائن وأخذ الإفادات. وبالتوازي مع ذلك تجري جهود لتحديد هوية المشتبه بهم واعتقالهم وتقديمهم للعدالة. وتدين القوات الأمنية الحوادث من هذا النوع وتعمل على محاسبة مثيري الشغب. وقد ذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين اعتدوا على رجل وابنه في قرية يبرود وقاموا بسرقة سيارتهما. وقرب قرية دير أبو مشعل هاجمت مجموعة مستوطنين عائلة فلسطينية أثناء قيامها بقطف الزيتون. إلى ذلك نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو قيل إنه يظهر مستوطنين يضرمون النار في بستان زيتون في بلدة تل غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أضرموا النار أيضا في عدة مركبات مملوكة لفلسطينيين ونهبوا محصول الزيتون في الموقع. وفي منطقة بيرزيت بالسامرة اندلعت اليوم مواجهة بين نشطاء من منظمة حخامات من أجل حقوق الإنسان الذين قدموا لمساعدة الفلسطينيين قبيل موسم قطف الزيتون وقوة من جيش الدفاع. وقد سجل مقطع فيديو لأحد الجنود في الموقع وهو يقول إن الدولة يهودية ولذلك يتمتع اليهود بحقوق تفوق حقوق العرب في كل ما يتعلق بهذه الدولة. أعربت إسرائيل عن بالغ استنكارها لمنح جائزة نوبل للسلام للحقوقية والقاضية من جنوب إفريقيا نافي بيلاي، وصفة ذلك بأنه منح للجائزة لأكبر كذبة في القرن الحادي والعشرين. وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية في أورشليم القدس أنه لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية وفريات الدم لكانت بيلاي المرشح الأبرز للفوز بها. ووصف البيان أيضا منح الجائزة لبيلاي بأنه تشويه صارخ للجائزة وتحويلها إلى أداة تضفي الشرعية على معاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل، مضيفا أن جوزيف غوبلز يصفق بالتأكيد من الجحيم. تنوي إسرائيل والبرازيل تجديد أواصر الصداقة العميقة الثنائية، وذلك في إطار التحول الذي تشهده علاقات إسرائيل مع دول أمريكا الجنوبية. وقال مكتب رئاسة الوزراء اليوم إن نتنياهو أجرى الليلة الماضية اتصالا هاتفيا بالمرشح الرئاسي البرازيلي بولسونارو مهنئا إياهو على نجاحه الكبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ووجه له دعوة لزيارة إسرائيل. وبدوره دعا بولسونارو رئيس الوزراء لزيارة البرازيل. أعرب الوزير السابق أيوب قرة اليوم عن شكره للسياسي الدرزي اللبناني وئام وهاب الذي كان متحالفا مع المحور الإيراني، والتقى نصر الله شخصيا في مناسبات عديدة على دعوته للدروز في إسرائيل للتصويت لصالح نتنياهو، وذلك على خلفية التدخل الإسرائيلي لوقف المجزرة التي وقعت في السويداء بسوريا. وفي منشور له على منصة إكس كتب قرة أن هذه هي الحقيقة ولا شيء غير

0: القوات لن تنتشر في جنوب لبنان. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. وهذه درجات الحرارة الصغرى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أبيب الناصرة واللد 22، حيفا 23، الجولان 19، بئر 27، وفي إيلات تصل إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويلقط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: تحية لكم أهلا أيها المستمعون. ملاء أبو هداف عدنا وإياكم إلى الساعة الأخرى من برنامج ملاء أبو هداف بإذن تعالى حتى السادسة وإياكم. انطلقت مباريات الدرجة الممتازة قبل 6 دقائق 0-0 النتائج هناك. جاسلين محمد بريك رابي يوسن هولتس ومحمد الشيخ خليل. نحن مع سمير سليمان في مباراة عرابي أمام جت.
1: 81 دقيقة زميل محمد، تبقى النتيجة على حالها 0-0. الكرة الآن مع حارس عرابي شلهيف بإسرائيل. حتى الآن الفريق العرابي يحاول والفريق الجتة والآخر يحاول، لكن لم تهتز الشباك هنا في ملعب أبو الهيجة. الكرة من هناك مع لاعبي عرابي وتشتت الكرة إلى رمية التماس لصالح الفريق العرابي. الفريق العرابي يريد هنا مباغدة الفريق الجتة وبرصيده فقط نقطة واحدة ووحيدة كانت بالتعادل أمام مجدال عبك 1-1. أنا ذاك سجل الهدف كان شيلي حسان. الكرة الآن ترسل، الكرة ترسل لصالح الفريق الجتة ومن هناك هذا اللاعب الفعال سقيف. سقيف ومخالفة ترتكب وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء ترفع في وجه اللاعب العرابي الذي ارتكب المخالفة. كان هذا اللاعب فادي سمعان، سمعان الفعال لاعب ابن قرية عيلبون الذي يلعب في صف عرابي يتلقى البطاقة الصفراء. الآن الكرة لصالح اتحاد أبناء جت، من هنا قصيرة إلى وتد محمد علي. وتد محمد علي ماذا يفعل؟ يرسل الكرة من محمد علي إلى مسعود، مسعود بدوره يرسل الكرة، الكرة عالية ولاعب عرابي كان هذا اللاعب فادي سمعان يشتت الكرة إلى رمية تماس، تماس لصالح الفريق الجتة والذي يود هنا أن يفوز هنا في فوز خارجي أول في هذا الدورة. الكرة ترسل، الكرة هنا كما نقول تعود مع لاعبي جت مرة أخرى إلى داخل منطقة، ترفع الكرة والحارس العرابي يخرج ويلتقط الكرة. 82 دقيقة زميلي محمد، 0-0 إليك في هذه المرحلة.

0: أما النتائج سيداتي وسادتي تعالوا بها إلى بعض هذه النتائج من الدرجة الثالثة. نبدأ مع لوت مجلي كروم 3-1، كابول بيتجان 4-0، الدرجة الأولى بيت شمس الشباب الطيري 2-1، النادي الرياضي الطيري نيشر 2-1، مجدل عمك اتحاد طمرة 1-0، بارم الفحم بطار نهرية 1-1، نافيش أنان أتى بيالك 2-1، كرميل طيرت الكرمل 1-0، نوفا جليل باكا الغربية 2-1. من الدرجة الثانية أبو سنان دير حنة 3-0، أبويل جديد الشباب كفركنة 2-1، منبع الجولان يركي 4-2، شفا عامر جديد مرحليا 3-1، شواكر كفر قاسم رمتها مرحليا 3-0. ابطن عين ماهر لم تجرى المباراة، عين ماهر لم يحضر المباراة بعد أن أعلم الاتحاد بذلك. أشكرون فاز على أبو غوش 6-0، النادي الرياض الرملي فاز على أبويل كسيفي بنجي 6-0، كشافة حيفا روبي فاز على رموت منشي 4-3، اتحاد باكا كفاريون مرحليا 1-0، النادي الرياضي ارثوذكسي يافا بويلد انتهت 1-1، دالية الكرمل شباب حيفا 2-0 النتيجة المرحلية. والعودة إليك ثانية باسل زريك قبل أن نعود لننهي المباراة مع سمير السمان. باسل مكابح مدن جداد أمام مصمص.
1: نعم محمد، إذا انطلق الشوط الثاني قبل دقيقتين، أقل من دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني.
0: فقط تأتي إلى مفاجأة كبيرة في عسفيا، عرارة فاز على مكابي عسفيا المتصدر بالنتيجة 1-0. نحن معك باسل.
1: نعم محمد، ما أن انطلق الشوط الثاني إلى أن أصيب لاعب مصمص والمباراة متوقفة الآن، بغية معالجة اللاعب على ما أعتقد آدم عواد المصاب، المباراة متوقفة، عد إلي فيما بعد محمد.
0: إذن إلى سمير سليمان، نحن نقترب من الدقائق الأخيرة بين فريقي عرابي وجت.
2: 84 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة سلبية 0-0، مخالفة لصالح عرابي، عثمان مع الكرة يرفع الكرة هناك تصطدم بأحد من لاعبي جت، تعود مع لاعبي عرابي مرة أخرى، ربما سنشاهد هدف دراماتيكي في الدقائق الأخيرة، الكرة ترسل تنقل مع لاعبي عرابي، من هو هذا اللاعب؟ محمد خالدي يرسل الكرة، كرة عالية والكرة عالية، ماذا فعل هذا اللاعب يوناتان زاغوري بعد أن أرسل الكرة بكل عشوائية، الكرة عالية من فوق العارضة لتبقى النتيجة على حالة 0-0 بسرعة البرق. حارس جت من هناك إلى أكرم العسلي، العسلي يرسل الكرة، الكرة عالية حتى حارس مرمى عرابي شلهيب مع الكرة، من هناك يرسلها إلى قلب الدفاع في عرابي، من هناك الظهير الأيسر في عرابي تيسقيف مع الكرة، من هناك تنقل الكرة مرة أخرى مع لاعبي عرابي، تعود مع مسعود ودت كابتن الفريق الجتاوي، والراية عالية بعد أن تواجد أحد من لاعبي عرابي في مصيدة التسلل، الكرة تتجدد بضرب في تنفيذ هذه المخالفة، الكرة مع حارس مرمى جت مسعود أو حارس المرمى عفوا رسمي غرة مع الكرة، يرسل الكرة من هناك عالية لمحمد محاجني، تطول على محاجني إلى الحارس المرمى العرابي بدوره، يرسل الكرة قصيرة، هل سنشاهد هدف في الدقائق الأخيرة؟ تخطينا 85، تبقى 5 دقائق حتى انتهاء الوقت الأصلي لعمر المباراة، الكرة الآن عربية، الكرة مع إشهاب خربوش اللاعب العرابي، من إشهاب إلى عثمان هل يصل إلى الكرة؟ يركض هنالك من أجل أن يحضر الكرة، نعم الكرة مع عثمان، يصل إلى الكرة عثمان عرضية، لا يا عثمان لا، عثمان بعث الكرة إلى أحضان الحارس الجتاوي رسمي غرة، كان بإمكانه أن يعيد الكرة، بإمكانه أن يرسل الكرة أفضل من ذلك، لكن أرسلها إلى حارس المرمى جت، الكرة من هناك تتجدد، الكرة الآن على الرواق الأيسر، اللاعب الجتاوي سقيف مع الكرة، الكرة تخطف من اللاعب العرابي الذي يستحوذ على الكرة، من هو هذا اللاعب؟ اللاعب زين الدين مع الكرة، ماذا يفعل؟ زين الدين يرسل الكرة وإلى حارس مرمى، هذا الحارس المرمى الجتاوي رسمي غرة، تخطينا 86، دخلنا 87، 0-0، إليك زميلي محمد.
0: أخذنا البث وفي الدرجة الممتازة يسجل الهدف الأول في مباراة مدعين، النتيجة هي هابويل عفولي 1 مدعين 0، والعودة إليك يا باسل زريك.
1: نعم محمد، 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، يعني ذلك انطلقت الدقيقة 50 والنتيجة ما زالت سلبية، وكأن اللعب يعني مبعثر بعض الشيء. في
0: طبعا فقط تشير العفولي من سجل باعتقادك الهدف، من إن لم يكن لاعب العربي أحمد خلايلي مرة أخرى يعود ويسجل بالجملة هذا اللاعب.
1: نعم محمد، إذن كنت أقول اللعب مبعثر بعض الشيء من قبل كلا الفريقين في بداية الشوط الثاني، على عكس اللعب المنتظم والجيد والجميل في الشوط الأول بالذات من فريق موسموس. حتى الآن نتيجة سلبية، لا تبديلات مع انطلاق الشوط الثاني، تماس لمصلحة موسموس من قبل اللاعب آدم عواد، ترتد الآن يخطفها سعدي، الآن انجدات بالهجوم مع يوسف الذياب، الكرة في جهة اليسار لكن سرعان ما يخطفها آدم عواد لاعب أو ظهير موسموس الأيمن ويشتتها إلى الخارج، تماس لمصلحة مكابي أحمد أنجدات، تنفذ الكرة مباشرة نحو اللاعب يوسف ذياب، يلتف حول نفسه يرفع الكرة نحو صندوق جزاء موسموس، هناك فايز سعدي يحاول أن يرتقي وينطح الكرة يفشل في ذلك، تعود إلى أوري ليفي، الكرة تبقى مع أنجدات ولكن هناك كرة أوري ليفي تطول على اللاعب يوسف ذياب، والكرة على ما يبدو لمست آخر من لمست أحد لاعبي فريق موسموس، والكرة إلى ركنية لمصلحة فريق انجدات. بعد الركنية سوف نعود لإنهاء المباراة محمد في ملعب كوكب. إذن ركنية مصلحة فريق مكابي أحمد، جدات عفيف نزال هو الذي سينفذ هذه الضربة الركنية لمصلحة مكابي أحمد انجدات بعد مضي 7 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، 0-0 انجدات أمام موسموس، ركنية لمصلحة انجدات، عفيف نزال يرفع الكرة داخل الصندوق ترتد من دفاع، هناك متابعة من قبل اللاعب انجدات فايز سعد إلى الخارج، ضربة مرمى لمصلحة فريق أبناء موسموس. 52 دقيقة 0-0 إليك محمد.
0: وبعد 60 دقيقة شفا عامر 4 مكابي أبناء جديد المكر 1. نذكر من بعد جرجلان فاز 4-2 على يركا، سنتحدث بعد قليل مع الإدارة مع الطاقم المهني سواء كان ذلك في المنبع وكذلك في يركا، وأم عماشي يتحدث إلينا هو وجدي وأيضا من يركا سنتحدث. عودة إليك ثانية اللحظات الأخيرة إن لم تكن الدقائق المقصود، سمير السمان عرابي أمام جت، لا أنت سمير ولا باسل طلب جنجل حتى الآن،
2: نريد الجناجل يا محمد لكن هيهات، هيهاتنا في ملعب كوكب الآن، ركنية لصالح
0: دقيقة
2: اتحاد أبناء جد، دخلنا مدار الدقيقة 90 زميلي محمد، في هذه اللحظات دخلنا مدار 90، ركنية ترفع الكرة ولاعب سقيف يخلصها لاعب عرابي، السيطرة جتوية لكن حتى الآن الدفاع العرابي يصمد أمام هجمات جد، بالمقابل يحاول بين الفينة والأخرى لاعبو عرابي أن يتوغل، وتبديل أجري في اللحظة اللحظات الأخيرة، خرج محمد علي وتد في جت ودخل ثائر أبو بكر في اتحاد أبناء جت، وعندما أذكر ثائر أبو جت أتذكر قبل 3-4 أسابيع عندما دخل بدينا في مباراة أمام الشباب الطير أو الشباب الطيري وهنالك أحرز الهدف في الدقيقة 95، كان هذا اللاعب ثائر أبو بكر، الآن الحكم يتوجد، هناك تبديل في عرابي، أيضا اللاعب فادي سمعان يغادر أرضية الملعب، اللاعب العلبوني ابن قرية علبون يلعب في صفوف عرابي يخرج من أرضية الملعب، سأستوضح من اللاعب الذي دخل أرضية الملعب، على أي حال أكرم العسلي، عسلي مع الكرة هناك، الكرة العربية ربما هدف دراماتيكي لصالح عرابي، ترسل الكرة جميلة لصالح عرابي على الرواق الأيسر، من هو هذا اللاعب الذي يذهب من أجل إحضار الكرة، الكرة مع زقوري هنالك تطول وإلى رمية تماس لصالح الفريق الفريق الجتاوي تطول الكرة ورمية التماس لصالح اتحاد أبناء جت، دخلنا مدار الدقيقة 91، الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضائع، ربما أضاف الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع، الدقيقة الأولى 0-0 نريد هدف ربما لجت ربما لعرابي، لمن ستكون الغلبة في هذه المباراة، أن نبقى مع التعادل الغير جيد لا لجت ولا لعرابي، عرابي برصيدها نقطة واحدة وحيدة، جت برصيده 4 نقاط بعد فوز وتعادل، يريد أن يحضر أن يفوز هنا بفوز خارجي أول. الكرة مع لاعب جت هذا الكابتن مسعود وتد، وتد مع الكرة، مسعود يرفع الكرة، الكرة عالية تطير الكرة، هنالك لاعب عرابي، أحد من لاعبي عرابي يشتت الكرة برأسه، ترسل الكرة، الكرة الآن مع لاعبي جت مرة أخرى، تنقل الكرة مقطوعة، تعود مرة أخرى سجالا بين عرابي وبين جت، الكرة بين نهاية المطاف، ماذا هنالك؟ رمية تماس، تماس لصالح الفريق الجتاوي، الآن يتقدم لاعبو جت إلى الأمام، الكرة مع سقيف، سقيف من هناك يرفع الكرة، الكرة هنالك، وهذا الكابتن عثمان، عثمان يا عثمان ينظف المنطقة ويرسل الكرة إلى الخارج إلى رمية تماس، نظرة إلى الساعة وهي الأهم، ننتظر هنا حتى تنفذ، تخطينا الدقيقة الثانية والتسعين، تبقى النتيجة على حالها 0-0، الجناجل غير حاضرة اليوم في ملاعب ولا أهداف ربما في اللحظات الأخيرة، الكرة مع الوتد، الوتد من هناك إلى العسلي، العسلي ابن كفر قرع يلعب في صفوف جت، من هناك إلى سقيف، من سقيف إلى غرة، غرة يوسف، يوسف مغرة مع الكرة، يمر يحاول يندفع لكن يعود يتمحور، يرسل إلى سقيف مرة أخرى، سقيف اللاعب المميز، سقيف سقيف سقيف، جميلة جميلة جميلة، هنالك ترتطم بيد هذا اللاعب الجتاوي الذي يعني حاول أن يروض الكرة، صدمت بيده، الحكم شاهد ذلك وأشار إلى أن الكرة صدمت بيد اللاعب هنالك الجتاوي، الكرة الآن بحوزة لاعبي عرابي، اللاعب الدفاع إيتاي سقيف، سقيف يرسل الكرة عالية عالية، حارس المرمى رسمي غرة يتطاير، يستلم الكرة بسرعة البرق إلى أكرم العسلي، عسلي عسلي، هل سيكون فوز لصالح جت ويكون بطعم العسل هنا لصالح جت أم تبقى نتيجة على حالها 0-0، الكرة ترسل تعود إلى العسلي، العسلي يمر، العسلي يرسل الكرة جميلة قصيرة من هناك، جميلة تطول تطول على لاعبي جت إلى رمية التماس، الكرة مع محمد عثمان، عثمان من عرابي، عثمان عثمان يرسل الكرة من هناك، هل يصلها لاعب من عرابي؟ لا، بل لاعب من جت وتطول الكرة مرة أخرى، رمية التماس لصالح الفريق العرابي، نظرة إلى الساعة، نحن نلعب في الرابعة والتسعين هنا على ملعب أبو الهيج، كوكب أبو الهيج، تبقى النتيجة سلبية 0-0، والحكم هو سيد الموقف في هذه المباراة، أفضل من يتواجد على أرضية الملعب هو الحكم من قرية معليا يوسف معلم الذي يشير إلى تنفيذ رمية التماس، يرسل الكرة لاعب من عرابي والكرة تطول تعود مع لاعبي جت من هناك، هذا اللاعب رقم 6 من جت إبراهيم غرة، غرة مع الكرة، تعود الكرة مع عرابية، هل تصل لاعب من عرابي؟ ومخالفة، مخالفة للفريق الجتاوي، الحكم ينظر في ساعته، ربما ستكون دقيقة إضافية، ننظر إلى الساعة، نحن نلعب في 95، تبقى النتيجة على حالها 0-0، الفريق العرابي يريد فوز في اللحظات الأخيرة، لكن الفريق الجتاوي يحاول هو الآخر، الكرة مع رسمي، الرسمي غرة حارس المرمى، إلى من؟ إلى يوسف، يوسف ولكن الخربوش يخربش كل ما يبنيه هنا الفريق الجتاوي، والصافرة تأتي هنا زميل محمد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي المخيب للأمال، نقطة إضافية تضاف إلى رصيد عرابي ليصبح رصيدها نقطتان، بالمقابل الفريق الجتاوي يصبح رصيده عند 5 نقاط، والأسبوع القادم جد سيواجه مقدال عيمك على أرضية ملعب جد، بالمقابل الفريق العرابي سيذهب إلى أم الفحم من أجل مواجهة مصمص، تقبلوا تحياتي من ملعب كوكب أبو الهيجة، إلى اللقاء، إليك زميل محمد.
0: شكرا جزيلا لك، وإدارة أبو الفحم كما بلغنا تنفي استقالة المدرب تومير كشتن بعد التعادل في الشوط الأول، لعب الفريق بشكل ممتاز، بعد 10 دقائق قام بتغيير 3 لاعبين، الأمر الذي استهجنه الفحميوميون بشكل كبير، وإدارة مرة أخرى أم الفحم تنفي نفيا قاطعا استقالة المدرب تومير كشتن من تدريب الفريق، علما بأن أسماء كثيرة طرحت في أم الفحم حتى الأسبوع الماضي بعد النتائج المخيبة للأمال وبعد الاتحاد الفحماوي.
3: غدا على قناة مكان،
4: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
5: ليش بوبدو وإذا عاملين شافتو نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد،
4: في فئة اللي فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
5: أنا اللي بقول كت مش أنت.
3: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري. مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
4: يا أنا يا هي بالبرنامج
3: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
0: إذن نعود، انتهت المباراة مع سمير سليمان عرابي أمام جات 0-0. نكون معك باسل زريك كل الوقت حتى أخذ البث بين الفينة والأخرى لنتائج أو مقابلة صغيرة هنا وهناك لأهمية الأمر. عدنا إليك مكاب أحمد جدات أمام مصمص باسل زريك.
1: دقيقة من عمر المباراة 0-0، هناك تراجع ملحوظ في أداء فريق مصمص في المباراة بعد أن سيطر على مجريات الشوط الأول. في الشوط الثاني ليس فريق مصمص كما كان في الشوط الأول، وسمح للاعبين جداد للسيطرة على وسط الملعب وشن الهجمات على مرمى حارس مصمص مهدي زعبي. وشاهدنا لاعب جداد حسن مناع يسدد تسديدتين في غضون عدة دقائق من خارج الستاعش لحسن حظ الحارس المصمصاوي مهدي زعبي، أن تسديدتي حسن مناع كانتا مرتفعتين عن العارضة، ولولا هذا كان ربما شاهدنا الهدف الأول في هذه المباراة. الآن هناك مصمص بالهجوم، الكرة نحو أحمد كريم طويلة أقرب إلى أيدي حارس جداد الرائع بالفعل بن لولو. دافيد بن لولو يتألق في دفاع في حراسة مرمى فريق مكابي أحمد انجداد، حارس مجرب، حارس مع لياقة بدنية عالية، يقرأ مجريات المباراة، يقفز إلى الزاوية الصحيحة لحظة تسديد الكرات نحو مرمى انجداد. تماس لمصلحة مكابي أحمد، عفوا لمصلحة مصمص، وتبديل آخر في فريق انجداد. يخرج اللاعب، سوف نتحقق من سيدخل بن جداد. على ما يبدو خرج محمد شعبان، خرج محمد شعبان، كمال أحمد سبع على ما يبدو. كمال
0: تحقق من الأمور كلها وسأعود إليك بعد لحظات. وام عماشي الطاقم المهني في فريق منبع الجيل والجولان، وام تحية لك، مساء الخير.
7: مساء الخير أخ محمد إليك ولكل المستمعين.
0: أخذت اللعيبة على الغداء وعلى العشاء ولا على البيت دغري؟
7: لا طبعا على العشاء، هي
0: صوت عم بيقطع الصوت، وقف على محل ثابت.
7: اقول لك اخذناهم يتعشوا وبيستاهلوا اكثر من هيك اللعيبه،
0: لو خسروا روحوا بدون اكل جوع. لا
7: لا لا، انت بتعرف وجدي،
0: بعرفش انا بسالك انت، انا بعرف وجدي وبعرفك منيح.
7: بتعرف وجدي منيح، بنخسر بنربح على طول، اللعيبه بيستاهلوا بعد اللعبه.
0: طب ركز بسؤالي منيح منيح بعدين بتجاوب. المنبع غلب ولا اليركا خسر اليوم؟
7: المنبع غلب اخ محمد.
0: يلا اشرح لي، يعني بفريق فريق مدجج بميزانيه هائله جدا امام فريق لم يعلن عن نوايا، ولكن اللي بجوز الروح، اعطيني انت بالضبط الامور، انت لاعب بأعلى المستويات.
7: سؤالك سؤال احترافي والجواب لازم يكون جواب
0: طبعا
7: احترافي. اللي متبع المنبع من أول السنة، المنبع السنة فريق غير باقي سنين، عم نعمل نتائج، نقدم أداء بكل لعبة، حتى بالكأس طلعنا بضربة الجزاء ضد يركا. فريق بدك إياه قل لك إياه، يمكن أول مرة بقل لك إياه. أنا النتيجة والفوز تبعي اليوم هو بس شفت لعيبة البيت، 10 لعيبة البيت عم بيلعبوا ضد فريق مدجج بالنجوم على قولتك، وكانت يعني انت بتعرفني انسان متواضع بحبش احكي الشغلات هي.
0: طيب.
7: اما كانت النتيجه كانت لازم تخلص اكثر من هيك اخ محمد
0: لهذا الحد. طب ليه ليه ما خلصت؟ ايش شو السبب؟ يعني حارس مرمى متالق ولا لا ولا هجومك كان يهدر؟
7: حارس مرمى سوء حظ مرات ومتفاجئ انه نحن وصلنا مرات لمحلات معينه بسهوله لانه نحط جول، بس اهم شيء تعال نطلع ثلاث نقاط على النتيجه وعلى الروح الموجوده بالفريق، وانا وجدي عم نبني شغله جديده بس نشوف الفريق ايد واحده وقلب واحد وروح واحده، هذا اكبر اكبر اكبر فوز عندنا.
0: طلع يعني انت لعيبتك كالتالي اذا انا مش غلطان اللي فتحوا، بس صلحني، ارام ابو جبل، ايهم زهوي، امير ابو صالح، يوسف درويش، ناجي ابو جبل، نجوان صبح اذا انا مش غلطان، عيدان بنيامين، رواد الشوفي، شادي خنجر، شادي الصفدي، يعني كان عندك وسام رباح اذا انا مش غلطان وعيدان بنيامين اللي هن من خارج البلد.
7: كل التشكيله كانوا هيك وبس عيدان صار له معنا كم سنه، صرت احسبه انا لعيب بيت يعني.
0: احسبه كيف بدك. كل وئام الدرجه الثانيه بدها لعيبه مع روح تركض مش نجوم زي ما موجود في يركا.
7: لا النجوم محتاجين لحتى الواحد يطلع لي يطلع الدوري. هو محتاج للنجوم لانه في الخبطه وفي اللمسات الحلوه وفي الواحد بيتعامل مع الضغوطات، اما بس تحط اثنين هو هذا يكون الجد. اذا انت بتجيب لعيبه البيت بتحطهم مع نجوم مدججه وجمهور بصير الجمهور يحب يجي على اللعاب، انا حسب رايي هي النقطه المركزيه راح تكون للواحد للفريق يطلع درجه. يعني
0: بتعرف انت اي مرتبه اليوم بعد خمس مباريات المنبع؟
7: المركز الاول،
0: مرتبه اولى 13 نقطه.
7: اولى محمد مش اليوم مش اليوم تعرفنا على كره القدم، بعدنا باولها والواحد اسا عشان تعرف اللعب اليوم كانت صعبه كثير.
0: طبعا واضح انها تكون صعبه يعني لو اسمع باسل زريق باسل زريق بس ايش كوكول بس الاسبوع ايش
7: بس الاسبوع اللي جاي علينا هو اصعب من اللعبه، كيف انا بدي انزل لعيبتي على الارض، كيف بدي اخليهم متوضعين، كيف بدي اجي شفا عمرو اللعبه الجاي اللي انت الملعب بقاصر راح يكون مليان بجمهور الهضبي، كيف بدي اجيبهم متوضعين، كيف بدي اجيبهم نازلين على الارض، كيف بدي اجيبهم جاهزين، كيف
0: شغل هذا شغل مين ايوه هذا شغل مين بده يكون شغلكم انتو. طب بس خدني على هاي النقطة، في حدا عنده الجرأة انت ولا وجدي ولا حدا تاني يقول انه فريق السنة ينافس على بطاقة ارتقاء المنبع؟
7: انا من حتى رام بن شيمون بس مع كريات شيموني اخذ الدوري قبل ثلاث اسابيع من ما خلصت السنة كان بيقول انا بديش اخذ الفوت يعني نظلنا متوضعين نجي من لعبة للعبة إن شاء الله منكمل بالأداء الحلو، ونحن هدفنا أنا ووجدي حطينا هدف أول السنة نكون فوق بالفرقان القوي بالبلاي أوف العلوي، ونحن بعدنا بأولها محمد.
0: طب اسمع يوم الخميس عنا برنامج البرلمان الرياضي، زميلنا باسل زريك لو تفتح نفتح الخط لباسل كمان معنا، زميلنا باسل زريك بيعمل تكهنات، لو انه حط التكهن يركي امام منبع الجولان كان حط المنبع زائد 3 يعني بيبدا من 3-0، يعني الكل توقع انه تكون نتيجه مدويه ضد المنبع، انتوا فكرتوا كمان انه هيك ممكن تكون نتيجه ولا لا نزلتوا عارفين شو بدكم من المباراه وامامكم فريق متحدي؟
7: يعني نحن فريق متحدي، نحن جينا جاهزين من اول اسبوع انا ووجدي عم نحكي انه نحن راح نكون فريق عيركة مع فريق مدجج وفريق بده يطلع دوري، نحن جاهزين، نحن على كل لعبه بنجي جاهزين، نحن بنفكر من يوم جمعه ليوم جمعه هيك سياسي تبعنا انا ووجدي.
0: طيب اسمع اللي فهمته انا كمان، الاتحاد العام لكره القدم تبنى شيء مشروع من شبيبتكم من اولادكم الصغار ولا ما عندكش معلومه؟
7: لا تبنى شيء ونحن ان شاء الله بدنا نكمل معهم على طول طبعا بمساعده بيرم كيال اللي هو صديقي اللزم ما بيقولوا، وان شاء الله بنقدم قدر الامكان لهذا
0: يعني الشيء واسطه لانه صاحبك ولا لانه فعلا بيستحق الفريق اللي عندك انه يكون بهذا المشروع؟
7: الفريق بيستحق وبيرم صاحبي عسلين يعني بيقصرش.
0: طيب ناش نعوقك عن الغداء وقام يوم الأربعاء بنتحدث مع وجدي عن قضية الاتحاد والفريق وهاي الأمور، اذهب إلى الغداء، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا وقام شكرا
7: لك. شكرا أخي محمد.
0: باسل انت معي؟
8: نعم دائما.
0: كنت بتحطها لو انه حطيتها بالتكهنات يركي أمام المنبع بتحطها بلوس 2 ولا 3 للمنبع؟
8: لا بحطه بدون بلوس.
0: متأكد؟
8: لأنه يركب فريق منيح.
0: طيب روح الى المباراه التي بحوزتك. فاز اقول كريات جات يتفوق على كريات يم 1-0. نحن معك.
1: نعم 70 دقيقه محمد، 70 دقيقه في الشوط الثاني او في المباراه 0-0، وشاهدنا قبل لحظات فرصه محققه لانشداد من قبل حمزه خطيب. تعا مع بعض رتب اوراق مدامه في وقت تبديلات الشتة التي أجريت، ولكن بعد الركنية. الآن ركنية لمكابي أحمد جداد المتحسن بالفعل، تحسن جداد وسط تراجع فريق مصمص، وفي الدقائق الأخيرة جداد أفضل، وهو الذي يبادر فريق مكابي أحمد جداد، هو الذي يبادر السيطرة أكثر لفريق جداد في وسط الملعب والاستحواذ على الكرة. من رتب الأوراق مع بعض في فريق جداد 4 تبديلات في غضون بضع دقائق. أولا كما ذكرنا اللاعب كمال أحمد سبع استبدل محمد عيش السمان، ذكرنا هذا التبديل. محمد شعبان خرج دخل مكانه، قلناها كمال أحمد سبع. بكر زعرورة خرج دخل مكانه أحمد سلامي. يوسف الدياب خرج بسبب الإصابة دخل مكانه حمزة خطيب في أنجداد. اللاعب محمود أبو أحمد كان دخل أيضا كبديل مكان اللاعب محمد شعبان. إذن 4 تبديلات وتبقى تبديل واحد في حوزة مدرب انجداد محمد انجداد. تبديل واحد، التبديل الثاني لفريق مصمص في الشوط الثاني بعد أن أجري التبديل الأول في الشوط الأول. التبديل الثاني قبل لحظات عبد الرحمن شهوان في فريق مصمص يستبدل عماد الدين عبد الله. 71 دقيقة ما زلنا ننتظر الأهداف يا محمد. 200-250 متفرج في المدرجات يتقاسمون متناصفة بين الفريقين، ينتظرون جميعهم الأهداف، كل طبعا لفريقي وانجداد كما ذكرنا الأفضل في الشوط الثاني، ولكن حتى الآن المرميان يأبيان يعصيان عن مهاجمي الفريقين لتسجيل أي هدف حتى الآن في المباراة. الكرة مع حمد.
0: وأخيرا لدينا جنجل مكابي لخان ناصرة يتفوق على هرسلية بالنتيجة 1-0. اللخاء 1 مكابي هرسلية 0. تلعب الفرق في الدقيقة 35 من عمر المباراة. الريني عكا لا تزال 0-0. كفر قاسم بنيودة تل أفيف أيضا النتيجة لا تزال 0-0. باسل إزريك.
1: نعم وهنا ما زالت 0-0 في انجداد. 73 دقيقة محمد. رميد تماس يحتسبها الحكم الآن لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجداد. أوري ليفي الذي يعني يبلي بلاء حسنا. هذا هو تبديل آخر لمصمص، يخرج اللاعب محمد عمري يخرج، هو المهاجم رأس حربة فريق مصمص يخرج ويدخل مكانه في هذه اللحظات اللاعب ليان رافائيل إدري هو الذي يستبدل اللاعب محمد عمري في مصمص، وهذا هو التبديل الثالث لفريق أبويل أبناء مصمص. اللاعب يتجدد، الكرة في وسط الملعب، هناك عفيف نزال يتقدم لكي يصد الكرة ويبعدها من وسط الملعب، ولكن تخرج الخارج تماس مصعد فريق أبناء مصمص. اللاعب ذكرتها وأعيدها وأكررها، الشوط الثاني أضعف من الشوط الأول لدى كلا الفريقين، بالذات عند فريق مصمص الذي تراجع بشكل ملحوظ في الشوط الثاني عن الشوط الأول، والحكم يأخذ اللاعبين خارج خطوط التماس لاستراحة لشرب المياه لدقيقة أو دقيقة ونصف. 74 دقيقة محمد، عد إلي بعد استراحة شرب المياه.
0: نعم نحن نحاول الاتصال بإداري من الفحم، ربما نكون الآن مع فايك محميد، وربما نكون أيضا مع فادي المدرب الجديد فادي مرعي مدرب إبطن. أضف إلى ذلك سيداتي وسادتي غانم غبيش رئيس إدارة فريق يركا، نحاول التحدث إليه. هنالك مشاورات، ماذا يجري في يركا، جلسات ربما تكون طارئة يؤجلها عندما تهدأ الأمور بعد هذه الخسارة، بعد انتهاء المباريات هذه الجولة ربما يجد نفسه فريق يركا بعد 5 مباريات في المرتبة 8 أو 9 بناء على خسارته اليوم في البيت 4-2 وتعادله أمام جديدي أيضا 1-1. 5 نقاط يخسر الفريق من أصل 15 نقطة حتى الآن بعد أن كان الهدف مركزيا. إذن المحاولات جادة ولكن حتى الآن دون جدوى.

نتائج الدرجة الممتازة حتى هذه الأثناء بعد مضي 37 دقيقة على النحو التالي: أبويل عكا 0-0 أمام مكابي أبناء الريني، أبويل عفولي مدعين 1-0، مكابي لخان ناصر مكابي ارتسلية 1-0، كريات جات كريات يام 0-0، كفر قاسم نيودة تل أبيب 0-0. نقترب من الدقيقة 38 من عمر المباريات.

0: إذن الفريق الوحدي اتحاد أم الفحم الإداري والناطق الرسمي فايق محاميد، تحية لك، مساء الخير.
1: يسعد مساك محمد لجميع المستمعين.
0: للدقيقة 90 متفوق 1-0، الفريق ممتاز في الشوط الأول، يأتي المدرب 3 تبديلات مع بداية الشوط الثاني ويخسر الفريق 2 من 6 بعد الاتحاد. الأمور ليست على ما يرام مهنيا كما يبدو.
1: الله يا محمد، أخر مرة الفريق جدا قوي، لازم نبلش من النقطة هاي. بس العبر فريق الاتحاد بالجمعتين الأخرانيات شيء مش سهل، إنك تركب فريقين داخل فريق واحد وغرفة ملابس مدرب جديد والمدرب ما بعرف
0: مين مدرب جديد؟
1: القصد إن المدرب جديد على اللاعبين، فعندك
0: مدرب اللعيب جداد على المدرب معظمهم كذا.
1: صحيح. مع انه كنا فريق جدا مناح اليوم، صراحه كنا جدا مناح، كان فريق ممتاز، لعب اداء ممتاز، اما خلص الفوتبول يعني احنا مش جايين من عالم ثاني، عالم كره القدم يعني. حتى في مرات توقع الاجوال ب 92 احنا تكلنا الجول، الشيء بوجع، بس احنا لازم نكون اقوى من هيك.
0: المدرب ادار اللعب بشكل ممتاز من اعتقادك حسب رايك يعني المهني؟
1: حسب رايي اداره ممتاز. حسب رأيي دار ممتاز. خلاص كانت جول في 92 اللي هو جول من ضربة خارجية من خارج منطقة الجزاء بالحبورين بالشوت. طيب. ساوي يعني.
0: طيب انت بتقول يعني والمدرب باقي وضعه ومركزه ثابت وما قدم الاستقالة، فيش اي كلام من هذا النوع كإداري مسؤول تصريحك في هذا الامر؟ لأنه يتداول بين الجمهور بأنه قدم الاستقالة، وإحنا خبرنا الجمهور أنه راح تسمعوا الإدارة تنفي ذلك نفيا قاطعا. القرار الأخير والجواب الشافي عندك
1: يعني هسه الساعة 4:41 دقيقة. حاليا المدرب مكمل، كلش تمام.
0: حتى اللحظة كمان ساعتين ما مش معروف شو بصير.
1: سألتني لحد اللحظة حاليا تومر عنا مكمل الفريق.
0: أنت لو صاحب قرار مركزي بتقيله على البيت ولا بتخليه؟ لو صاحب قرار مركزي.
1: انا اخي محمد ايش انا استعجل بالقرار اخر مره، انا تومر بحبه، بعرف معرفه شخصيه من قبل اجي على الفريق يعني، وهيك قبل نسوي الاحود.
0: شو دخل انا كمان انت كمان بتحبني ممكن ما تسمعنيش.
1: انا حسب رايي اللعب اندور بشكل ممتاز تمام، لما بتقعد انت تقول لمدرب لك الجول ب 92 تجي تشيمته، هذا انا رايي الشخصي. اما كنا نشوف ان شاء الله انه بس خير، ان شاء الله انه بس خير.
0: باين عليك خايب الامل على الاخر.
1: لا مش خايب الامل، النتيجه طبعا النتيجه جدا. انا روحت رغم متعصبن على البيت، اما خلاص برجع بفكر بيها من طريقه ثانيه. طب عالم كره القدم بتوخي الاجوال ب 92 تمام فاهمني، اما بتطلع على الجهاز الثاني المدرب ما اخطا في اللعبه، المدرب دار لعب على شو اسمه على اكمل وجه.
0: فايق محمد
1: وكانتنا برضه فرصة اللي هي جول يعني 100% جول، المدرب يفوت حط جول يعني.
0: فايق محمد شكرا جزيلا لك على هذا. لا. شكرا لا. جزيلا لا. باسل زريق العودة لك حتى أعيد البث إلى الاستوديو.
2: نعم دخلنا محمد مدار الدقيقة 80-0-0 يعني بدون أهداف حتى الآن، مباراة بدون أهداف الكل.
0: فقط حتى أترك البث لك حتى النهاية إذا رغبت وشئت كما نعم. ترغب أعود وأكرر بأنك شافت حيفا فاز على رمات الشارون 4-3 وفوز كبير جدا في الدرجة الثانية، أو عمليا لم تنتهي بالمباراة. دقيقة 88 6-1 شفا عامر يتفوق على أجديد المكر، وكما ذكرنا شعاع كفر قاسم فاز 4-1 على رمات الشارون. نحن معك حتى النهاية إلا إذا أردت أن تعيد البث أنت.
2: إذن اتفقنا محمد، أنا أتابع البث حتى أنت تأخذه مني. رمي التماس مصعد فريق مصمص من خلال آدم عواد من الجهة اليمنى، ودخلنا مدار الدقائق 10 الأخيرة في عمر هذه المباراة، وهذه المباراة يعني تساوي على الأقل هدفين. هناك ركلة جزاء لمصمص، ركلة جزاء لمصمص بعد أن عرقل أحمد كريم، وهناك بطاقة صفراء لمدافع مكابي أحمد جدات نذير مرعي ركلة جزاء مفاجئة يعني، الكرة أسقطت رفعت إلى داخل الصندوق، لم يندفع بقوة هائلة أحمد كريم، كانت الكرة أقرب إلى نذير مرعي، يعني نذير مرعي مدافع جدات كان مرتاح، كان يمكن له أن يبعد الكرة، ولكن لا أدري كيف سقط أحمد كريم على الأرض بعد عرقلة على ما يبدو طبعا عرقله نذير مرعي والحكم مباشرة يؤشر بيده نحو النقطة البيضاء. إذا على لعل وعسى نحس التعادل يكسر يحطم في هذه الأثناء بعد قليل بسبب هذه الركلة, ركلة الجزاء التي احتسبت لفريق أبناء مصمص في شوط أقل جودة من الشوط الأول. تراجع مصمص في أدائه في الشوط الثاني, ولكن منحت له هذه الفرصة لركلة جزاء لمصلحة مصمص أمام الكرة جاي بن لولو. جاي بن لولو هذا اللاعب البديل الذي دخل في الشوط الأول. جاي بن لولو دخل كبديل في الشوط الأول وهو الذي سينفذ هذه الضربة, ضربة جزاء من 11 مترا لمصمص. بن لولو يتقدم يسدد, يصدها بن لولو, يصدها بن لولو الآخر. بن لولو المهاجم يفشل في إخطاء الحارس دافيد بن لولو. دافيد بن لولو حارس انجداد المتألق يصد هذه الركلة ببسالة بلياقة رائعة, يقفز الآن. فرصة لمصمص مرة أخرى وترتد الكرة من فوهة المرمى عن طريق دفاع انجداد. يا لها من دقائق حساسة ومثيرة هنا في ملعب انجداد. إذن حارس انجداد دافيد بن لولو يصد ركلة جزاء. جاي بن لولو مهاجم فريق مصمص الذي سدد الكرة إلى الزاوية العليا اليسرى لبن لولو. وكنت تحدثت لكم في مستهل هذا البث أن الحارس حارس انجداد دافيد بن لولو يعرف كيف يقرأ الكرات, يعرف أين يقفز, وبالفعل هو يصد. لاعب المباراة, لاعب المباراة برأيي إذا ما انتهت النتيجة, إذا لم يخسر مكاب انجداد المباراة برأيي دافيد بن لولو الحارس هو رجل المباراة, رجل المباراة هذا الحارس التعزيز, لاعب التعزيز الذي حضر وفد قدم فقط هذا الأسبوع لتعزيز موقع ومكانة الحارس. إذن ركلة الجزاء تهدر لمصلحة أبناء مصمص. ولماذا الحكم يوقف المباراة؟ على ما يبدو الحكم المساعد, الحكم المساعد لؤي بدارني, لؤي بدارني يترك خط التماس ويذهب إلى وسط الملعب, وهناك جماهير من جدات قريبة على الجدار. أنا لم أشاهد ولكن على ما يبدو هناك يعني اقتربت الجماهير نحو الحكم المساعد وطلب يعني تدخل الحكم, حكم الساحة. الآن الأمور هدأت, الأمور هدأت, والحكم المساعد لؤي بدارني يعود إلى موقعه خارج خط التماس هذا الحكم المساعد. وأيضا جماهير انجداد تترك الجدار وتعود إلى مقاعدها إلى المدرجات. 0-0 اللحظة الأكثر إثارة في هذه المباراة هو الحارس بن لولو يصد ركلة المهاجم بن لولو مهاجم فريق مصمص. الكرة الآن مع حارس انجداد دافيد بن لولو يسدد الكرة نحو منتصف الملعب, تقطع الكرة لمصلحة مصمص إلى أحمد كريم المدافع. هناك تسلل على أحمد كريم. نشاهد حكم الراية الآخر من الجانب الآخر تفور آشر يرفع رايته. تسلل على أحمد كريم وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة مكابي أحمد انجداد. عفيف نزال يترك الكرة إلى حارس المرمى دافيد بن لولو وجميع لاعبي انجداد في منتصف ملعب مصمص. دافيد بن لولو يسدد هذه الكرة على حافة صندوق جزاء مصمص, ترتد من قبل لاعب مصمص اللاعب محمد محاجني. كرة بينية الآن جدات الهجوم, جدات أفضل في الشوط الثاني, جدات أفضل من أدائه في الشوط الأول وهو أيضا أفضل من مصمص في الشوط الثاني. الآن ربما فرصة لوحيد خليل, انجداد فرصة لوحيد خليل, ولكن هناك يعيط به ثلاثة من مدافعي مصمص, والحارس في النهاية مهدي زعبي يخطف الكرة بكلتا يديه. مصمص بالهجوم, الكرة نحو بن لولو, كاي بن لولو في الجهة اليسرى, يتدخل دفاع انجداد, تخرج الكرة إلى الخارج, تماس مباشرة رفعها الآن من قبل الآن رافائيل إدري والكرة بدون عنوان. كرة إدري, رافائيل إدري لاعب مصمص البديل بعيدة جدا والكرة تخرج, ضربة مرمى لمصلحة فريق مكابي أحمد جداد. ونشاهد حارس جداد دافيد بن لولو ملقى على الأرض والحكم يذهب لتفحص الأمر والمباراة متوقفة. تبقت أربع دقائق ونصف على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الثاني. خذ البث محمد, عد إلي حتى تتجدد المباراة.
0: نعم سأفعل ذلك. هيا بنا إلى الدرجة الممتازة. نتائج الشوط الأول: أبويل عكا أبناء الريني 0-0، أبويل عفولي مديعين 1-0، أليخان ناصرة مكابي روتسية 1-0، كريات جت كريات يام 0-0، كفر قاسم بنود تل أفيف 0-0. نتائج الشوط الأول في كل مباراة. نتائج من الدرجة الأولى هاكم إياها: بيت شمس الشباب الطيري 2-1، النادي الرياضي الطيري نيشر 2-1، مجدل عمك يفوز على اتحاد طمرة بالنتيجة 1-0، هابويل أم الفحم بيطار نهرية 1-1، نافيشة أنان آتا بيالك 2-1، كرم إيل طيرة الكرمل 1-0، نوفا قليل باقة الغربية 2-1، وانتهت مباراة عرابي أمام جت بالتعادل 0-0. من الدرجة الثانية: أبو سنان دير حنة 3-0، هابويل جديدي شباب كفر كنة 2-1، منبع الجيل والجولان يركا 4-2، شفا عامر مكابر جديدي 6-1، شعاع كفر قاسم رمات شارون 4-1، المشهد الكبابير 2-1، ابطن عين ماهل لم تزرع، عين ماهل لم يحضر وأخبر الاتحاد بأنه لن يحضر لهذه المباراة. أشكلون أبو غوش 6-0، النادي الرياضي الرملي هابويل كسيفي 6-0، كشافة حيفا روبي أمام رموت منشي 4-3، وفريق النادي الرياضي الأردوكسي يافا بويليد 1-1، وفريق عارة عرارة فاز على مكابي عسفيا بالنتيجة 1-0. أيضا نتائج تهم المجتمع العربي في القمة: بيطار حيفا فاز على قبعات أولجا بالنتيجة 2-1، النادي الرياضي التركي الكرمل فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-2، وهابويل معين دات الكرمل فاز على كشافة على شباب حيفا قبل كي انتهت بالنتيجة 3-0، ومرحليا في اللحظات الأخيرة كفار يونا يتفوق على اتحاد باقة بالنتيجة 2-1. باسل زريك انجدات أمام مصمص.
2: نعم، إذا دخلنا مدار الدقيقة 89 في هذه اللحظات، يعني ذلك أنه تبقى دقيقتان على انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، واللعب مستمر مثير، اللعب مثير في الدقائق الأخيرة، هجمة هنا هجمة هناك، محاولات أكثر من انجدات، الآن ربما فرصة لكمال سبع من انجدات يعيد الكرة إلى زميله وحيد خليل، يسدد وحيد خليل والكرة عالية، الكرة عالية. شاهدنا خلال هذه المباراة بالذات في الشوط الثاني تسديدات كثيرة جمة من قبل لاعبي انجدات يا محمد من خارج الصندوق، ولكن جميع الكرات كانت عالية، كانت عالية تنقصها الحدة والإتقان والتركيز من وحيد خليل، من حسن مناع ومن رفاقهم. 0-0 دقيقة ونصف على انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، فرصة الآن
0: فاريونك فاز على اتحاد باكا 3-1، انتهت المباراة. نتائج الدرجة الدنيا يركزها لنا مشير قدح.
2: حمزي خطيب لاعب انجدات المندفع البديل من جهة اليمين يمرر كرة وحيد خليل بالعرض، وحيد خليل وهناك يتدخل يضع قدمه محمد جبارين مدافع مصمص، والكرة تخرج لضربة ركنية، وهناك طبعا جمهور انجدات يشجع بحماس شديد، ركنية لمصلحة فريق انجدات. الآن نحن على بعد، نحن في الدقيقة 90، نحن في الدقيقة 90، مرفوعة كرة إلى داخل الصندوق تقطع، وركنية أخرى لمكابي أحمد جداد، هل يفعل جداد ويسجل هدف في الدقائق الحاسمة ويبقي النقاط الثلاث الأولى، الفوز الأول في هذا الدوري هنا في قرية جداد. تبقى أمامه فقط الوقت بدل الضائع، لأن الدقيقة 90 على مشارف الانتهاء، الدقيقة 90 تشارف على الانتهاء، ونحن ننتظر كم سوف يضيف حبكة من مرة. مازال الكرة مع انجدات، وحيد خليل يسدد كرة من زاوية صعبة، ولكن الحارس مهدي زعبي بكل بسالة يصد الكرة بقبضة يده، والآن يحول الكرة إلى منتصف الملعب أحد مدافعي مصمص، ولكن مخالف على عفيف نزال بعد أن حاول أن يستقبل الكرة من الهواء. هناك لاعب مصمص، اللاعب رافائيل إدري يدفعه ويتلقى ويقوم طبعا يحظى عفيف نزال بمخالفة، ولكن من جهة أخرى هناك الحارس مهدي زعبي على الأرض، الحارس مهدي زعبي حارس مصمص على الأرض، لا أدري ربما أصيب بعد أن ارتقى في الهواء وصد بقبضة يده رفعت لاعب انجدات وحيد خليل، على ما يبدو سقط بصورة غير جيدة، سقوط بشكل خاطئ على الأرض، أصيب وهو ملقى على الأرض والمباراة متوقفة من جديد لأن الطاقم الطبي دخل إلى الملعب لمعالجة حارس مصمص مهدي زعبي. ولم نشاهد يا محمد كم أضاف الحكم دقيقة واحدة بعد الدقيقة 90. هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ذلك في كرة القدم
0: على الإعلان على الوقت بدل ضائع؟ لا يعلن ولا أعلن؟
2: لم يعلن يعني لا بالشوط الأول ولا بالشوط الثاني. لم نشاهد لافتة لإضافة الوقت على الرغم من أن هناك لافتة في الملعب. يمكن طلب من أحد أعضاء الطاقم أفراد طاقم فريق انجداد أن يكتب على اللوحة رقم 4 5 3 6 كم يريد الحكم، ولكن لم نشاهد لا في الشوط الأول. وهذه يعني لفتة نظر أن الحكم في كلتا المرتين في الشوط الأول والثاني لم يعلن للجماهير كم هو مزنع أن يضيف وقت بدل ضائع. ويعني لا أدري إذا ذلك مسموح، ربما مشرع للحكم، ليس مجبر أن يعلن للجماهير كم هو يعني يريد أن يضيف وقت بدل ضائع من المباراة، يعني مادة للفحص. على أي حال الحارس مهدي زعبي ينهض على أقدامه ونحن تخطينا الدقيقتين بعد الدقيقة 90 والمباراة مستمرة والتعادل السلبي مسيطر على أرض الملعب. قلتها وأعيدها، المباراة تساوي عدة أهداف على الأقل، هدفين 3 من كل فريق. شاهدنا فرصا في هذه المباراة ولكن لم يحالف المهاجمين الحظ لتسديد أو تحويل الكرة إلى شباك كلا الفريقين، والتعادل السلبي ما زال مسيطرا هنا على المباراة. مهدي زعبي الحارس يضع يده على كتفه الأيسر، ربما يطلب من دكة الاحتياط تبديله على ما يبدو. عندما سقط على الأرض بعد ارتقائه في الهواء سقط على كتفه الأيسر وهو يضع الآن يده اليمنى على كتفه الأيسر. على أي حال محمد مهدي زعبي، هناك الأخبار، أنت تريد البث يا محمد؟
0: طبعا نعود إليك يقينا وقت الأخبار، ستنتهي المباراة، تلخص لنا بالقليل ومن ثم نواصل الساعة الأخيرة تلخيص ومقابلات. باسل شكرا لك في هذه المرحلة. إذا نعود الدرجة الممتازة، نتائج الشوط الأول، ستنطلق الأشواط الثانية بعد قليل. أبويل عكا أبناء الريني 0-0، أبويل عفولي مديعين 1-0، مكابي لخان الناصرة مكابي هرتريا 1-0، كريات جات كفر قاسم 1-0، كفر قاسم ابن يهودا 0-0. نحن سيداتي وسادتي بعد قليل نستمع إلى نشرة أخبار الساعة الخامسة، كل ذلك من راديو مكان. بعد ذلك نعود لنواصل وإياكم برنامج ملاعب وأهداف حتى السادسة، كل النتائج، كنا معكم لحظة بلحظة، ركزها لنا مشير قدح، كل النتائج من كل الدرجات وفي الدرجة الثالثة الثانية الأولى والممتازة. أجمل تحية من أسرة البرنامج، جوستين محايب ديبريك روبيس نوتس محمد شيخ خليل. أخبار ونعود لنواصل حتى السادسة إن شاء الله.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. بعد أن فقدت آثاره قبل 19 يوما، عثر اليوم في جبل أوليمبوس باليونان على جثة المتنزه الإسرائيلي عمي يوغيف البالغ من العمر 46 عاما. وفقا لما أوردته وسائل إعلام يونانية، عثر فريق بحث إسرائيلي خاص على الجثة على ارتفاع يناهز 1800 متر في تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها. وعقب العثور على الجثة أرسلت وحدات إنقاذ خاصة تابعة لجهاز الإطفاء اليوناني إلى الموقع لانتشاله. وتواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة في أثينا التنسيق مع السلطات المحلية وعائلة المتنزه بهدف نقل نعشه إلى البلاد. إلى معبر قلانديا نقل بعد ظهر اليوم 3 رجال وهم مصابون بجروح متفاوتة ربما إثر حادث عنف. ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة والثالث بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات في العاصمة للمعالجة. على طريق رقم 60 وبالقرب من قرية جاد ناتان في منطقة جوش عتسيون، أصيب فلسطيني كان قد سرق مركبة من منطقة أورشليم القدس بجروح بالغة الخطورة خلال مطاردة الشرطة له. وانقلبت مركبته بعد أن أطلق عناصر الشرطة النار عليه خشية على حياتهم. واشتعلت النيران في المركبة وتعمل طواقم الإطفاء على إخماد الحريق، كما أغلق الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين. انتقد الرئيس الأمريكي ترامب منح جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي، قائلا إن لجنة نوبل قد لطخت سمعتها بما لا يمكن إصلاحه. وأعاد ترامب نشر منشور كتبه شون لو، جاء فيه أن بيلاي تكن كراهية صريحة لأمريكا وإسرائيل، واحتفت بإرهابيين وكافأت حركة حماس وأجرت تحقيقا صوريا خلص إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ودعا إلى ملاحقتها قضائيا. كما أكد المنشور أنها تفتقر إلى المصداقية ولم تعمل يوما من أجل السلام، منوها بأن اللجنة سبق أن منحت الجائزة لياسر عرفات. واستعرض المنشور إنجازات نسبت إلى ترامب شملت اتفاقيات إبراهيم وإعادة المخطوفين والجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وكبح جماح إيران وإعادة إعمار غزة. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال مواطنين أجنبيين من داعمي حركة مقاطعة إسرائيل كانا قد وصلا بهدف إثارة الاستفزازات والاحتكاكات والإخلال بالنظام العام في منطقة السامرة خلال عمليات قطف الزيتون. وعقب الاستجواب نقل الاثنان ولهما صلة بمنظمة إرهابية إلى سلطة السكان لعقد جلسة استماع تمهيدا لترحيلهما من البلاد. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بأن مسيرة إسرائيلية أغارت محاولة استهداف جيب في بلدة حوش السيد علي قضاء الهرمل على الحدود اللبنانية السورية من دون إصابته. تحدثت مصادر فلسطينية عن إصابات جراء قصف إسرائيلي لخيمة نازحين بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة لغاز البترول المسال حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني واندلع فيها حريق كبير. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
7: يا أنا يا إيه بالبرنامج
0: سكوبي غدا.

0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برة البلاد
2: لبرة أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: تحية لكم من أبو داف حتى السادسة. نحن معكم جاسلين محميد بريك رابي يوسن الهوتس ومحمد الشيخ خليل باسل زريك.
1: نعم محمد، إذا انتهت المباراة هنا في انجازات التعادل السلبي المخيب للأمال. من حيث النتيجة الأداء كان لحد ما جيد، جاي بن لولو لاعب مصمص أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 84 وفوت على الفريق الضيف مصمص بالعودة إلى دياره بالنقاط الثلاث. هل ممكن مقابلة قصيرة مع أدم؟
0: نعم.
1: إذن إلى جانب أدهم زعبي مدرب فريق مصمص. أدهم مساء الخير، أنت في بث حي ومباشر راديو مكان. الشوط الثاني تراجعته، الشوط الأول سيطرتوا على زمام الأمور، ما قدرتوش تسجلوا، شو أسباب التراجع في الشوط الثاني أدهم زعبي؟
2: بصراحة مساء الخير أخي محمد.
0: مساء الخير أدهم.
2: بصراحة إحنا الملعب في جداد ملعب صعب كثير على الفرق اللي بتيجي خارج جداد. إحنا استطعنا نخلص المباراة بالشوط الأول، وصلنا لأربع فرص محققة يعني مقابل حارس المرمى، للأسف ما استطعناش نسجل الهدف. الفريق بطريق صحيح إن شاء الله. طيب أخ محمد، الفريق كله أغلبه لاعبين صغار السن وخاصة الشبيبة من الدرجة العليا والدرجة الممتازة. الشوط الثاني كان في تراجع بسبب الرياح هنا كانت عكسنا وأثر على مجريات اللعب، وصعب ما أعرفش إنه الملعب صعب جدا تلعب فيه حتى كرة قدم.
1: جاي بن لولو هو المتخصص في ركلات الجزاء في فريق مصمص.
2: راح حسب وقع المباراة، ما فيش أحد متخصص. المتخصص كان محمد عمر، كان خارج الملعب وكان تبديل. أعطينا جاي بن لولو الأسبوع اللي فات سجل هدف وهو في عنده ثقة، بس للأسف حارس المرمى كان ذكي جدا واستطاع إنه يخلص الكرة.
0: لحظة باسل، ابقى معي. الإخاء الناصرة 2 مكابي هرتلية 0، نحن معك.
1: نعم الإخاء الناصري يتفوق 2-0 أدم الآن على مكابي هرتلية. سؤالي كان إنه بهذا الأداء بهذا الكادر بيقدر الفريق يظهر بصورة مشرفة في الدرجة الأولى؟ صعب السنة هذا الموسم أدهم.
2: أكيد أخي باسل، حضر المباراة الأسبوع اللي فات نتيجة تفوز على فريق كريات آتل، هم كان بمركز المركز الأول، أعطينا أداء رائع واستطاعوا الفوز على كريات آتل. حكيت لك أن فريقنا متعود على ملاعب اللي أفضل من هيك، الملعب كان صعب كثير نلعب حسب طريقة لعبنا، اضطرنا نغير طريقة اللعب باللعب طويل مع الهواء. لكن المباراة حسب رأيي فريق مصمص لا يقل قيمة عن أي فريق ثاني.
1: محمد، هل لديك سؤال أدم أم نستطيع أن نحرره؟
0: بإمكانك أن تفعل.
1: نعم، إذا شكرا لك أدم زوبي مدرب فريق أبطال أبناء مصمص. هذا هو الحال محمد في ملعب انجداد 0 مصمص 0، وهذه فرصة رائعة لأحييكم محمد، أعيد البث إليكم في استودياتنا في مدينة حيفا.
0: إذن سيداتي وسادتي هاكم النتائج، نبدأها من الدرجة الممتازة وكلها نتائج مرحلية. أبويل عكا أمام مكابي أبناء

0: يعني 0-0 رافائيل عفولي مدعين 1-0 مكابي لخان ناصرة مكابي هرتريا 2-0 كريات جات كريات يام 2-0 كفر قاسم بنيودة تل أبيب 0-0 الدرجة الأولى بيت شيم الشباب الطيري 2-1 النادي الرياضي الطيري نشر 2-1 مجدالة عيمك طمرة 1-0 هابويل ملفحم بيطر نهرية 1-1 نفيشة أنان كريات أتا 2-1 كرميل طيرت الكرمل 1-0 نوفا جليل باكا الغربي 2-1 مكابي حمد الجدات مصمص 0-0 عرابي جات 0-0 إذن الساعة هذه نخصصها للمقابلات وإن جد جديد في النتائج بعد أن انتهت المباريات وتبقت الدرجة الممتازة سنعود ونحدثكم إياها وبعد غياب طويل بسبب الأعياد وتقليص برنامج ملاعب وهداف نعود مجددا سيداتي وسادتي إلى موضوع اللي أحبه الكثيرون ونحن أيضا من خلال الدكتور عون يوسف لأسئلة هنا وأخرى هناك على أمل أن نستمر بين الفينة والأخرى في هذه الأمور المميزة والخاصة مع الدكتور لحظات ونكون معها. إذن نقول مساء الخير أهلا بك الدكتور عوني يوسف مدير كلاليت أبراج الناصرة نائب مدير كلاليت لواء الشمال مساعد نائب مدير عام كلاليت محاضر كلية الطب في صفد ورجل قانون محامي تحية لك مساء الخير أهلا بك.
1: مساء الخير لك وللمستمعين أخ محمد.
0: دكتور عوني قبل ما نبدأ رياضة ممكن شيء خاص هيك؟
1: مظبوط 100%
0: بارك لك في اختيارك لعضوية المجلس الاستشاري لمشروع بحثي دولي ممكن نبذي عن هذا المشروع والبحث اللي بتشرف عليه؟
1: مظبوط تلقيت دعوة رسمية من جامعة لوفان في بلجيكا للانضمام للمجلس الاستشاري مشروع بحثي استراتيجي تقود مجموعة من الباحثين والأكاديميين الدوليين في مجال الطب والصحة العامة وهدف المشروع هي دراسة تأثير الظروف والتجارب الاجتماعية الضاغطة على صحة الإنسان والعمل على تطوير وسائل علمية تساعد الطواقم الطبية خصوصا في مجال الرعاية الصحية الأولية فابداء الرأي بالموضوع وإذا بتسألني شو الأشياء اللي رايحة تنبحث
0: نعم أبرزها
1: 100% فإحنا بنحكي على الضغوط النفسية المزمنة القلق المستمر الخوف التوتر تعرض لأحداث صدمة الوضع الاقتصادي حتى فقدان العمل ظروف العمل العمل الشاق ساعات العمل الطويلة البيئة المحيطة تلوث الهواء السكن غير الملائم وأهم شيء كمان اللي بنشوفه كمان التميز أو الشعور بعدم الأمان زي الوضع اللي موجود عندنا في البلاد يعني كمان رايحين نبحث هاي الموضوع.
0: ليش اختيار دكتور عوني عن دون غيره؟
1: المضبوط بسبب المسيرة تعيتي اللي انت بتعرفها انت اكثر من غيرك بعد 37 سنة تجربة كمان في بحوث عالمية ودولية فتم اختياري تقديرا لخبرة الطبية والمهنية وفرصة للمساهمة في مشروع بحث دولي اللي بكثير باحثين من جميع أنحاء العالم.
0: طيب مبارك إن شاء الله قدم الأمام من إنجاز إلى إنجاز. تعال نيجي على الموضوع نوع الرياضة والإصابات. دكتور عوني هنالك أنواع مختلفة من الإصابات اللي يحق للشخص المطالب بتعويض وبنشوف لعيبة بتصل فيه أحيانا أنه أنا أصبت وما حدا سأل عني وإلى آخره. سؤالي أنا حدثنا عن أهم هاي الحالات مثل حوادث الطرق عمل حوادث يعني كل المستمعين سمعوا عنها.
1: هناك عدة مسارات قانونية وطبية مختلفة وبيعتمد المسار كمان على كيفية حدوث الإصابة وكمان علاقتها بالعمل. في بعطيك اليوم 5 أنواع حوادث الطرق الإصابة الناتجة عن حادث السير حادث العمل الإصابة اللي تحدث أثناء العمل أو بسببه أو أنت مرايح على العمل أو مروح من العمل الإصابة الشخصية أو الحوادث الشخصية تقع خطار العمل مثل حادث في المنزل أو العطلة أو وقت الفراغ بس في فيتين اليوم اللي رايح أعطيك عنهن لمحة أوسع اللي هي الأمراض المهنية وكمان الميكروتراوما فبتسألني شو هي الأمراض المهنية هي أمراض مرتبطة بالتعرض المهني وتدخل ضمن قائمة الأمراض اللي حددتها الأنظمة التأمين الوطني ورايحين نعطيك كمان أمثلة عليها لاحقا والميكروتراوما هي حالات تنتج عن تكرار حركات أو أفعال محدودة متكررة في إطار العمل على مدى فترة طويلة حيث يمكن تؤدي هذه العملية التراكمية إلى إصابة مرض.
0: طيب كول كمل.
1: أيوة بالضبط مين المؤسسة اللي ممكن تتوجه إليها في هاي الحالات مثلا حادث طرق هو التأمين الوطني أو كمان التأمين السيارة في نفس الوقت متعلق كيف كان الحادث بالنسبة لحادث العمل هي مؤسسة التأمين الوطني، وممكن تكون كمان حقوق إضافية ثانية. المرض المهني اللي بنحكي عنها من كل المحلات مكسوة هي التأمين الوطني. الميكرو تراوما كمان التأمين الوطني. والحادث الشخصي هي حسب البوليس انت بأي شركة تأمين مأمن. ففي كمان الإصابة أو بسبب إهمال أو مسؤولية طرف آخر، مثلا بالشغل أو قعته بسبب إهمال أو بشارع في بلد معينة، كمان مين شركة التأمين اللي مأمنة للبلد أو للشارع.
0: طب قديش ينطبق هذا على الرياضي؟ يعني خلينا نقول رياضي رايح على ملعب كرة قدم أو غيره، عمل حادث طرق، رياضي خلص التمرين وسقط في غرفة الملابس أو على درج إلى آخره، كيف هل ينطبق على ما تحدثت عنه على هؤلاء الرياضيين اللي بتصيبهم مثل هذه الأمور، سواء ذاهب للملعب أو خارج من تمرين وإلى ذلك؟
1: 100% ينطبق 100%. فأول شيء يعني لازم يفحص إذا عندي بولوس، عنده بوليسة خاصة فيه، فممكن كمان وظلت عنده عجز فممكن يعمل دواء، في عنده يمكن يعمل دواء. الموضوع الثاني إذا كان عنده كمان ارتباط عمل فممكن كمان تنعد زي حادث عمل وهو رايح على العمل أو مروح من العمل. وإذا في المحل كمان وقع اللي فيه زي ما حكيتها قبل شوي، إذا في إهمال بسبب أنا عارف الدرجة زي ما بقولها مكسورة أو في مية على الأرض أو
0: أيوة، هذا يحدث كثيرا لدى الرياضيين
1: بالضبط. ففي إمكانية أكثر من هيك، إذا كمان الملعب اليوم في جورة أو بالضبط أو أنه مش مزبط 100% وحبش حسب القانون، فكمان في إمكانية للموضوع الدواء.
0: طب أيها الرياض فلينتبه الرياضيون. طب حكيت عن المرض المهني، إذا ممكن تعطي أمثلة للمستمعين إذا نضيف عليها اللي ممكن نستفيد منها من ناحية، وهلا حدثنا عن إصابات من نوع هذا الميكرو تروما، الإصابة صغيرة، ممكن تعطينا أمثلة للمستمع بلكي يتفهمها بشكل أكثر، وتحديدا هؤلاء الرياضيين. وعندي ما بعرف في نهاية المقابلة إذا إدارات فرق عم بيسألوني أسئلة بنوجههن إليك، جاوبني بس على السؤالين أو الشقين.
1: المرض المهني هو مرض أو إصابة تتطور نتيجة التعرض المستمر لعوامل معينة مرتبطة بطبيعة العمل، مش بسبب حادث مفاجئ يعني بيوم معين، إنه طبيعة العمل وظروف العمل تكون جزء أساسي من نشأ المرض. فبعطيك مثال بسيط جدا، اللي بيشتغلوا بالبلاط راكع على جريه طول النهار على الركبه، فما عندنا التهاب بنسميه بورسيتس، فهذا يعد زي ما بسموها مرض مهني. مثال ثاني، اللي بيشتغلوا في الحداد مثلا بصير عندهم بنزل السمع، عندهم سمع مهني، فكمان ممكن إمكانية. بس مهم جدا تسمعني اللي بالإشي اللي بقول لك إياه إسا، لأنه في اضطرابات وإصابة الأحبال الصوتية الناتجة عن استخدام مهني طويل ومتكرر ومكثف للصوت. وعند مين؟ معلمين المدارس، محاضرين، مذيعين، بعيد مذيعين كمان مرة، وأئمة،
0: أئمة المساجد.
1: بالضبط، اللي بصير إنه الصوت بحة في الصوت.
0: مدربين كرة قدم
1: 100%
0: بيعطوا التعليمات بشكل كبير وصياح عملية.
1: ما هذا هو كمان، في كمان ظروف ثانية اللي كمان تنفحص فينا، أكم سنة اللي بيشتغل، أكم ساعة في اليوم، قديش بيحكي، قديش بيرفع صوته، فكل الأشياء هاي بأخذوها بالاعتبارات. فأعطيتك يعني إسا ممكن نعمل كمان برنامج خاص عن هذا الموضوع، بس أعطيتك زي ما بقولوها لقطة صغيرة. بالضبط.
0: طب بكونك طبيب كول
1: بالنسبة للميكرو تروما
0: صحيح الشك الثاني.
1: بالضبط، هاي بالضبط مهمة جدا، هاي إصابات صغيرة متكررة تحدث نتيجة حركات وأفعال متكررة أثناء العمل، تتراكم هاي الأضرار مع مرور الوقت وتؤدي بالنهاية لإصابة أو مشكلة طبية واضحة، يعني سلسلة من الحركات المتشابهة. نعطيك كم مثال، واحد اللي اليوم بحمص بزر أو مثلا معصار الزيتون طول النهار بحني مشان يكب الكيس حوالي 400-500 مرة، بيرفع ظهره بنزل ظهره، فممكن كمان تتسمى ميكرو تراوما. وأهم إشي اللي هو بطلع قديش عنا في البلاد دكاترة أسنان وكمان اللي بينظفوا أسنان اللي بيعملوا مئات وآلاف الحركات اليومية منشان قدام وجه المريض، فبسبب ديسكات وبسبب احتكاكات في مفاصل الرقبة. مثال آخر هو واحد بيشتغل على بولدوزر في محجر بيكسر صخور، اهتزازات هاي نفسها كمان بتدخل في هذا المجال الميكرو تراوما. اللي كمان بيقدر يقدم دعوة. وكثير اللي بنشوف اليوم كمان عمال اللي هن بشركة الكهرباء اللي بتسلقوا على الأعمدة مع الحديثة بتشوفهن منشان يغيروا خط أو سلوك، فكمان هاي كمان بتدخل في هذا الإطار. بس زي ما حكينا بيسألوا كم ساعة في اليوم، كم سنة في العمل، كم عدد حركات، شو نوع الحركات اللي عملها، فكل هذه الأشياء بأخذوها بعين الاعتبار.
0: طيب يسأل المستمعون دكتور عوني، متى تنتهي المدة اللي يمكن خلالها تقديم دعوة؟ هل الكبار والصغار نفس المدة؟ مثلا لاعب شبيبي، احنا بنحكي بشكل عام، وأنا أدخل هنا الرياضيين بشكل خاص.
1: 100% بالنسبة للبالغين هي 7 سنوات. في عندك كمان النعر بنحكي عنه اللي تحت لجين 18، فبتنحسب زي ما قولها 7 بعد 18، يعني حوالي 25 سنة. بس إذا بدي أعمل لك ترتيب فيها يعني بالنسبة للحوادث، فنقدر نقول مثلا حادث طرق 7 سنوات معروف، حادث عمل أمام التأمين الوطني إذا بدك تقدم دعوة خلال 12 شهر من الإصابة، وإذا تأخرت بأثر على الاستحقاق. حادث عمل دعوة ضد أضرار مدنية ضد المسؤول زي ما حكينا قبل شوية، وقعت بورشة بالعمار بتقدم 7 سنوات. مرض مهني اللي حكينا كمان عنه 12 شهر لتقديم المطالبة. وكمان الميكرو تراوما نفس الاشي. بس اهم اشي نقطة مهمة جدا اقول لك عنك، ورايحين اذا في عندك وقت نحكي عنها، موضوع الاهمال الطبي. فهنا شو اللي بصير بالإهمال الطبي؟ 7 سنين بعد 18 25. فكثير من المحامية بيستنوا تيصير الواحد جيله 24 ونص، وسعيتها بقدموا الدعوة وروح دور على أوراق ودور بحكي على المستشفيات أو المؤسسات الصحية يلاقوا قبل 24 سنة. فهي نقطة مهمة جدا.
0: طيب نفترض دكتور عوني أنه شخص تعرض اليوم لإصابة، سواء بملعب أو غير ملعب أو إصابات أخرى، خليني مش بس الرياضيين يستفيدوا، خلي كمان الجميع يستفيد. شو بتنصحه يعمل من أول يوم؟ انتبه من ناحية الطبية والقانونية.
1: نظبط 100% السؤال بمحله. أول شيء فحص طبي بأسرع وقت ممكن، من نفس اليوم، ثاني يوم، ثالث يوم، قديش بيبتعد، بتبتعد العلاقة السببية. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية شرح كل الأعراض للطبيب بوضوح، وعدم الاكتفاء بس بالإصابة الرئيسية، يعني بوجعك، راسك، رقبتك، أي كل عضو بدك تحكي عنه. مش بس هيك، كمان إنه اتأكد انه في توثيق في الملف الطبي. فبتعرف اليوم بتروح انت ممكن عند الطبيب يكون 40-50 واحد بنفس اليوم، وممكن كمان ما يوثقش. قبل ما تطلع يعطيك المكتوب، اقرأ وشوف اذا الاشياء اللي حكيتها مكتوبة هناك. كمان التزام بالعلاج والمتابعة، أدوية، علاج طبيعي، فحوصات، تصوير، لأنه كمان اليوم شركات التأمين وحتى الأطباء اللي بدين يعدي تقارير طبية بهاي الشغلة بتطلعوا على الموضوع. وعدم الإهمال بالمتابعة الطبية، الصور، الاحتفاظ بالتقارير، صور الأشعة، النتائج، وصفات الأدوية، كل الشغلات هاي. من الناحية
0: القانونية
1: بالضبط، بكوني محامي، فمهم جدا توثيق ظروف الحادث من البداية، يعني وين تصار، كيف صار، وين كنت موجود. إسا أهم إشي من هيك اليوم تعرف شغلة التصوير، حتى تصور مكان الحادث، السيارة، مكان الإصابة، مين تصور معك في الحادث. الكثير بيسألوا اليوم شغلة شهود عيان، شايف، الاحتفاظ بالأسماء وحتى أرقام التلفونات، لأنه حتى أي إشي اليوم دك تعبيه تفاصيل إشي بطلبوا الشغلة هاي. كمان مثلا بالحوادث الطرق تقرير الشرطة، الوثائق المتعلقة بالتأمين، مثلا حادث عمل كيف صار، هل وقعت عن سلم عن إشي، إذا حتى في نفس اليوم صار وحدا صورك كمان تحتفظ بالفيديو، في الفيديو يعني تعبي المستندات اللي لازم مشان حادث العمل. في اليوم كثير أوراق لازم تعبيها. وعدم الانتظار طويلا، بقول لك بعدين مشي بخلص الاستشارة الطبية بعدين بشوف لي محامي واستنى، لا، كله بمشي مع بعض البعض، استشارة طبية وقانونية من اليوم الأول.
0: طيب بسأل طبعا مدير فريق لاعب كرة قدم ومدرب تقريبا نفس السؤال، بسبب تواجدهم يعني عملوا 3 عملية قلب مفتوح، وواحد بسأل هنالك أوجاع هذا بعد العملية كديش بيستمر، إذا عندك جواب يعني لهذا السؤال، شو ممكن يأخذ لوجع، وهل هذه الأمور تنطبق على ما قلت إنه عمل عملية قلب مفتوح إلى أنه إداري وأصيب ما بعرف يعني يعني بضغوط.
1: بعطيك جواب فيش مشكلة مع انه مش مجالي انا.
0: ما مش هنيك سألتك عندك الحق تجاوب ام لا.
1: 40 سنة 100%. اول اشي الوجع بوكل فترة طويلة ممكن اشهر. ليش؟ مشان تصل لعملية هنا بتكسر زي ما بقولوها العظم الرئيسي تاعت الصدر. فعشان تلحم بدها توكل اشهر. فمن ناحيه وجع بوكل اشهر. من ناحيه ادويه كل الادويه المتاحه مثل اكامول وبتلقين ايش المسكن. بس كمان يعني حتى اليوم انك تغير في التخت الاتجاه النوم كذا كلياته بياثر. فبوكل وقت طويل لهي الشغله. من ناحيه انه اذا في امكانيه اول ايش اليوم من ناحيه بنقدر يقدم من ناحيه تامين بنسميه احنا نخوت كلاليت اللي ما حكيناش عنها اليوم. بيطلع له ما فيش إليها لأي علاقة أو إصابة. إذا صار مثلا عنده ما اشتغلش بالفترة هاي ومية في المية بيشتغلش فبيطلع له. من ناحية إذا صارت معاه بعد حدث في العمل وبقدر أقول لك إياها وانت بصير ارتباط في العمل إنه ممكن يكون عنده عوامل بالأول بس اللي صار إنه في الفترة الأخيرة يتعصبان أو صار بنفس اليوم زعل أو إشي اللي يعني صارت زي إشي فاعل مساعد لتصير هاي الشغلة ففي ممكن إنه يعني يتشاور مع محامي وتكون يربطها في العمل.
0: كل كلمات الشكر. نلتقي دكتور عون يوسف شكرا جزيلا لك. فليستفيد الرياضيون بشكل كبير وغير الرياضيين على حد سواء. شكرا جزيلا.
1: تسلم. شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. مع السلامة.
0: في الدرجة الممتازة بعد مضي 70 دقيقة فايل عكا الريني 0-0 خيبة أمل للريني حتى الآن. مودعين أمام العفولي 1-1. مكابي لخان ناصرة مكابي هرتسية 2-0. كريات جات كريات يام 2-0. كفر قاسم بنودة تل أفيف 0-0. من الدرجة الأولى بيت شيم الشباب الطيري 2-1. النادي الرياضي الطيري نيشر 2-1. مجدل عميك طمرة 1-0. هابويل أم الفحم بطار نهرية 1-1. في أم الفحم يتحدثون عن بداية البحث عن مدرب خلفا لكشتن. نافيشا أنان بيالك آتا 2-1. كرميل طيرت الكرمل 1-0. نوفا جليل باكا الغربي 2-1. انجدات مصمص 0-0. عرابي جات 0-0. من الدرجة الثانية أبو سنان دير حنة 3-0. أبويل جديد الشباب كفر كنة 2-1. منبع الجولان يركا 2-0. شفا عمر مكابي الجديد 6-1. شعاع كفر قاسم رماطة شارون 4-1. المشهد الكبير 2-1. ابطن عين ماهل لم تجر المباراة. عين ماهل لم يحضر المباراة. أشكلون أبو غوش 6-0. النادي الرياضي الرملي أبويل كسيفي 6-0. كشافة حيفا رموت منشي 4-3. اتحاد باكا كفاريون اتحاد باكا 3-1. النادي الرياضي ضيافة تل أفيف بويلد 1-1. دالة الكرمل شباب حيفا 3-0. عارة عرعر مكابي عسفيا 1-0.
2: الليلة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة. عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء
4: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
0: فادي مرعي مدرب عائد مرة ثانية جولة أخرى إلى فريق إبطن. تحية لك مساء الخير.
5: مساء الخير إلى كل جميع المستمعين أخي أحمد محمد.
0: ليه مش تفتح الموسم معاهن عمري بدأ وفي الآخر أنهى قصة شهادة ووقوف على الخط أكثر؟
5: والله الصراحة بدك تسأل أبو علي الصراحة هو تشيف. أنا بقول لك السر أبو علي باكباني إنه أجي على الفريق.
0: طيب.
5: من أول السنة كيف حكى معاي. إما صار شوية تغييرات عندهم الحمد لله إنه شاف حاله إنه هو لازم يبقى لعيب.
0: هذا اللي إحنا بنقوله. هذا اللي بنقوله دائما إحنا في برامجنا.
5: مظبوط. آه والله.
0: أو تنشغل هنا أو تنشغل هناك.
5: أنا على الخط إبطن إن شاء الله أو فريق إبطن في يعني واحد بشخصية زي أبو علي عمري محمد عمري شخصية زيه يرفع لك تلفون تعال امسك الفريق ما فيش مدرب بيقدر يقول لا يا عم محمد
0: لوين رايح عم نشوف يركي صار خسران 5 نقاط شفا عامر خسر نقاط لوين رايح الفريق يعني اللي بيظهر الكمة مفتوحة هل في حديث عن ارتقاء
5: بكل صراحة لو في علوة والسماء الحدود عم محمد طلع اليوم مفاجأة من عيار الفقيل يركب يخسر بالبيت
0: نعم
5: وهسا احنا ان شاء الله في تغييرات ان شاء الله راح تبقى مع ابو علي واذا في امكانيه نجيب لاعبين 3
0: باي مواقع انت باي مواقع شايفين اليوم فريق ابطن بحاجه لهي الوظائف
5: كيف قعدنا لو ابو علي في بدي كيتسوني يمين
0: جناح يميني
5: ايوه وبدي دفاع
0: السؤال في بالساحة في بالميدان لعيبة بتقدر هذا سؤالي في لك في يعني موجود بدي اتصالات لسه كيف الترتيب
5: موجود اليوم قاعدوا مع لعيب بس اسمح لي محمد اقدرش اقول بعرفش اذا اتفقوا معاه لعيب يعني من درجة الاولى ولعب بالدرجة الممتازة اما لبكرة ان شاء الله يبقى عندك جواب اول يوم الاحد ان شاء الله
0: طيب في ضغط على ارتقاء عمري يعني يكون اليوم مفتوح الطريق للارتقاء للدرجة الاولى بتقول له هدي شوي صغيري
5: من لعب للعب يا عم محمد صراحة
0: كله بيلعب من لعب للعب
5: بدي أكون طماع بدي أطلع أنا كمدرب فادي مرة بطلع ليجا
0: طيب هذه يعني خلينا نقول مرة أخرى أنت في إبطن شو التغيير شو اللي كان وشو اللي صار بين الفترة اللي كنت فيها مع حنا واليوم إيش في فارق
5: الفارق اليوم أنا مدرب الرئيسي بالفريق مع أبو صمير بكيت مساعد مدرب والكلمة الأولى والأخيرة بكت له بس تعلمت كثير منه أبو صمير والحمد لله اليوم لبست بدلت وأنا والمدرب يبطل
0: قديش مهم إلك من فترة أنك تكون أنت مدرب أول تأخذ هاي المهمة في درجة تاني في ركمي
5: مهم كثير لي طبعا أخي محمد أنت بتعرف اليوم الدرجة الأولى شمال ألف انت بتعرف فايد حسون عندك عندك ابو سمير حنا فرود مدربين باعلى مستوى وانا اكون معهم وبالتحدي معهم شرف لي كبير صراحه
0: مباراتك مع المال كنت حابب تكون لعبه اليوم
5: الصراحه نزلت انه فيش لعب لانه
0: بتعرف كنت حابب يكون
5: اسبوع انا بالفريق ودربت كل الاسبوع حبيت اشوف كيف عرض الملعب لعبة 90 دقيقة كيف لعبة رسمية شو الفريق ما معلش نربح إيمون نربح تدريب إن شاء الله بكرة ويوم الأحد لين على شعب الأسبوع القادم إن شاء الله
0: فادي مرعي بالنجاح والتوفيق شكرا جزيلا لك
5: سلامك محمد
0: إلى اللقاء ورامي ملحم أبو العيلي مدرب فريق عرعرعر تحية لك مساء الخير
6: مساء النور أخي محمد كل جميع المستمعين
0: والله اللي بده يغلب عسف يبدو يصيبه هيك معناته يضلوا بالبيت مرتاح بلاش يغلب
6: لا كل شيء بيستاهل عشان الشباب والفريق والبلد بيستاهل التضحية
0: يعني كلياته ولا نقطة جبتها لعسف يا الفريق الكمي في البيت وغلبته شو اللي صار
6: أنا شخصيا بحب هاي المباريات أستاذ محمد الترتيب والتكتيكة والأشياء اللي دخلتها في اللعيبة بعد سلسلة الخسارات حكيت لهم انه بس بمباراة اللي هي قوية مع جمهور وفريق اللي هو طاحن اللي احنا بنقدر نرجع للمسار تبعنا الصحيحي
0: يعني بفهم منك بدك مباراة قوية طب ما في كتير فرق مباراة مش قوية يعني لا تأخذ بعين الاعتبار ولا على محمل الجد لدى المدرب عندك
6: احنا صراحة استاذ محمد صح كان عندنا عدة خسارات من اول السنة آخر مبارتين بلشنا نفوت على الوضع الطبيعي تبعنا واليوم الحمد لله ربنا وفقنا يعني وجبنا نتيجة اللي هي منيحة بس ما ننساش انه هاي مباراة بونس يعني النقاط اهمش انه جبنا النقاط ونرجع البتحون يعني تبع اللعيب الثقة بالنفس انه هم بيقدروا يجيبوا نتيجة في كل ملعب او بيتي او خارج البيت ومع اي فريق
0: ابقى معي هرسليا يقلص النتيجة من ضربة جزاء 11 متر لخان ناصر 2 مكابي هرسليا 1. طيب تعال نروح لوين يعني الهدف البقاء بدون أي شك، ولكن هل هذا الكادر اللي أنت بدك إياه؟ هل هذا الكادر اللي شايفه يستطيع أن يأخذك وأن تأخذه إلى مركز يعني مريح في نهاية الموسم؟
6: احنا صراحة الكل بيعرف انه فريق عرعر شوي بالفترة الاخيرة في التكتيف تبعنا اللي لازم ناخذه من البلدية، في كان تعويق فيه شوي في الوضع المادي شوي بأصف بالفريق اللي منعنا احنا نجيب لعيبة في الفترة هاي، منقدرش احنا نيجي نقول للعيبة تعالوا ونوعدهم وما فيش موارد مادية اللي ندفع لهم. الحمد لله الأمور قاعدة تتصلح، المجلس بده يساعدنا الحمد لله، وهذا الكادر أكيد ما بكفي، بس هذا الكادر إذا منزيد عليه كمان لاعبين اثنين ثلاثة مناح بكون الفريق ممتاز بوضع ممتاز.
0: وين بدك إياهن لاعبي؟
6: أنا بتوقع أنه هذا الفريق مع كمان لاعب اثنين إحنا بنقدر نخلص مش أكل من الخمس الأولى، من الخمس ست الأولى إذا اللعيبة بتظلها بهاي الوتيرة وبكون عندها الانتماء ومحبة الفوتبول والتضحية مثل هاي المباراة وزيادة كمان اثنين لاعبين. احنا ما مندور لا نصعد ولا إشي، احنا بدنا نأمن حالنا بالدوري ونظلنا في احترامنا ونلعب كرة قدم حلوة، فريق شاب، فريق اللي هو ملان فيه وجوه اللي مش معروف نهائياً، يعني تتطلع على الفريق كلياته كوادر اللي هي أولاد صغار اللي هي بدها تلعب، بس الشطارة هنا أنه إحنا كيف نقدر نطلع هاي الطاقات اللي في اللعيبة. يعني اليوم أثبتنا أنه اللعيبة الصغار هي ممكن تجيب نقاط ضد لعيبة كبار، ضد فريق كبير بميزانيات عالية، فريق اللي قاعد بطحن كل الفرق، بس الشغف واللي فاتوا فيه اللعيبة وهو اللي ساعدنا وأعطانا والثقة اللي أعطانا نجيب هاي النتيجة اليوم.
0: بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك يا رامي أبو العيلي رامي الحل المدرب الفريق.
6: شكرا.
0: إلى اللقاء. جودات عتاملي تحية لك، مساء الخير.
7: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: بعد غياب أسبوعين توقف المباراة نعود. طبرية بير السبع
7: اللي بعرف بير السبع وطبرية في السنة الماضية كيف طبرية غلب بير السبع 3-0، وهذا اللي صرع عليه مدرب بير السبع انه هاي النتيجة مش رايحة تتكرر، وطبعا مشاكل طبرية في الأمور الإدارية وكل الأمور وكثير لعيبة، مع أنه كل الأمور هاي اللي حواليهن العاصفة اللي حواليهن بيجيبوا بحرزوا نتائج، بس بير السبع إحدى الفرق اللي مش راح تخسر نقاط كتير هاي السنة، وطبعا بتكون بدعة وبتحاول إنه يكون حظها إنه المركبة الأولى في الدرجة العليا، ففوز لبير السبع.
0: حطينا لبير السبع فوز. كرياتش مونابول تل أبيب،
7: أبوال تل أبيب بعد ما صعد درجة وصار في الدرجة العليا والنتائج وين كان موقعه طبعا عزز وبده يرجع لعزه أيام زمان، وطبعا البطولات والنتائج اللي بحرزها نتائج جيدة ومليحة. أبو عيل كريات شموني السنة مع أنه ما عندهوش ملعب قاعد بحرز نتائج جيدة، هاي المباراة محمد إكس تنين.
0: حطينا إكس تنين، خدني على أبويل بيحتيك في أمام مكابي نتانيا.
7: الدكتور أبويل بيحتيك يعني بعده مش معطي شو كان يعودنا، كان مكابته بتعطيك با وبعد بتعطيك با يادوا أداء ويطلعوا كتير لعيبة، ما السنة بعده الإشي مش بضابط معهم، خلينا نقولها إنه يادوا أداء جيد ويكونوا في المراتب الجيدة ودائما بيكونوا هددين للخطر. مكابنا تانية كان مصمم إنه بده يطلع على دار يكون في المراتب الستة وحتى يحصل على إشي يا بطولة يا كأس. هاي المباراة محمد أكثر واحد إكس،
0: حطينا واحد إكس. مكابي تل أبيب سخنين
7: طبعا الفريق العربي اللي بيلعب بالدرجة العليا، ولكن مكابي تل أبيب احنا بنعرفه احدى الفرق اللي المرات ستكون بطل الدوري. وطبعا هن لما بيجيبوا مدرب دائما بيجيبوا اغلب الوقت مدربين من خارج البلاد وبنجح معهم محمد، لكن الفرق ما نجحش يعني. وهذا الاشي بدل انه اخذوا بطولة، ودائما في اخر 3-4 سنين هن بير السبع يعني. حتى مكابي حيفا اختفت عن الخارطة الرياضية، فهون المباراة بالنسبة لسخنين هن على الورق وعلى الملعب صعبة، بس برادة سخنين مع كولي محمد يحرزوا تعادل. لأنه بديش أقول لك تعادل واحد إكس يعني، مش
0: لا ما عندك تنتين مضاعة، بدك واحد
7: تنتين. ما هو
0: هون إيش واحد إكس؟ واحد إكس؟ واحد إكس. جودة تعتامني، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا.
7: هلا هلا.
0: نادي الرياض الطيري عبد المنان التيتي، تحية لك، مساء الخير.
8: تحية لك، مساء الخير لك محمد، لكل مستمعين.
0: اللي بيغلب نيشر إله الحق يقول بده يطلع على الدرجة الممتازة، ولا بدك تعرف نفس الأمر بيطلع لناش وفيش ملعب وفيش مصاري وإلى آخره؟
8: انت الجواب صوت حظ يعني.
0: طبعا بدنا نغيره.
8: اول شيء خلينا نحكي عن فوز امبارح اهم باك الامور. طبعا محمد رب العالمين فوز له كثير كثير، له ابعاد وله اهميه كبيره جدا، معنويه ومهنيه ونسميها كمان من ناحيه ميزانيه. انت مش فاهم شو صار بالطير امبارح. انا من امبارح لليوم الكل بيحكي معي، من صحفيه من جمهور من مسؤولين كبير، حتى من وسط اليهودي بحكوا لي يعني ابو الورد شو اللي عملته بالدوري، يعني خربشت الدنيا فريق اللي يعني نسميه بمئات الاف الشواكل، يا دوب 700,000 شيكل ميزانيه لا تعد يعني.
0: بطل ذات اهميه هذا الامر، بطلت اشتري انا برامجي هذا فريق مليونيه، هي شفنا يركب ابصر قديش وشفنا المنبع. طيب يبدو انه بس انا لا لحظه، يبدو انه المصاري والمبالغ مش هي اللي بتكرر اليوم، وشفنا كثير امثله. انت عملت الضجه وبديت التصريحات، ومدرب يركب يحكي مع لعيب، مدرب نيشر بيحكي مع لعيبتي والى اخره، افتعلت هاي الضجه من شان تؤثر سلبا على نيشر؟
8: طبعا اطلع الحرب بها تكتيك اخي محمد، احنا مش ناس اللي عندنا الخبره. طبعا انا زي ما هو حاول يطلعني من اللي سميها من التركيز تاعنا وحاول يشوش علينا، انا اشطر منه. انا قلت كمان اشوش عليه على تركيزه، وصل له يومين ملتي فيه وبيعدي مسجات، وانا مش قصدي احكي مع اللعيبه شيء على اصحابي واصدقائي. انا حكيت مع ايميل لرئيس، انا وهشام الزوبي مع رئيس الاداره كنا له ايميل بعلاقه كثير منيحه، احنا بنشر ممتازه جدا وبني ادم محترم وبحترم كثير العلاقات. فبنحكي له يعني هل يعقل انه مدرب اللي درب بفريق وطلع بطريقه مش حلوه من الفريق بتسال على اللاعبين 3 ايام قبل اهم مباراه بنسميها الموسم او مباراه المحظور؟ ففيش اي سبب ولا اي منطق ولا اي حجه بعطيك انك تسال على لعيبتي، على كريم بلعوم وعلى احمد ربيع وعلى حسن
0: اتصل فين شو قال لهم تتخاذلوا مرحبا كيف حالك وشو الاخبار صاحبهم حقه يحكي لا
8: احنا
0: وين المشكلة انه يحكي؟
8: احنا كل احنا هاي الدواوين والقصص هذا مركب كيف كلها من تحتنا وشعب طيب. من هاي القصص هاي هذا الاشي بس بيأثر سلبي، بده يسمع جسم نبيض انه اللي بيلعب شو التركيب شوي شوي لاعبين يعني. انت بتحكي مع لاعبين عمرهم 23-24 سنة، انت كنت مدرب لإلهين واحتمال ترجع تدربين بالمستقبل، لا يجوز ترين على لعيب منافس لك ولا اي مدرب بحترم حاله بحترم المهنية برين على عيبته لفريق منافس اسبوع. يا اخي انا منتين اليوم لكل السنه رن عليهم شو المشكله؟ اما
0: هن اجوا اجوا خبروك اللعيبه اتصل لنا المدرب
8: معي مسجات ومعي الارقام معي قديش كل دقيقه شو ايش مالك ما ترن رن على اللعيبه ايش بدك حتى تشكل لهم يعني عن جد اذا انا غلطان صلحوني. اتصل اي بني ادم بفهم كره قدم اي واحد منطقي، لا يجوز لاي مدرب لا الي ولا لغيري أرن على عبد الخصم 3 أيام
0: كمان. ما عملتهاش ولا مرة أنت مع فريق خصم؟ أنا بسألك أنت بسألك تعرف قد ثقة عندي كلامك.
8: أنا شوي أنا بحترم حالي وبحترم الرياضة وبحترم المهنية. أنا حتى العام مع قال برشا كان يدرب عندي وكنت دائما أفهمه بعده هو صغير السن أول طريقة قلت له لا يجوز ترن حتى على لاعبين تحت اتفاقية. بقت في أمثلة وزعلت عليه ترنش على لاعبين تحت اتفاقية. أنا لما بدي لعيب برين زي ما كنا بكينا عماش شو اسمه سليم عماش رنيت على عوضي حسن فدعوس حكيت له سمعنا انه سليم بده يترك الفريق.
0: يعني خلاص يعني ماشي ما فيش حاجة تفاصيل، عملت الإشي منظم وقانوني ومرتب.
8: بعمله بشكل مهني باحترام، ما بعمله أنا بشكل عشوائي وأنا كل علاقاتي مع الفرق، أنا علاقاتي أنا كثير ممتازة مع كل فرق.
0: طيب قل لي كان كان الأولى. كان جمهور غفير بالأمس، كان جمهور
8: كان فوق 1000 مشجع. إيه طبعا اسمع لسان الفريق في شوية من الجمهور بيقول لك بما إنه عبد التيتي أعلن إنه الفريق مش للصعود، بقول لك انا ايش اسمه بس مبين الكل الانبساط. حتى المحاسب المباراه بيحكي لي إيه خساره اللي ما جيناش المباراه، بس مع انها كانت بث مباشر وكانوا على البث المباشر فوق 500,000 مشجع كمان يحضروا فيها.
0: ليش عمل ليش لعبت بالليل؟ لو ما لعبوا هداف تكسب كمان 20,000 فقط من الطير لحاله.
8: لو ايش
0: لو كان عم لعبوا هداف ليش عملت بالليل اللعبه؟ آه
8: لا طلع بالليل لأنه الجمهور عندنا بيشتغلوا.
0: لا يوم الجمعة لو عملت على الساعة 3 بتلاقي كل الجمهور، أنا باعتقادي موجود عندك مع ملاعب وهدى في مئات الآلاف في كل أنحاء الدولة بيسمعوا يعني ما بعرف. أنا حبينا تكون وقتنا وإحنا بنحب مصلحتك أنت حر فيها، ولكن حبينا وقت البرنامج.
8: لا لقدام إن شاء الله بنغير وبنرتب الأمور. أما بقول لك فوز كبير، إحنا أثبتنا للجميع الميزانية اللي هي عن جد متواضعة مع لاعبين أهم الميزانية، لاعبين اكتامن في لاعبين حتى بيت لاعبين محليين عندنا من الشمال. أنا بنطيك أمثلة من حارس المرمى 20 سنة إفري من نوع عار نسمي كاتشموني، عندك المدافع الأيسر من النصيري رامي سلطان 21 سنة، عندنا حسن 20 سنة كمان من الطيري، عندنا أيهم عودي من الناصري 21 سنة، بتحكي على حبيب الله 21 سنة كمان من عين ماهل، بتحكي عمر سعيد كمان لاعب 20 سنة، مين كمان عندنا مهاجمين أحمد ربيع 24 سنة، حتى عمر يونس لاعب جديد عمره 22 أو 23 سنة، واللعيب اليوم عن جد الاسم الحامي سجل عندك هو عندك من النصر أكيد مجد شريف أجا من الوحدة كفر قاسم لاعب يعني مهارات فنية رائعة، هيصل له لعبتين على التوالي بسجلنا
0: سجل أهداف.
8: طبعا كمان عمره 20 سنة. مين تحكي لك؟
0: طب أنا قبل الأخبار وأنت كل المباريات النهائي غيرت الاتجاه في بدك ترتك ولا بعدك على نفس الخط؟
8: إحنا عايشين مباراة لمباراة. يعني لك سؤال، يعني لو بالآخر لقينا حالنا مرتبة أولى كل لعبة تطلعوش
0: بجوز كل أنت تطلعوش وبعرفني.
8: طيب محمد بقدرش اليوم اصلا يعني بهذا الكادر على الورق. انسى انهم المزلام وسط حالهم، وعندي مدرب محنك والمساعد بيفي عم بيعمل شغل جنوني للفريق هشام وبريد.
0: طيب
8: بقدرش اليوم انا لما ام الفحم عندها النجوم الموجوده وكريات هذا النجوم
0: في تغيير مدرب يبدو انه في ام الفحم قريبا.
8: انا بعرفش كرميل النجوم الموجوده فاهم ايه.
0: طب تيتي احنا يعني الفرق اللي منين النجوم موجوده يا زلمه بتطلع عليه في نجوم. النجوم اليوم ولادته انت بتأشطر مني بكثير، درجه اولى تاني بدها لعيب صغار تركض مش نجوم تضلها واقفه. شكرا جزيلا لك وموافقني انت بالكلام، اشكرك جزيل الشكر عبد المنان التيتي، شكرا جزيلا لك. اداري الاهلي حامد رجل الاعمال كفر قاسم صاحب المرتبه الاولى من الدرجه الثالثه.
9: لا لا لا لا مش رجل الاعمال لا, لا.
0: طيب إدارة الفريق بنفع؟
9: إدارة الفريق إدارة الفريق رجل الأعمال أخويا محمد.
0: لا خلص زي ما بدكم. هاني بدير تحية لك مساء الخير، كرروا أنتو إدارة الفريق مساء الخير
9: حبيب الله يرضى عليك.
0: شو هذا اللي بشوف الأهلي حامد ماشي ومش شايف حدا قدامه؟
9: الحمد لله بفضل رب العالمين، هذا بفضل اللعيب اللي موجودة وبفضل الإدارة وبفضل المدرب والمساعد مدرب طبعا. هذا الإشي
0: لوين؟ لدرجة أولى بعد سنتين، لدرجة ممتازة بعد ثلاثة، لوين؟ تخطيط خماسي خماسية ولا هاني سنة واحدة؟
9: احنا عم محمد ماشيين بخطة.
0: تلقى كفر قاسم في الدقيقة الثالثة مقبض ضايع هدف من ابن يهودة تل أبيب في الدقيقة الثالثة. والله ما عادش يزبط بس بقدر يتعادل. أربع دقائق ضاف الحكم في الدقيقة الثانية تلقوا هدف. نعم معك
9: إن شاء الله بيكلبوا النتيجة إن شاء الله.
0: لوين رايح أنتو؟
9: والله يا أخي محمد وصديقي حبيبي الله يرضى عليك، إحنا عندنا خطة اللي هي من لعبة للعبة. إحنا مناش نحدد إسه إنه لوين رايحين ولوين جايين. إحنا الحمد لله الفريق بالمسار الصح من لعبة للعبة. إحنا كل لعبة إن شاء الله بنحاول نجتهد فيها ونفوز فيها، واللعيبة على قد المسؤولية، والمدرب ومساعد المدرب شغالين بالفريق على المسار الصح.
0: طب بتعرف في فريق درجة عليا، انت بتقول انه كمان درجة ممتازة، عفوا منيح انه يكون كمان فريق درجة اولى بالمدينة؟
9: ان شاء الله اذا حلفنا الحظ وكنا في الدرجة.
0: بس طلع عندك كمان يعني عندك اليوم بدرجة ثالثة، بتطلع على الكادر على الاقل، هذا كادر درجة تانية بسهولة. هاني
9: في موجود، في خامات، في لعيبة ما شاء الله، يعني الواحد يحكي صراحة عندنا في كادر لعيبة اللي هو على مستوى بديش اقول لك ليجا لوميت، اما
0: لا خلينا نقول درجة تانية، كم درجة تانية على الاقل
9: ما شاء الله. يعني عندك موحة، عندك رامز، عندك عمران، عندك في لاعب اسمه عندنا ديمتري ديما، في عندنا لاعب مسلم ابو نعمي، في كل اللعيبه ما شاء الله يعني الحمد لله، يعني في لهم محل في الدرجه اللي هي اجن الدرجه اللي احنا فيها.
0: مين الفريق اللي بخوف؟ وين المنافسه مع مين؟
9: في عندك انا شفت في
0: مين مين مين مين فرق؟
9: انا شفت في الليجا تعيتنا في ثلاث فرق، في اللي هو بيت دجان، وفي يهود، وفي عمي شاب. هذول الثلاث فرق اللي هن من اصعب فرق شفتهم في الليجا.
0: لعبت مباراة صعبة ولا لسه؟
9: احنا الحمد لله لعبنا هذه المباراة الخامسة على التوالي، خمسة من خمسة. فيش ولا فريق سهل في الليجا. الليجا بيت اللي هي صعبة كثير، جدا صعبة. عشان هيك بدك تبدأ حذر من لعبة للعبة، كل فريق وله القواعد والقوانين تعياته.
0: طيب ميزانيتك قديش السنة؟
9: ميزانية بقدرش أحددها عمي محمد، لعشانه مرات بيطلع معك هيك، مرات بيطلع معك هيك، يعني اللعيبة حتى نفسهم اللعيبة فاهمين الوضع. الحمد لله الوضع تمام، إن شاء الله أنه بنكمل في نفس الطريق اللي احنا فيها الحمد لله، ولا واحد ما أنه بنحاول ما ينقصوا إشي، حتى من ناحية الطريق، حتى من ناحية بدناش نقول مصاري، بدناش، أما الحمد لله بنحاول قدر الإمكان إنه نقدر عند حسن ظن الجميع.
0: الإدارة تكونت بشكل انتقائي؟
9: الإدارة أخوي أبو عمر قرر إنه يعمل فريق الأهلي حامد كفر قاسم، وتوجه لإلي قال لي بدي إياك تساعدني، قلت له أنا مستعد أساعدك يا أبو عمر، اللي هو محمد طه أخي وصديقي، والحمد لله بخلال أقل من شهر دعا كل اللعيبة، وكل اللعيبة تقبلوا المشروع، حتى الناس اللي بديال الفريق بساهموا وبساعدوا ما شاء الله، يعني ما حدا مقصر، وإن شاء الله أنه بنحاول نعطي أزيد من اللازم، حتى مش بس مع كل البلد. يعني
0: ليش اختلفتوا لما خرجوا الأعمال؟ انت قلت عايش اختلفتوا على هالنقطة؟
9: احنا ما اختلفناش
0: لسه على الهواء. بلا على الهواء، وانت قلت له لا، هو بقول
9: انا مش رجل أعمال، انا مش رجل أعمال.
0: ليش يتهمك هو هاي التهمة؟
9: هو بمزح انا ابسط واحد في كفر قاسم، ابسط واحد.
0: يعني اذا واحد رجل اعمال بيكونش بسيط؟
9: لا انا ابسط واحد، انا مش
10: لا، هو بخاف من الكلمه هذا.
9: لا لا لا لا لا لا عم محمد، لا لا
0: هذا اسمعوا، هذا مين محمد اللي معك؟ محمد طه اللي حداك؟
9: محمد طه.
0: تحيه محمد طه، شو الاخبار؟
10: حياك الله حبيب الله.
0: هاي من منطلق تواضع، اذا ما نلت في الناس رفعه فان شريف القوم من يتواضعه.
10: يا عيني عليك، يعني 100%. بعدين ابو مصطفى بغنى عن التعريف اخو محمد، إيه تقول هو برشة الفريق ما شاء الله عنه، شو بيكرر بيطلع صح سبحان الله.
0: واحد منكم بيقدر يتجرأ يعني... واحد منكم بيقدر يتجرأ ويقول بشهر واحد سنحتفل بالارتقاء؟
9: بدري
0: ما حدا بيقول
9: لك بدري
10: انا صار اثنين.
9: هاي ليجا اخضريت عم محمد.
0: لا يا زلمه، لا مش كاسي لهذا، ما عم تقول كاسي لهالدرجه بكل فريق
9: اخضريت. هاي الاسبوع اللي فات يهود تكسب مليون ونص شيكل خسر مع مشاف.
0: انا قلت انا بعدش اقبل اسمعه ببرنامجي هذا معه مليونين، ولا مره المبالغ اثرت.
9: صح، مش المبالغ اثرت،
0: الروح زي ما طلع إلى يركا
9: كله طلع بيت شمش
0: طلع بيت شمش. شايف
9: مظبوط، انا معك مظبوط، بس اخرى مره هاي الليغا عشان هيك بتحذرهاش. هاي الليغا هي عن جد ليغا بيت، اللي هي ليغا صعبه جدا.
0: كان الغلب كان من هوين اليوم، لا
9: الحمد لله الحمد لله بهمة اللعيبة عن جد، يعني اللعيبة ما شاء الله عنهم. عم محمد طلع زي ما قلت انت، في منهم
0: أربعة
11: واحد. بعطيك جملة صافي صافي بس. أنا اللي اتضح لي بعد خمس مباريات فريق في أخوي أبو مصطفى هو جيش لا يهزمه.
9: بارك الله فيكم عمر.
0: يا عمي الإطراءات، إحنا أسئلتنا شوي صعبة لاحقا، إطراءات حلوة بيناتكم فلتكن. إذن كفر قاسم مرتبة أولى 15 نقطة مش هيك؟ وبين دقان 15 نقطة مرتبة تانية، وإذا أنا مش غلطان بطار تريب حلون مرتبة ثالثة 12 نقطة، وعميشف 12. لا
9: مظبوط.
0: يلا عملوا لنا لعبة يوم الجمعة في بيتكو بساعة 2 واحد ونص.
9: عم محمد الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي بنلعب يوم الأحد على الساعة 8 ونقطف على ربع على الكوح. الكوح
0: بدنا لعبة، بدنا لعبة وقت البرنامج نبثها مباشرة يا رجل.
11: نعملها يوم جمعة الجمعة اللي بعد. أنا بوعدك اللعبة تبعت بالتقان نعملها الجمعة
0: ممكن. ممتاز، شكرا لكم بالنجاح والتوفيق، يعطيكم العافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن قبل أن نودعكم هاكم كل النتائج، نبدأ من معظم النتائج، نبدأ من الدرجة الأولى. بيت شيمش فاز على شباب الطير 2-1، النادي الرياضي الطيري نيشر 2-1، مجدال عمك طمرة 1-0، أبويل من الفحم بطار نهرية 1-1، نفيش أنان أتى بيالك 2-1، كرميل طيرت الكرمل 1-0، نوفا قليل باقة الغربية 2-1، انجدات مصمص 0-0، عرابي جات 0-0. من الدرجة الثانية أبو سنان دير حنة 3-0، أبويل جديد الشباب كفر كنة 2-1، المنبع يركا 4-2، حاولنا مع غانم غبيش دون إجابة، شفا عمر الجديد 6-1، حاولنا مع فراس مغرى بدون إجابة، شوعة كفر قاسم رمات شارون 4-1، المشهد الكبير 2-1، إبطن عين ماهل لم تجرى، أشكرون أبو غوش 6-0، النادي الرياض الرملي أبويل كسيفي 6-0، كشافة حيفا روبي رموت منشي 4-3، اتحاد باقة الغربي كفاريونا فاز على اتحاد باقة بالنتيجة 3-1، النادي الرياضي الدوكسي يافا بويلد 1-1، دارة الكرمل شباب حيفا 3-0، عارة مكابي عسفيا 1-0. في الدرجة الممتازة خيبة أمل كبرى أبناء الريني لا ينجح بالفوز على عكا، أول نقطة لعكا أمام الريني 0-0، ينتشي العكيون أمام الريني مع المدرب الجديد إلداد شافي. طبويل عفولي فاز على مدعين 2-1، الإخاء الناصرة في الخارج على مكابي إرسيليا يفوز 2-1، تعادل كيريات جات أمام كيريات يام 2-2، وابن يهودا في الوقت بدل الضايع فاز على كفر قاسم بالنتيجة 1-0. سيداتي وسادتي، لهنا يأتي برنامجنا ملاعب وهداف إلى نهايته. أنا شخصيا ألقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم عبر راديو مكان وتلفزيون مكان بعد أخبار 12 ظهرا في برنامج حديث الظهيرة، ويوم الأربعاء بعد أخبار 4 في برنامج مكان X2، وكذلك الخميس البرلمان الرياضي بعد 4، وإن شاء الله الجمعة القادم ملاعب وهداف في 2:30. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، جسلين محميد بريك روبيوس نولز ومحمد الشيخ خليل. حتى نلتقي، نتمنى للجميع نهاية أسبوع موفقة بالاستماع إلى راديو مكان، مشاهدة تلفزيون مكان، والغوص في مكان كل الديجيتال. طابت أوقاتكم جميعا. في السادسة نشرة الأخبار. إلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكة الأخبار.
7: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أبلغت السلطات في الشمال السكان بأن جيش الدفاع سيقوم خلال الساعات المقبلة بشن عدة ضربات على الجبهة اللبنانية، وبالتالي سيسمع دوي انفجارات في المنطقة. وأكدت السلطات أنه لا يوجد أي تغيير في التعليمات العامة. هذا وأفاد موقع ليبانون ديبيت بست إصابات طفيفة في الهرمل بعد استهداف مسيرة إسرائيلية، سيارة من نوع جراند شيروكي. وتحدث الموقع عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري، كما قالت مصادر لبنانية إن غارة أخرى نفذت على بلدة حريص في الجنوب. شجب رئيس الوزراء نتنياهو بشدة منح جائزة نوبل للسلام للحقوقية والقاضية من جنوب إفريقيا نافي بيلاي، وقال لقد فقدت لجنة نوبل بوصلتها الأخلاقية بمنحها أرفع أوسمتها لامرأة عنصرية بنت مسيرتها المهنية على اختلاق فرية الدم ضد الدولة اليهودية. وأشار بيان صادر باللغة الإنجليزية إلى أن الإنجاز الذي تفتخر به بيلاي أكثر من غيره هو رعايتها لمدع عام فاسد تبنى أكاذيبها واختلاقاتها ضد إسرائيل، وذلك أملا منه في الإفلات من تهم الاغتصاب. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، فإن كريم خان الذي يتهمه موظفون في المحكمة الجنائية الدولية بالاغتصاب والتحرش الجنسي قد استغل كذبها لبناء قضية ملفقة ضد إسرائيل. وجاء في البيان لقد قدمت بيلاي الأكاذيب بينما حولها خان إلى سلاح، مضيفا أن لجنة نوبل تكرم الآن الشخص ذاته الذي روج لحملة نزع الشرعية هذه، ولا تزال المزاعم الموجهة ضد خان دون حسم. فرضت إدارة ترامب اليوم عقوبات اقتصادية شاملة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من الإعلان عن فوز القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. وفي بيان رسمي وصف وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو المحكمة بأنها محكمة مارقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستحظر أي تعاملات مع المؤسسة أو تقديم خدمات تجارية لها، وذلك بهدف قطع مواردها وشل عملياتها. قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن يائير جولان يعارض الآن القضاء على خامنئي وعملية زائر الأسد، فيما عارض بنت عملية الأسد الصاعد، وسلم لابيد أراضي سيادية لحزب الله، ويريد ليبرمان وضع الطريق السريع رقم 6 تحت سيطرة جيش عربي، ويريد أيزنكوت الهروب من لبنان بينما يختبئ منصور عباس خلف الستار. إذا كان هذا هو البديل، فهل يستغرب أن يعمل جميع أعدائنا على إسقاط نتنياهو وحكومة اليمين كما تساءل وزير الدفاع كاتس. بعد أن فقدت آثاره قبل 19 يوماً، عثر اليوم في جبل أوليمبوس باليونان على جثة المتنزه الإسرائيلي عمي يوجيف البالغ من العمر 46 عاماً، وتساعد وزارة الخارجية في أورشليم القدس عائلة يوجيف في نقل نعشه إلى إسرائيل. إلى معبر قلانديا نقل بعد ظهر اليوم 3 رجال وهم مصابون بجروح متفاوتة ربما إثر حادث عنف، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة والثالث بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات في العاصمة للمعالجة. في ديمونا أصيب رجل ستيني بجروح خطيرة إثر انفجار اسطوانة غاز كما يبدو، وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع للمعالجة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس، وبدأ من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد.

0: غدا على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شافة ونفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في أسئلة فاش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري. مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: ممكن أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
1: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: تشييع جثمان الكابتن إلياف حايم تسابلاموس الذي قتل في انقلاب مركبة عسكرية في جنوب لبنان. تصفية 3 عناصر إرهابية في قطاع غزة، خططوا لتنفيذ هجمات ضد قوات جيش الدفاع. انتقادات إسرائيلية وأمريكية بعد منح جائزة نوبل للسلام للقاضية نافي بيلاي من جنوب أفريقيا. تصريحات الشباك حول المجموعات المسلحة في النقب تثير عاصفة من القلق والرفض لدى السكان البدو. من 7 أكتوبر إلى رحلة فلاي دبي، محاولات استهداف متواصلة لعرقلة مسار التطبيع في المنطقة. وفرنسا في أسبوع الغضب الثالث، مئات الآلاف في الشوارع ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن. أهلا بكم في المقبرة العسكرية في كريات حايم. ووري الثرى اليوم جثمان الكابتن إلياف حايم تسابلاموس من سلاح الهندسة إثر انقلاب مركبة عسكرية من نوع هامر في جنوب لبنان أمس. وشارك في مراسم التشييع المئات من عائلة المرحوم وزملائه في الجيش. وأصيب في نفس الحادث 3 جنود وصفت حالتهم بالطفيفة.
6: تميد غطيت الشروط مش موتي كذاتا إلياب منيق ملدا ام كاريزما אחריות על הכתפיים, ותמיד לוקח אחריות על הכתפיים הרחבות שלך. אף פעם לא חיפשת קיצורי דרך, הלכת אל המקומות הקשים ביותר מתוך תחושת שליחות אמיתית, מתוך אהבה עמוקה למולדת.
5: وفي حادث عملياتي آخر في مجدل زون بجنوب لبنان، أصيب محاربان بجروح طفيفة نتيجة استخدام غير صحيح للذخيرة، وبوشر التحقيق في ملابسات الحادثين. أعلن جيش الدفاع اليوم القضاء على 3 إرهابيين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. والثلاثة هم حسام وليد حسن أبو العطا الذي كان قائدا في وحدة الصواريخ التابعة للجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ومجدي معين يوسف الأيوبي الذي كان عنصرا في الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ومحمد آغا الذي كان قائد سرية في الجناح العسكري لحماس. وكان الثلاثة يخططون لعمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع، وسعوا لإعادة بناء قدرات تنظيمهم في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد تمت تصفيتهم في غارات جوية أمس. في النرويج أعلن اسم الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام الجاري، وهي الحقوقية والقاضية من جنوب أفريقيا نافي بيلاي، التي تناولت قضايا الإبادة الجماعية في ميانمار ورواندا وأوضاع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية، وانتقدت إسرائيل بشدة. ويذكر أنها شجبت مجزرة حماس في 7 أكتوبر، ولكنها تقود حاليا حركة المقاطعة ضد إسرائيل، وتتهم جيش الدفاع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتزعم القاضية بيلاي أيضا أن هناك نظام فصل عنصري أبارتهايد ضد الفلسطينيين. وأعربت إسرائيل عن بالغ استنكارها لمنح جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي، وصفة ذلك بأنه جائزة لأكبر كذبة في القرن 21. وجاء في بيان رسمي من وزارة الخارجية أنه لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية لكانت بيلاي المرشحة الأبرز للفوز بها. ووصف البيان منح الجائزة لبيلاي بأنه تشويه صارخ للجائزة وتحويلها إلى أداة تضفي الشرعية على معاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل. كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي، قائلا إن لجنة نوبل قد لطخت سمعتها بما لا يمكن إصلاحه. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض واشنطن عقوبات على محكمة الجنايات الدولية ردا على منح بيلاي

0: יש בזה יתרון מסוים, בטח שהוא כבר היה בן 86.
1: وإلى الأزمة بين واشنطن وطهران، هل ستوجه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد ذلك في الوقت الراهن، بينما تفيد صحيفة نيويورك تايمز بأن واشنطن تستعد لهجوم واسع ضد إيران لثلاثة أيام. عن ذلك والمزيد ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. مساء الخير وليد. إذن هل هجوم أمريكي على إيران هو مسألة وقت ليس إلا؟
2: قد يحدث ذلك بالفعل نايف في نهاية المطاف، وإن كان الرئيس الأمريكي ترامب لا يرغب بذلك لاعتبارات كثيرة، في بدايتها أولا الانتخابات للكونغرس القريبة كما ذكرت في المقدمة، هذا إلى أن يعني حوالي 60% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل وإداء ترامب بهذه الأزمة. 60% هذا يعني عدد نسبة كبيرة جدا، وهناك تراجع كذلك في شعبيته خاصة يعني تمهيدا لهذه الانتخابات. وهو بنفسه كما ذكرت نايف يعني يستبعد توجيه ضربات عسكرية قبل الانتخابات للكونغرس المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل. وحسب نيويورك تايمز ترامب كان قد ألغى 5 مرات خطط لمهاجمة إيران في الأشهر الأخيرة، ولكن هنالك حديث كذلك بأن يعني واشنطن تدرس في هذه المرحلة تنفيذ هجمات عسكرية واسعة لمدة 3 أيام فقط. وحسب موقع إكسيوس كذلك كان هناك حديث بأن بالفعل يتم مهاجمة إيران قبل الانتخابات، وأن واشنطن أبلغت إسرائيل بذلك. ولكن يعني في هذه المرحلة ترامب لا يريد ذلك بسبب الانتخابات، رغم أن يعني هنالك انتشار عسكري أمريكي مكثف لا يزال في منطقة الخليج تحديدا لتأمين ممر الملاحة في مضيق هرمز نايف.
1: نعم، ومن جهة أخرى يطرح السؤال حول جهود الوساطة، والآن يدخل على الخط لاعب جديد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض استعداد بلاده للعب دور الوساطة في هذه الأزمة.
2: صحيح، يعني الضغط متواصل من قبل الوسطاء على ترامب وكذلك على طهران. يعني حسب ما نشر الوسطاء طالبوا ترامب بعدم تنفيذ أي هجمات في هذه المرحلة على إيران، وإتاحة الفرصة أمام المسار الدبلوماسي. وترامب بنفسه قال هناك يعني محادثات مثمرة مع طهران في هذه المرحلة، وكان هناك تصريحات للرئيس الإيراني بازشكيان خلال لقائه الرئيس الروسي بوتين كما نشاهد على الشاشة في مؤتمر في تركمانستان. وبازشكيان يقول أن يعني باب المسار التفاوضي الدبلوماسي لا يزال مفتوح، ولكن لن يكون هناك نجاح للمفاوضات تحت التهديدات أو الإملاءات الأمريكية. لنشاهد.
3: جنبنده هم پیشنهادات داده بودیم، آمریکایی پیشنهادات جدید دادن، روی این پیشنهادات ما اصلاحات خودمون انجام دادیم و قراره بعد از این که نهایی شد با هم دیگه بشینیم با اون رابطینی که الان دارن کار میکنن این پیشنهادات رو بتونیم جنبندی بکنیم.
1: نعم ولید.
2: نعم، كما نشاهد يعني الوساطة مستمرة. روسيا بوتين يقول إنه مستعد كذلك يعني باتخاذ دور الوسيط من أجل حل هذه الأزمة المتعثرة. وعلى أرض الواقع هنالك يعني أزمة لا تزال كبيرة خاصة في مضيق هرمز. كان هناك استهداف لناقلة غاز اليوم من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي يقول أن يعني كل سفينة تحاول مرور المضيق من خلال المسار الذي وصفه بغير قانوني من الناحية يعني من ناحية القانون الدولي سيتم استهدافها ومعاقبتها.

0: وهذا ما يحدث على أرض الواقع نايف.
1: نعم، وكل هذه الأزمة يعني تلقي بظلالها الثقيلة أيضا على دول الجوار، على الدول الخليجية التي أيضا تريد أن تصدر نفطها وغازها إلى العالم، وتواجه كل هذه العقبات والمطبات الأمنية التي تضعها إيران في مضيق هرمز، أليس كذلك؟
0: صحيح، يعني أزمة النفط لا تزال متعثرة، وإن كان الجيش الأمريكي يعني يحاول إدخال أكبر عدد ممكن من ناقلات النفط في عمليات معقدة خاصة في ساعات الليل لتجنب استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني. نحن نعلم أن 20% من النفط العالمي يمر في مضيق هرمز، وخاصة يعني كميات، معظم هذه الكميات يعني تصل إلى الأسواق الآسيوية. ولا شك أن منطقة الخليج متضررة كثيرا، بل كثير جدا، بسبب هذه الأزمة المتواصلة. وعلى هذا الأساس يعني هناك ضغوطات من قبل هذه الدول من أجل حل هذه الأزمة، إذا كان ذلك على ترامب والإدارة الأمريكية من جهة، وكذلك يعني ضغط على طهران من قبل الوسطاء مثل قطر وعمان والباكستان من أجل حل هذه الأزمة التي تلقي بظلالها سلبا على جميع دول العالم، وتؤدي في نهاية المطاف إلى رفع أسعار النفط. هذا يعني بالتالي هذا إلى فضلا عن طبعا الاقتصاد الخليجي لدول الخليج وحركة السياحة التي لا تزال متأثرة بسبب هذه الأزمة.
1: نعم، ومن جهة أخرى وليد، في اليمن الحوثيون يواصلون استهداف الأراضي السعودية ويوقعون 3 قتلى في قصف على مطار الرياض.
0: صحيح، المعارك لا تزال مستمرة في اليمن بين القوات الحكومية في إطار ما يسمى بحملة أو عملية فجر اليمن، التي تهدف إلى استعادة السيطرة من قبل القوات الحكومية اليمنية المدعومة دوليا والمدعومة من السعودية، استعادة السيطرة على جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، خاصة في خلال الشهر الأخير عندما سيطر الحوثيون على منطقة باب المندب، بل على يعني الساحل الذي يطل على البحر الأحمر بأكمله. وبالأمس كان هناك استهداف حوثي لمطار الملك خالد في الرياض، ما أدى إلى مقتل 3 سعوديين منهم طيار، وإصابة طائرة كانت واقفة في المطار، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. والسعودية والقوات الحكومية يقولان أنه لا هدنة طالما يسيطر الحوثيون على المناطق التي يسيطرون عليها. وواشنطن كذلك تدعو مواطنيها في المنطقة وتحديدا في السعودية إلى توخي الحذر خشية من يعني تصعيد محتمل لهذه الأزمة. وهنالك يعني تدخلات دولية، فرنسا كانت نشرت قوات لها لحماية ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر في الوقت الذي يحاول الحوثيون استهدافه مع المنشآت النفطية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك.
1: بين التحذيرات الأمنية والمخاوف من التحريض، يعيش المجتمع البدوي في النقب حالة من القلق عقب تصريحات رئيس الشباك حول إحباط خلايا مسلحة واعتقال عشرات الشبان، خطوة يرى بها الأهالي تصعيدا يعقد العلاقة مع الدولة. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
2: تحذيرات رئيس الشباك بشأن وجود خلايا تخريبية في النقب واعتقال عدد من الشبان البدو بشبهات أمنية أثارت تساؤلات ومخاوف في الجنوب لتداعيات هذه التصريحات على المجتمع البدوي في النقب التي اعتبرت تصريحات تحريضية.
3: السؤال، ما الذي أدى إلى مثل هذه التصريحات التي تخلق أجواء عدائية وتغذي التحريض وتغذي الأجواء العنصرية التي تستهدف الجماهير العربية عامة وفي النقب خاصة؟ إذا كان هناك شخص أو حتى عدة أشخاص ضالعين في أي عمل غير قانوني، هذا لا يعني أنه 400 ألف مواطن نقباوي مؤيدين أو ضالعين بهذا الشيء.
4: يعني حكومة إسرائيل تريد أن تستغل أي حجة لتكون ذريعة من أجل الهجوم على عرب النقب والانتقاص من حقوقهم وكيانهم وبقائهم على أراضيهم.
2: وكان رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني قد حذر عن وجود خلايا في منطقة النقب، وذلك خلال جلسة مغلقة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت. وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب إعلان الشباك أمس عن اعتقال 72 مواطنا من منطقة الجنوب منذ بداية العام الجاري، 67 منهم من المواطنين العرب بشبهات أمنية.
5: هذه تلفيقات واتهامات باطلة بكل صراحة وبكل وضوح، تهدف فقط إلى هدف واحد ووحيد، شيطنة عرب النقب. شيطنة عرب النقب تعني تمرير مخططات التهجير والترحيل ضد عرب النقب، هذا هو الهدف الوحيد.
2: وفي هذا السياق طالب المواطنون العرب رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني بالكف عما وصفوه بالتحريض ضد المجتمع العربي، والعمل بدلا من ذلك على مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة داخل المجتمع العربي والتي باتت تهدد أمن وسلامة سكان المنطقة بأسرها.
4: غض البصر حول هذه القضايا، لأن السلاح يستخدم غالبا ضد أبناء الشعب ذاته، ضد الأقلية. يعني هو سلاح يستعمل في الخلافات والاشتباكات المختلفة بين العائلات.
2: وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من قبل عدد من السياسيين والوزراء وأعضاء كنيست الذين توافدوا خلال الفترة الأخيرة إلى النقب، مستغلين قضايا السكان العرب ولا سيما قضية القرى غير المعترف بها لتوجيه اتهامات وتحريض ضد المواطنين العرب في المنطقة.
3: سبق هذه التصريحات زيارة لنفتالي بنت ليد عمر والتحريض ضد أنبطين وأبو كف من أنه 7 أكتوبر القادم من النقب، وجزء من كامبين دعائي انتخابي، بالرغم أنه أهل النقب دفعوا ثمن باهظ في 7 أكتوبر.
2: وبين التحذيرات الأمنية ومخاوف المواطنين العرب من تداعياتها، يبقى التحدي في ضرورة التعامل مع أي شبهات أمنية وفق القانون بعيدا عن التعميم والتحريض، بما يضمن الحفاظ على أمن جميع السكان وعدم المساس بالعلاقات بين المجتمع البدوي ومؤسسات الدولة.
1: وإلى محاولة اختطاف رحلة فلاي دبي، فبين مجزرة 7 أكتوبر ومحاولة الاعتداء هذه خيط مشترك يتجاوز استهداف الإسرائيليين ليصل إلى محاولة عرقلة مسار التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي.
6: لفهمين هو أحد يقول يسبر سيبور شلم على الشخونة شبه نحن خايم. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי היה לא רק פעולת טרור שנועדה לגדוע חיים, אלא גם פעולה אסטרטגית, כזאת שנועדה לפגוע ביחסים הכי קרובים שיש לישראל עם מדינה ערבית.
7: זיארת סריה לנתניהו אל אל-אמרת, ומדה תחדרו ישראל ואל-אמרת ללמנטקה.
6: השילוב הזה של טרור מדמם יחד עם פגיעה אסטרטגית בישראל לא נולד בשבוע שעבר. למעשה, זה בדיוק מה שקרה בטבח 7 באוקטובר לפני 3 שנים. טבח קטלני שנועל לפגוע במהלך המדיני הכי פורץ דרך במזרח התיכון.
8: יש לפעול להגביר את ההסלמה בשטח, בגדה ובירושלים, כדי לשבש את תהליך הנורמליזציה של הממלכה הסעודית.
6: אז איזה תובנות אנחנו יכולים ללמוד מזה? ולמה הטרור האסטרטגי ייתכן שהגיע לצומת דרכים? בואו איתי למסע אזורי דרך פרצת ההבטחה של הסכמי אברהם. אם יש משהו שמטריף את האויבות שלנו מהציר הפרו-איראני השיעי או מאזור החיוג הסוני האיסלאמיסטי, אלו מדינות שרול בישראל שותפה לגיטימית. בראש המותקפות, איחוד האמירויות כמובן.
9: עזם הראיס אל-ישראלי מגמוע מן הדונסין, מנהום אל-אמרת או אל-חמרת אל-נגיסה ואל-בחריה. תקולו עליה דולת אל-אמרת אל-ישראלי. אל-ערבי הסדוק. סמוה כד, הזי דולה ליסת ערבי.
6: שלא תיתו, עם רבות מהמדינות באזור, יש יחסים קרובים אחורה. קלעים. מודיעין, בעיקר בסוגיות מודיעיניות וביטחוניות. זה לא מפריע להן לתקוף את ישראל בפומבי או להתרחק ממנה כמו מאש. החריגה הבולטת היא אבו דאבי, שהיחסים שלה עם ישראל הם חלק ממדיניותה המוצהרת של פתיחות וסובלנות כלפי אחרים. באמירויות לא מגמגמים בנוגע ליחסים שלהם עם ישראל, גם אם במקביל הם מנהלים קשרים עם איראן. לכן, הקשרים האלה לא מתנדפים ברגע אחד של משבר.
10: להתסתقبل الاسرائيليين داخل الامارات ولتذهب الى الامارات وتبقي على جسر جوي دائم حتى اثناء الحرب في غزة، وبالتالي لا تعتبر الامارات بان القضية الفلسطينية تعنيها باي شكل من الاشكال.
6: وكان نخلص التمنى نسيون البيغوا الاستراتيجي للتيا ساوماني كشاما ملامي يتكبل العوده بخبرات فلاي دبي اخره شنفصل بيدي شلال غورمين بازور ويبين ايتبت بوتنشال النزق شو يقول يغرم سيمو لب لما شو كوري بو بايامين الاخرين ام نسيم لرجا بصلت المخدل של الرشويال باسرائيل على شكوى تيسول بيننا لبن الاميرويون متباس ما ניסיון הפיגוע באופן חשדני. למעשה, גולת הכותרת ביחסים הפומביים והמוצלחים בין המדינות הפכה למקור חדש של פחד. וזאת ההצלחה הגדולה של אותו מחבל טייס סומני, גם אם הוא לא הצליח לעשות את הפיגוע עצמו.
11: אعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلتها الجوية من وإلى إسرائيل.
6: זה מחזיר אותנו 3 שנים אחורה, לטווח המדמם של סינואר, שבתורו סיכל את הנורמליזציה עם סעודיה של MBS.
12: What would it take for you to agree to normalize relations with Israel?
13: Every day we get closer. It seems it's for the first time real one, serious. We're going to see how it goes.
6: בשביל הקיצונים האסלאמיסטים, פגיעה בציונים זה עניין אידיאולוגי, אבל פגיעה בקשרים של ישראל עם מדינות האזור, זה כבר עניין אסטרטגי. את שניהם, למרבה הצער, הם יכולים להשיג באותה הדרך. פגיעה פיזית בישראלים. לגבי האמירויות, אפשר להעריך בזהירות שהקשר הלא מגומגם עם ישראל ישרוד גם את המשבר הנוכחי. לגבי שאר המדינות באזור, ייתכן שכאן יש טוויסט בעלילה. אנחנו מדברים על המדינות בשכונה שרוצות גם וגם, ועדיין רואות בישראל פילגש. גם להיעזר ביכולות של ישראל מתחת לשולחן, וגם לא לעצבן יותר מדי את הגורמים האסלאמיסטים באזור. עכשיו כל זה מתפוצץ להן בפנים.
14: اذا منعت ايران من تصدير النفط في ظل الحصار البحري الامريكي فهي لن تسمح لاحد بتصدير نفطه في المنطقه لذلك بدات هذه الجماعات في تكثيف عمليه اطلاق الطائرات المسيره باتجاه منشات نفطيه داخل المملكه العربيه السعوديه
6: سعوديا شافخه لموفيلات زرم اغم وغم خطفت كشه مع الحوثيين وخبرهم بصير ابو ايراني بلي كيمات اف احد شبا لعزرته يبونا مخشى لكبل سيوا موديني من اسرائيل في برسومين زرم
15: التشكيل تحالف أمني رفيع المستوى الهدف منه شن عملية برية على سواحل اليمن سيقاتل في هذه العملية العسكرية الجندي الإسرائيلي
6: سلطنت عمان شخولمت ليوت الشويت של המפרץ גם ליד בסדר עם איראן וגם עם המדינות הסוניות מוציאה מתוכה טייס מחבל המסקנה האפשרית בסוף בסוף כשאתה לא בוחר הקיצוניים בוחרים בשבילך מה ההתפתחויות האלה יעשו לחבורת הגם וגם האם הם יבינו שאי אפשר יותר לשבת על הגדר את זה אנחנו נראה בחודשים הקרובים
1: والآن إلى فرنسا حيث تدخل موجة الاحتجاجات الطلابية أسبوعها الثالث بأجواء تصعيدية غير مسبوقة بعدما امتدت شرارتها من المدارس الثانوية والجامعات لتشمل النقابات العمالية وتواجه السلطات الفرنسية أزمة مركبة تجمع بين العجز المتزايد في الميزانية والتوتر الأمني المتصاعد في الشارع والمواجهات العنيفة مع قوات الأمن تقرير ريمارو
16: وسط تصاعد التوتر في مختلف أنحاء فرنسا خرج مئات الألاف إلى الشوارع مع امتداد موجة الاحتجاجات التي بدأها طلاب المدارس الثانوية لتشمل أولياء أمورهم وطلاب الجامعات والنقابات مطالبين بمزيد من الموارد وبتحسين ظروف التعليم وسط إجراءات أمنية مشددة واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات وقد كشفت حركة الاحتجاج هذه التي دخلت أسبوعها الثالث عن توترات عميقة في فرنسا بين المطالب الشعبية بضخ استثمارات في الخدمات العامة المتهالكة وبين حكومة تعاني من عجز في الميزانية
17: Le deuxième, c'est la question de la démocratie scolaire. C'est évidemment un élément important puisque partout où je vais, j'entends les lycéens nous dire qu'ils ne sont pas suffisamment entendus. Et donc on a commencé un travail de fond pour faire en sorte que les lycéens soient à la fois plus représentés dans toutes les instances académiques et nationales, mais également mieux représentées.
18: Mais aussi tout le monde, les parents d'élèves, les travailleurs, à se mobiliser pour l'acte 5 de la mobilisation le mardi 13 octobre, donc à bloquer leur lycée, leurs établissements, et à venir manifester avec nous. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible, il faut maintenir la pression, et il faut amplifier la mobilisation.
16: بوزير التعليم معربين عن عدم رضاهم برد الحكومة كما أغلق طلاب المدارس الفرنسية طرقا باستخدام حاويات القمامة بالقرب من مدارسهم وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بإصلاحات التعليم والسياسات الحكومية واصفين تحركاتهم بأنها نضال سلمي للتعبير عن حقوقهم
19: La réponse du gouvernement, elle a tardé à venir. Dans un premier temps, le gouvernement a préféré évoquer des instrumentalisations politiques. Ensuite, il y a eu l'action de la répression policière. Et c'est seulement au bout de ces 10 jours qu'il y a eu un début de dialogue avec les lycéens et avec les organisations syndicales et avec les parents d'élèves. C'est très tardif et sans doute qu'aujourd'hui, le gouvernement paye ce retard parce que pendant ce temps-là, c'est installé chez les lycéennes et les lycéens l'idée que le gouvernement ne les écoutait pas. Et sans doute aussi que la mobilisation très importante de mardi est liée aussi à un sentiment profond de mépris de la part du gouvernement.
16: وأشارت الأمينة العامة للمدارس إلى أن الطلاب يواجهون قمعا عنيفا للغاية قد يولد حالة من انعدام الثقة تجاه المؤسسات والديمقراطية.
20: So important to be here because currently our situation is terrible. The government just keeps taking money from the culture, from education, and we just can't be here anymore. We can't do that. We can't stand that. And for example, I am studying in English and I am going to pass the national exam to become a teacher in March. So I am concerned even more about the future, about what's going to happen to us.
16: احتشد المتظاهرون في ساحات عدة وسط باريس لإيصال صوتهم الذي غالبا ما يتم تجاهله.
21: Je trouve ça important qu'il y ait une solidarité nationale et que même les gens qui ont des privilèges viennent pour avoir un discours de on a les privilèges mais on a envie d'une égalité par rapport à la jeunesse. Et je trouve qu'il faut se mobiliser, c'est hyper important. On parle de la jeunesse, de l'avenir, on ne nous entend pas parler. Même si là ça explose, et c'est important que ça explose, il y avait quelque chose qui était en germe depuis des années. Et vraiment c'est le moment de se mobiliser.
16: احتقان يتراكم منذ سنوات وشعور بالاستياء يعم فئة الشباب في الجمهورية الفرنسية ويعكس هذا المشهد مخاوف أعمق بشأن نظام التعليم في فرنسا واستجابة الحكومة للمطالب وجاء ذلك بعد أن وعدت الحكومة بمعالجة شكاوى الطلاب دون تقديم حلول فعلية حتى الآن
1: فرنسا على صفيح ساخن ونحن إلى هذا الخبر الذي جاء قبل قليل أن المدعي العام في الإمارات يقول إن الطيار العماني الذي حاول خطف رحلة فلاي دبي خطط لتنفيذ عملية انتحارية في مطار بن غوريون. أخيرا الأحوال الجوية يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة على حالها وفي ساعات بعد الظهر يحتمل هطول أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن على واتساب حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات الأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب إلى هنا نشرة الأخبار من قناة مكان أجمل تحية وإلى اللقاء
22: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان والآن عودة لبث راديو مكان

0: غدا على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بوبدو وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في فئة اللي فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا، من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: سلام من الله عليكم. الثامنة في أورشليم القدس، أعلن النائب العام في دولة الإمارات بأن مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي كان يخطط لتنفيذ هجوم انتحاري في مطار بن غوريون. وأفادت وكالة رويترز بأن المدعي العام أشار إلى أن مساعد الطيار العماني الهمامي كان يخطط لاختطاف الطائرة وتحطيمها في أحد مباني المطار. واعترف الهمامي خلال التحقيق بأنه تصرف بمفرده، إلى أن السلطات الأمنية في الإمارات تواصل التحقيق في احتمالية وجود صلات بمنظمة إرهابية أو شركاء آخرين. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب اليوم أن الحملة ضد إيران ستنتهي في وقت قريب جدا بطريقة أو بأخرى. وخلال فعالية بمناسبة يوم كولومبوس، أكد أن الحملة الأمريكية تلحق أضرارا غير مسبوقة بالقدرات العسكرية والاقتصادية للجمهورية الإسلامية. وأضاف أن الولايات المتحدة نجحت في منع إيران من حيازة أسلحة نووية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تدمر مصادر الطاقة والبنية التحتية لإيران، وأنها أصبحت فعلا بلا قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع جوية. أصدر وزراء خارجية ثمان من الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة بيانا غير معتاد، يعارضون فيه عزم واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شاملة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأعرب وزراء خارجية كل من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كندا، هولندا والدنمارك عن معارضتهم الشديدة لهذه الخطوة الأمريكية وعن أسفهم إزاءها. وشدد الوزراء في البيان المشترك على دعمهم لاستقلالية المحكمة، وحذروا من أن فرض عقوبات من شأنه أن يعيق بشكل كبير قدرة المؤسسة على أداء مهامها. شجب رئيس الوزراء نتنياهو بشدة منح جائزة نوبل للسلام للحقوقية والقاضية من جنوب أفريقيا نافي بيلاي، وقال لقد فقدت لجنة نوبل بوصلتها الأخلاقية بمنحها أرفع أوسمتها لامرأة عنصرية بنت مسيرتها المهنية على اختلاق ثرية الدم ضد الدولة اليهودية. وأشار بيان صادر باللغة الإنجليزية إلى أن الإنجاز الذي نفتخر أو الذي تفتخر به بيلاي أكثر من غيره هو رعايتها لمدع عام فاسد تبنى كذبها واختلاقاتها ضد إسرائيل، وذلك أملا منه في الإفلات من تهم الاغتصاب. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، فإن كريم خان الذي يتهمه موظفون في المحكمة الجنائية الدولية بالاغتصاب والتحرش الجنسي قد استغل كذبها لبناء قضية ملفقة ضد إسرائيل. وجاء في البيان لقد قدمت بيلاي الأكاذيب بينما حولها خان إلى سلاح، مضيفا أن لجنة نوبل تكرم الآن الشخص ذاته الذي روج لحملة نزع الشرعية هذه، ولا تزال المزاعم الموجهة ضد خان دون حسم. وفي أمستردام دعا خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني إلى انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية وطردها من الأراضي الهولندية. أفادت صحيفة لوموند بأن جماعات موالية لإيران كانت وراء محاولة الهجوم التي أحبطت أمام فرع لبنك أوف أمريكا في باريس، وذلك استنادا إلى معلومات شاركها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مع فرنسا. اعتقلت الشرطة فتى من سكان السامرة في 15 من العمر بشبهة الضلوع في الاعتداء على فلسطيني وابنه في قرية يبرود صباحا وسرقة سيارتهما، ويستمر التحقيق في القضية. وأكد قائد لواء يهودا والسامرة في الشرطة الميجر جنرال موشيبينشي أن الشرطة لن تسمح لهؤلاء المتطرفين الخارجين عن القانون بتقويض الأمن في المنطقة، وستعمل على حل هذه القضايا سواء كانت ذات طابع جنائي أو قومي، وضمان اعتقال ومحاكمة كل من تورط فيها. تجري حاليا عملية بحث عن شخص مفقود قبالة سواحل كيبوتس زدوتيام بالقرب من الخضيرة، وتعمل الشرطة على تمشيط المنطقة منذ ساعات، وذلك في عقاب بلاغ يفيد برصد جثة بين الصخور. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: يا أنا يا إيه بالبرنامج
0: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك.

0: قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
1: بعيد عن انه صح مش صح، لكن بالاخر اخترت الاشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الاخبار على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بهبدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان

0: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم. التاسعة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم آخر نشراتنا لهذه الليلة. أقرت الإمارات ليلة بأن مساعد قائد الطائرة العمانية الجنسية في رحلة فلاي دبي شرع في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا. وقال النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي إن المخطط استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. وأضاف أن التحقيقات تتبعت المسار الفكرية والمهنية للمتهم، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017 خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعة محتوى إلكترونيا يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران، موضحا أن الولايات المتحدة قطعت مصادر تمويل المنظمة وأنها تقطع ما تبقى من شريان الحياة المالي للنظام الإيراني وعزله عن وكلائه. وأشار لقناة الجزيرة الليلة إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تفعيل مليارات الدولارات بالتعاون مع شركائها لإعمار لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطار. ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حزب الله إلى القبول بنزع سلاحه وفك ارتباطه بالنظام الإيراني. قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي في الذكرى السنوية الأولى للاتفاق بشأن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لقطاع غزة، إنه رغم أن الوضع لا يزال بعيدا عن المثالية إلا أنه تم إحراز تقدم حقيقي. وأشار كوشنر إلى أن قضايا نزع السلاح والأمن والخدمات وإعادة الإعمار لا تزال بحاجة إلى معالجة، معربا عن امتنانه لوالد زوجته الرئيس ترامب وشريكه في قيادة الفريق الأمريكي ستيف ويتكوف والدول الوسيطة. قال مصدر قيادي في حماس للتلفزيون العربي إن الحركة جاهزة لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال إجرائها، وأشار إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للتحالف الذي يضم حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في فتح، موضحا أن الحركة ترفض تأجيل الانتخابات دون إجماع وطني. وأضاف المصدر القيادي الحمساوي أنه سيتم تسجيل قائمة التحالف في الضفة وغزة بالتزامن صباح الثلاثاء آخر أيام الترشح. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية في محيط حوش السيد علي أدت إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين من ضمنهم سيدتان، إضافة إلى جريح لبناني. أدى تصادم سيارتين على طريق رقم 65 قرب مفرق كفار تافور الليلة إلى إصابة 3 شبان بجروح خطيرة وشخص آخر بجروح متوسطة. وأسفر انقلاب سيارة على طريق رقم 4 بالقرب من مفرق كيبوتس عين مفراتس الليلة عن إصابة امرأة أربعينية بجروح متوسطة، وبالقرب من المزرعة جرح راكب دراجة نارية عشريني بصورة متوسطة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الاثنين على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس. وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. وهذه درجات الحرارة الصغرى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أبيب الناصرة واللد 22، حيفا 23، الجولان 19، بئر السبع 20، وفي إيلات تصل إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند تمام السادسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. غدا على قناة مكان،
2: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
3: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
2: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
3: أنا اللي بقول كت مش أنت كت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
3: كات.
0: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان من نوفينا.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: 99 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. مكان بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن إعادة لبرنامج توب 10. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.

مرحبا، سباق الأغنيات العربية توب 10 وجديد مع أنجح الأغاني عنا وبالعالم العربي. تحية لأوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. كل النجوم بتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى. بداية مع نجوى كرم، تك تك تدخل معنا مباشرة للعاشرين.

مستمعين رقم واحد اليوم وائل كفوري، آدم، إليانا، أصالة، نانسي عزرم، إحسان إسماعيل، ممكن راغب علامة، ممكن كمان عمرو دياب، كلهم بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى.

0: المكتبة الثامنة.
1: ننجح الأغاني الأيامات عنا بالعالم العربي. سابع ثامن رغب علامة سابع بعد شوي. جنون تقدمت أغنيته مرتبتين هالأسبوع من 10 للمرتبة الثامنة.

بلشنا السباق مع نجوى كرم بالمرتبة العاشرة، التاسعة انضمت لإلنا شيرين عبد الوهاب، الثامن تقدم مرتبتين من 10 إلى 8 راغب علامة. سؤال كبير، مين رقم واحد اليوم؟ خليكوا معنا على السمع بهالساعة لنعرف. من اللبناني إسا للسوري. السوري هي بسان إسماعيل.

0: سمعنا الألوان، واحدة من أغاني ألبومه الأخير الناجحة، قدمت أغنيته 3 مراتب من 9 ل6.
1: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: سباق الأغنيات العربية التوب 10. 5 نانسي عزرم.

لك حدي واحس يا حلاوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي ورهاني العمر

غالي غالي الوطن غالي. أصالة غنت بالمرتبة الرابعة هالأسبوع، تراجعت لما حصري عن الأغاني المرأة معنا. عشري كانت نجوى كرم جديدة، شيرين كمان جديدة بالتاسعة، ثامنة تقدم راغب علامة جنون، السابعة بسان إسماعيل، السادسة عمرو دياب تقدم، خامسة نانسي عجرم تقدمت كمان هي، رابعة سمعناها إسا تراجعت. ثالثة إسا آدم بتقدم مرتبتين مع جماله.

جمالنا جماله. قدمت أغنيته هالأسبوع مرتبتين بالطريق للمرتبة الأولى، تالتة هالأسبوع. مين كمان عم بتقرب من القمة؟ فلسطينية إليانا، كانت أربعة صارت اثنين هالأسبوع.

محبوبي اللون الحلوة سمعناها بصوت وائل كفور اللي بيحتلها الأسبوع قمة السباق. السلة الأولى بسباق الثاني.

بتكلم جد. سيمون هاي مع حميد الشاعري أصدر الأغنية عام 1989 وكانت وقتها بالمرتبة الأولى. كملين مع أغنينا لنهاية الساعة، فيها منتذكر أغاني نجحت بالماضي وصلت لمراتب أولى بسباقاتنا زي هالأغنية من وائل جسار، ظروف ما عنداني.

وائل جسار. هذا ظروف معنداني بالعشر سنين بالضبط وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى بالسباقات. ما صحاش عمره فيك إحساس. اللي انضم لنا حاليا احنا مع سعد سباق توب 10 الأغنيات العربية بعد ما تعرفنا على الأولى هالأسبوع اللي كانت لوائل كفوري محبوبي. عم نسمع أغاني نجحت ووصلت لمراتب أولى بسباقات الماضي. قبل 10 سنين هالأغنية كانت أولى، قبل 20 سنة كمان كانت أغنية تانية المرتبة الأولى. أول نجاحات تامر حسني، 2006 صدرت هالأغنية وصلت طبعا للأولى. عناية بتحبك.

بنيسان 2006 بالضبط قبل 20 سنة وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى. أغنية تامر حسني عناية بتحبك أول أغنية ناجحة.

أغاني حلوة كانت ناجحة بالماضي، نرميك ببلاش بال 2013 قدمنا إياها نصيب زيتون. أغنية كمان كانت أولى حسين الجسمي، ما يسوى. بال 2004 كانت أولى

الخريف كانت أولى. أذكر أنه هالأغنية حققت نجاح عالمي كمان، تقدروا تسمعوها في فيلم إسباني. والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك. ساعتنا قربت تنتهي، إحنا مع ساعة سباق الأغنيات العربية توب 10، بس نسمعكم الأغاني الجديدة. كنا عندنا ربع ساعة نسمع فيها أغاني نجحت بالماضي، حققت نجاحات حلوة

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 اف ام. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأحلام

0: أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنت عم تسمعونا. سهرية جديدة بتجمعنا عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا كالعادة من هلأ لغاية الساعة 10. كونوا معنا دائما ونحن معكم بقلوبنا وبكل الحب. ضيوفنا لليلة رح بيكون معنا الكاتب والأديب محمد علي سعيد، رح بتشاركنا أيضا الكاتبة الشاعرة هي مصطفى قبلان، والليلة بشكل خاص رح بتكون معنا تسمعوا الاسم بتقولوا مين، رح أقولكم مين. ماي فايتسمان. ماي هي صبية يهودية بتحب اللغة العربية، بتحكي باللغة العربية عادي وبتغني باللغة العربية. فماي هي رح تكون معنا على مدى الساعة، ومن خلالها رح نتعرف عليها، طبعا من خلال حديثها رح نتعرف على أغانيها، ليش اختارت اللغة العربية مش اللغة العبرية لتغني فيها، كل شيء بيختص بهذا الموضوع رح نكون معها بعد شوي لا نتعرف. هي موجودة طبعا معنا بالاستوديو، ورح يكون معنا أيضا يوسف الياس كانز المعرض إلى هنا أنتمي، لا نسمع منه عن اللوحات المعروضة بهالمعرض والتوقيت وكل الأمور هاي. أول شيء معي مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساكي.
0: ميت هلا. عارفين عارف المستمعين على حالك.
1: أول شيء أنا معي من كريات أتا بالأصل. عمري 24.
0: بتحبي الغناء؟ بتحبي تغني؟
1: الموسيقى كل حياتي. أنا
0: ليش اخترت اللغة العربية؟ أنت لغتك العبرية لغة الأم، بس أنت بتحكي عربي منيح وبدك المقابلة تكون باللغة العربية.
1: صح.
0: شو هالعشق لهاللغة؟
1: أول شيء عشان حبيت الموسيقى، عشان الموسيقى بلشت أدور على معنى الكلمات، وحبيت أفهم عشان أحس بالأغاني اللي بغنيهن. وكمان يعني أنا بفكر إنه لازم نفهم اللغتين العبري والعربي عشان إحنا عايشين هون بالآخر مع بعض.
0: حلو، كل الاحترام. قديش لك بتغني؟ من أي جيل ابتديت تغني؟
1: واو، من وأنا بذكر حالي.
0: يعني من وقت اللي بتتذكري وأنت طفلة وأنت تغني. كنت تغني بوقتها بالعربي ولا بالعبري؟
1: بالوقت بالعبري. من جيل 11 سنة أنا بغني بالعربي.
0: ليش انتقلت للغناء باللغة العربية من جيل 11؟
1: سمعتها ودخلت قلبي، يعني لما سمعتها حسيت كأني رجعت على البيت، يعني هذا محلي،
0: هذا محلك، هذا هذا البيت اللي أنت من ناحية فنية حس إنه هذا إلك، هذا محلك البيت. بتتذكري شو أول أغنية أنت غنيتيها؟ شو كانت؟
1: غني لها نانسي أجرم.
0: أي أغنية غنيتي بأولها؟
1: حبيبي قرب بصي.
0: بصي بصي. شو كان رد فعل أهلك لما أنت بتحكي هالقد بطلاقة باللغة العربية، لما بتغني باللغة العربية؟ يعني اليوم أنت معروفة، ونقول الاسم ماي فايتسمان الكل بعرف أنه مطربة عربية عمليا، ولكن بالأصل هي يهودية. شو كان رد فعل أهلك؟
1: صراحة بالأول متذكرين هن تفاجأوا، ما توقعوش إنه أغني بالعربي، بالذات إنه لغة صعبة. وهن شافوا قديش أنا بحب هاي الموسيقى وكيف
0: شجعوكي إنك تكملي غناء باللغة العربية. حلو. طيب هلا نحن
1: لليوم كمان
0: لليوم اكيد نحن هلا عم نستقبلك عنا بسهريه، وبنفس الوقت كمان بدنا نستقبل اسره برنامجنا. بالانتاج عنا شريهان حجير بيكي، بدي تحضري اغنيه لتبدي فيها هلا بعد ما انا اعرف على اسره البرنامج، وحين دهان هندسه معنا.

0: الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم معكم سوزان دبيني، وطبعا عندنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغة العربية والإنجليزية. دايما أنا بقول يا رضا الله رضا الوالدين ورضا الأحباء المستمعين. يلا أي أغنية رح سمعينا هيك في البداية؟
1: فكروني لا أم كلثوم كوكب الشرق.
0: يلا

0: رائعة ماي، عن جد رائعة. الأداء، الإحساس، الصوت، وإنت عم تغني بتحس بالمشاعر، نفس المشاعر الكلمات، بتحس بإحساس الأغنية بنفسها.
1: بحس.
0: قديش بأخذك وقت لتتمرن على هيك أغاني؟
1: بالأول لما تعلمت هاي الغناني كان أخذ لي كتير وقت، يمكن شهر
0: لحفزتي أغنية واحدة أو مقطع من الأغاني طبعا. أوكي.
1: لأم كلثوم الغناني اليوم غير، عشان إني أهون
0: تغنيها. واللي بيقدر يغني أغنية أم كلثوم بهذا الإحساس وبهذا الشعور اللي أنت عايش الكلمات، فهذا بيكون شيء رائع. وإحنا عم نتحدث عن فتاة يهودية مش فتاة عربية، فكل الاحترام لك.
1: شكرا كثير،
0: سعيدة بوجودك معنا.
1: وأنا أهلا كمان فيك بالأكثر.
0: يا هلا يا عيوني.
2: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: ونحن وانتم احبائي بسعدنا وشرفنا نستقبل مع بعض الكاتب والاديب محمد علي سعيد. ابو علي، مساء الخير. ابو علي،
3: مساء النور يا اخت سوزان،
0: كيفك؟
3: الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: بالف خير من الله، الحمد لله. الكاتب والاديب محمد علي سعيد، فنجان الشاي والجائزه، هذا كان آخر إصداراتك. هل إحنا عم نتحدث عن قصة من الخيال للفتيان، ولا عم نتحدث عن واقع كتير من عاشوا أنت بالتحديد عشته؟ خبرنا شوي.
3: الصراحة ما في قصة مهما بلغت من الخيال إلا أن تكون متصلة بشيء ما من الواقع. الواقع هو الأساس، ومنه يخرج كل شيء حتى الخيال. القصة هذه تتحدث، الحقيقة وقعت بالضبط اللي حدث معي، ولكن الإضافات هذه من خيال الكاتب حتى يعطيها روح للقصة.
0: شو اللي صار معك؟ شو اللي صار معك لا خلاك تكتب القصة؟
3: أنا قلقت في الباني، الأصل من شعب، بس أنا قلقت في الباني.
0: أوكي.
3: قصة طويلة عريضة. حتى أبوي لما تجوز بالسر متسلل وخلقنا بالمهربين إحنا.
0: طيب.
3: كان عندي بركية، أمي كانت يعني مش متعلمة بس فهماني جدا، لأنه كانت في البيت يعني. أوكي. من عيلة الأسدية. كان أصحاب دائما يجوا عندي، كل يعني اللي كانوا في الباني، سليم الضو، محمد البكري، ومفيد الطه، شو بدي أحكي تحكي. فكان دائما نسهر، وكان عندي مكتبي لما ما حدا كان عنده مكتبي. كان يأخذ كتب ونجادل، دائما هيك حياتنا.
0: طيب.
3: المهم يوم الأيام فيش قاعد بنسهر، تأخرنا بالسهرة، قمت أعمل لي الشاي، عملت لي شاي حتى أحط سكر في السكر. إيه وش الشغلة هاي؟
0: إيش أنا سكر؟
3: شو بدي أعمل؟ في السكر شيء يعني في فنجان فنجان، شو عملت؟ أعطيت قدمت لي شاي بدون سكر، بس قلت لي في فنجان واحد فقط فيش فيه سكر والباقي فيه سكر، اللي بيشربه وبيعطينا إحساس بملامح الوجه وهذه الأشياء الأمور، ويعني وكأنه يشرب فنجان شاي فيه سكر له جائزة. لما خلصت كل شيء، كل واحد صار يقول له وحياة الله أنا شربت فنجان شاي بدون سكر، وهذاك يقول له وحياة النبي، وهذاك يقول له وحياة العذراء أم الأضرة.
0: بس أنت عارف إنه هيك طلعوا كلهم ممثلين شاطرين.
3: ما هو اصلا في التحليلات اللي صار لهي القصه انه قال انه انا اصلا من الاهداف يعني اللي اكتب بالي بعدين انه بالفعل احنا شعب نجيد التمثيل.
0: أيوة.
3: ولكن هذه بيسموها قراءات للنص، يعني قراءات للنص. وهذا الذي حدث معي.
0: طيب. هذا اللي كان الاصدار
3: والواقع والجائزه،
0: هذه كانت الاصدار الاخير. ابو علي، خلينا نسمع منك عن، طبعا كل اصدار الكاتب الاديب بصدره بيكون بالنسبة له هالقد مهم، مش للكل، هذا لا ينطبق على الجميع طبعا، ولكن كتير من الأدباء بيهتموا جدا في إصداراتهم. فيك تخبرنا عن أهم الإصدارات اللي حضرتك أصدرتها واللي تركت أثره بعدها وراح يستعملوها بعد سنين وسنين كمان لقدام؟
3: أول شيء أنا أقول دائما إذا الرزق السايب بيعلم الناس الحرام.
0: أيوة.
3: ما معنى كلامي؟ معنى كلامي انه احنا عندنا تراث، الحالي هذا اسم مش تراث، هذا اسم نعيشه في الحاضر، ولكن في المستقبل البعيد سيكون تراث. المشان اللي هيك اجت الفكره، هذول الادباء اللي ماتوا مش حرام ما حدا بتذكرهن، احنا الشعب عندنا مشكله مثل شعبي، الغايب ما له نايب والنايم غطى وجهه، ما حدا مات انتهينا. فاجت ببالي فكره، عملت قاموس معجم الوفاء للراحلين من الادباء، ولمعلوماتك 150 واحد توفى من 48 ل 2020. انا اتحدث عن الفلسطينيين في الداخل، في الداخل نعم. الخط الاسود في اسرائيل نعم. يعني ما رحتش على الضفة والمحلات الثانيه.
0: 150 اديب واديب توفوا خلال
3: 150 كاتب وكاتب. نعم. الله يرحمين حتى كيف. الاسم انتبه للاسم، معجم الوفاء للراحلين من الادباء. نعم. ولكتأسست حاليا عم بشتغل على الجزء الثاني اللي هو نفس الشيء معجم الجزء اثنين. عندي مسجل عندي إشي بتصدقش 90 واحد، 150 و90، هاي 240 واحد صار متوفي.
0: أوه.
3: وطبعا بدي شو أقولك قديش في بس على فكرة من باب الدعابي. نعم. نسبة الإناث قليلة، كنا بيموتوش هذول،
0: هذول بموت رجال،
3: هذول بموت،
0: هذول بموت.
3: حطيت فيها هاي الناحية. الناحية صراحة الكتابي هو المعجم مش آخر كتاب، آخر كتاب اللي طلع بمرور سنتين على وفاة ابني، قعدت أفكر إيش ممكن الناس تقرأ. طب تقرأ قصة وكذا تعيشي، فما حدا بيقرأ. أجت ببالي مني بجمع التراث الشعبي، الحزازير الشعبية، وصلت على أسئلة ذكية وبوزعه. صدقيني من تجربه كل بيقولوا لي ابو علي هاي من احسن وسائل اللي بعدت اولادنا وبعدتنا احنا عن الشاشه. صرنا نقعد ونحذر بعضنا، كل واحد يمسك الكتاب يتع على حزيره يحذر للحضور العيلي. وانا كل اسامي كبيره يعني ادباء بروفيسوري في اللغه العربيه، قالوا له ابو علي هذا احسن كتاب من باب المزح يعني هذا الكتاب. أوكي. وطبعا الكتاب الاخر اسمه جمال عبد الناصر، قصص انسانيه وانجازات. اي انت حاليا عم بشتغل على كتاب اسمه سنابل من افيك. انا نسيت كتابين مهمات جدا
0: اللي هن
3: إضاءات في النصر، في النصر
0: في الشعر المحلي.
3: نعم. في النصر. نعم. والكتاب الآخر إضاءات في الإبداع الشعري المحلي. وحاليا عملت كمان إضاءة قراءات، سميته قراءات في أدب الأطفال المحلي.
0: كل الاحترام
3: مش صادر هذا. والكتاب الأساسي عم بشتغل عليه بصوتي، بتحكي معه بشتغل عليه. اسمه سنابل من بيادر التراث.
0: سنابل من بيادر التراث،
3: لانه ما حدا باقي. مشكله شيء بحزن، وضعنا بحزن. فوضعنا نضحك على حالنا، وضعنا بحزن. حتى في النقد الواحد يعني انا اديك كتبت مقاله، في ناس يعني ما فهموش المقاله تبعتي وضع شيء يعني كثير ألمني. انا ما قلتش فيش نقد، في نقاد رائعين عندنا في بلادنا.
0: طيب ولكن على شو اعترضوا لكان؟
3: انا بقول لك ما فهموش القصد. أنا أقول القصد وهذا بعرف من تجربة، أنا ناقد وبعرف. العلاقة الاجتماعية، النسيج الاجتماعي القوي بيناتنا إحنا أقلية، نعرف بعضنا كلياتنا، بيخلي الواحد ما يكونش يعني صريح أكثر مما يجب. فهمت علي؟ فالنقد يعني أنا قرأت كتب، كتاب نقد في شعر فلان كله إيجابية. صح ان احنا نذكر الجبهات، ولكن ما فيش كانه يعني قلت لواحد كتب هذا الكتاب من هالزيت، بقول له يا رجل اي هو الديوان الشعر تبع صديقنا، اي هو قران كريم، مش ملاقي فيه وفيش لك ملاحظه.
0: مش الكل بيستقبل النقد عزيزي، في كل موضوع النقد. الكاتب الأديب محمد علي سعيد، انت يمكن اكثر واحد كمان بتعرف بهذا الموضوع، انه في عندنا نقاد وموجود عندنا نقد ادبي، ولكن ينقص الانسان اللي يستقبل هذا النقد بصدر رحب. مش نقول لا ومش لا وهذا بعرف وهذا بعرفش، فهون كمان لازم نعطي كل واحد حقه. يلا معنا دقيقه خلينا ننهي مع حضرتك. شو كنت بعد بتحب تضيف؟
3: ده اقول اديب انه احنا العلاقات الاجتماعيه الطيبه بيننا كلنا بتخلي الواحد شوي يتريب شوي. انا شو فاروق موافق قال لما كتبت مقاله نقديه وذكرت قليلا من الواقع من الملاحظات خسرت صديقا. انا شو قلت أنا قلت كتبت الحق والحقيقة فخسرت الصديق والصديقة، فلعنت الساعة التي بدأت فيها أميز بين الألف والعصا في النقد.
0: كل شيء منك منيح ودائما عندك هالروح الحلوة هاي. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء معك، شكرا أنك كنت معنا زين سهرتنا. الكاتب والأديب محمد علي سعيد أبو علي، يخليلنا إياك، يطول بعمرك يا رب.
3: شكرا يا أمير. شكرا يا أمير،
0: يا هلا فيك، الله يسعدك.
3: سلمي على كل الطاقم.
0: بوصل تحياتي. باي باي باي باي. بنرجع منواصل مع ماي بايتسمان عنا بالاستوديو، وأكيد فهمت كل المحادثة اللي صارت وكل المقابلة هذه، بس هلأ بدنا نرجع معها للغناء. شو كنت بتحب هلأ تسمعينا؟
1: حبيت أسمع كان لك معايا.
0: كان لك معايا أجمل حكاية بالعمر كله. والله يلا خلينا نسمع.

0: أبدا.
1: رائعة رائعة فعلا ماي رائعة.
0: سوزان شكرا لك.
1: في كلمات صعب عليك إنك تحكيها؟ في كلمات صعب عليك إنك تذكريها بالأغاني ولا ممكن تتماشي مع كل الحروف؟ لأنه في حروف باللغة العربية صعبة شوي.
0: مرات في حروف إنه بالعبري مش موجودة.
1: أوكي. فشو بتعملي أنت؟ كيف تقدر تدمجي بين هاي وهاي؟
0: أنا كتير بتمرن عليها من دون الموسيقى هيك زي ما غنيت إيسا. بغني لحالي لحد ما يطلع معي منيح.
1: بالإضافة لموضوع الغناء، شو بتعملي أنت؟ شو بتشتغلي؟ شو بتدرسي؟ شو بتعملي؟
0: أنا كل حياتي بالموسيقى. أنا بعلمي تطوير الصوت.
1: بتعلمي؟ حلو. أوكي.
0: وكل يعني بفتح عيوني الصبح موسيقى. بروح بفكر بالموسيقى، بحلم بالموسيقى، كل إشي بالحياة.
1: طب شغلك التاني غير الموسيقى شو بتعملي؟ مفيش خالص. مفيش. أنا سعيدة إنك موجودة معنا.
0: وأنا أكتر
1: حبيبتي. الله يساعدك. ورح نوعد المستمعين بحلقة كمان مستقبلية يكون فيها كمان هيك الستايل التاني من الأغاني. الفرح أكتر اللي فيه كمان الشغلات اللي أنت بتحبيها كمان. إن شاء الله.
0: في كتير أنا بغني بكتير ألوان يعني. أي بس
1: الليلة بشكل خاص هيك احنا منحاول انه نتركز في الاغاني شوي الهادية. اما منوعد المستمعين بحلقة تكوني انت فيها معنا كل انواع الاغاني فيك تغني. اهلا وسهلا فيك.
2: الان مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومن ماي فيتسمان بسعدنا وبشرفنا نرحب بالشاعرة الاديبة هيام مصطفى قبلان. مساء الخير يا هيام.
3: مساء الخير أهلين سوزان.
1: كيفك؟
3: هلا.
1: أهلا وسهلا فيك.
3: الحمد لله.
1: أيام بالفترة الأخيرة شفنا صورك في مهرجان فرسان وفارسات الكلمة في عمان. خبرينا عن آخر نشاطاتك، خبرينا عن آخر إصداراتك، شو عم تعملي، شو في هيك في موضوع الكتابات، أمور اللي عم بتثيرك وبتخليك تكتبي؟
3: أيوة، أولا في مهرجان المؤتمر فرسان والفارسات.
1: نعم.
3: كان من كل دول العربية. يعني كان هو دولي.
1: أوكي.
3: فكان لنا دور هون احنا يعني من عرب 48. كان من هضبة الجولان وفد. وكنت انا ايضا واعتليت المنصة بثلاث من القصائد.
1: أوكي.
3: يعني وكان المهرجان يعني عن السلام، رسالة السلام في العالم. وهذا يثبت على أن الإنسان يعني لا فرق بين الهوية واللون والدين والطائفة. يعني كلنا نحن إنسان، يعني الإنسان. أكيد. الإنساني.
1: أكيد. من بالأول وبالآخر كلنا بشر وكلنا بالإنسانية.
3: كلنا بشر
1: إخوة.
3: وكلنا إخوة.
1: نعم.
3: ولحمة واحدة. وهذا ما أنا أدى إلى أن يدعوني وألبي النداء. وكان كثير من الفقرات أيضا عن المرأة ومكانة المرأة في هذا المؤتمر يعني والمهرجان.
1: نعم. قبل ما نفوت كمان ونسمع منك لموضوع المشاركة تبعتك هيك نسمع شيء كمان من كتاباتك. انت ايضا كنت تكتب قصص قصيرة بعدك. نعم. عم تكتب القصص هاي؟
3: نعم، قصص القصيرة هاي نتجت في موقف معين.
1: أوكي.
3: وفي حالة عندما توفى ابني وطالته يد الأولاد الحرام نحكي. يعني ما زلت ألوم نفسي حتى الآن لأن الطلقات المتبقية التي بقيت تتنقل من جسد إلى جسد دعيني أعبر يعني ومن رأس إلى رأس دون رادع يعني في الحياة أيضا اليومية. ألومني يعني لأن الرصاصات التي نالت منه كانت أسرع من قدمي المهرولتين المسرعتين في الطريق المؤدية إلى بيته البعيد. لم يمهلني الموت، لم أحتضنه، ولم أقترب من جسده المسجف فوق الأرض، والعيون الجاحظة التي لا ترحم وتبتعد دون مبالاة، ولم تمتد أبدا يداي لتلامسه، لم أهمس له ما كنت أريد وسأقول. وقبل الوداع الأخير، وأنا عندي سؤال، يعني هل سينتهي الحزن؟ ولذلك قررت أني أكتب بعد أن كبر الموج، وهي مجموعة قصصية فيها عن أيضا الموت،
1: فيها عن الموت وفيها عن المأساة اللي أنت عشتيها في قتل ابنك.
3: نعم. وأيضا هي مختلفة جدا عن ما كتبت من قبل. هي بعد أن كبر الموج يعني تتحدث عن نساء، كل مرأة في صورة أخرى، وليست كل امرأة هي تعني أنها يعني أنها والنساء الآخريات يعني بنفس الموقف بنفس الفكر بنفس
1: ما حدا بيكون الحياة. ما حدا بيكون بنفس
3: نعم
1: موقف إنساني أم ابنها
3: نعم.
1: قتل قدامه.
3: نعم. فأنا قررت يعني أن أكتب هذا الكتاب، وأيضا أدخل تعبيرا عن من ما لم أقوله أبدا، يعني عبرت في ثلاث قصص عنه عن المأساة.
1: طيب احنا بدنا نحاول هيك ننتشلك من هذا البئر، بئر الحزن اللي بس تذكر الموضوع.
3: يعني أنا بعدها أيضا مريت في فترة مرضية جدا صعبة، وتثنيت عن كل شيء يعني أنا، ورجعت للحياة العادية.
1: ولكن كل الاحترام على هالقوة اللي كانت يعني عندك، كل الاحترام على قوة الصبر، قوة التحمل. إذا كان بفقدان ابنك أو إذا كان بالأمراض الصعبة جدا اللي أكلت من جسمك ومن أعصابك ومن حياتك. ولكن اليوم إحنا عم نتحدث مع الشاعرة، مع المبدعة، هي مصطفى قبلان. هي أنت معانا بهالسهرية هاي لأنه بين مرة والتانية منتفقد كل الأحباء، منتفقد مين اللي كانوا وشو عملوا إصدارات جديدة وشو عم بيعملوا بهلأ.
3: طبعا.
1: وبما أنه كان الإصدار الأخير هو عن المرحوم، عن ابنك، وكان فيه كتير قصائد، ياريت لو تسمعينا شي قصيدة قبل ما ننهي هيك اللقاء معك. وبديش أقول نتركك لخيالاتك، ولكن هيك اتابعي معانا هالسهرية وتسمعي كمان الناس وتشوفي شو عم بيقولوا.
3: طبعا أنا أهدي هاي القصيدة لابني. هي لم تقرأ يعني أبدا أمامه، حتى في الحياة اليومية اللي يعني اللي كان يعيشها
1: ما شافهاش ولا سمعها مني.
3: لا ما شافهاش ولا سمعها مني.
1: خلينا نسمع.
3: أهديك عمري ورمل البحار، أهديك عمري ورمل البحار، وحلما جميلا بلون النهار، أمر بصمت طويل دليل، أحن إليك حنين الهزار، إليك الفؤاد وريح الشمال وسرج الأماني بريق المحار، بعينيك أسهو إذا ما السهد طال، ويعطيك فجري نجوم المدار، أسير بقلبي ونبض الندى بجنبي يسير كضوء الفنار، فكن لك شهوتي حلم قديم وعصفور حب طوال النهار، وزهر البراري وصبار قلب بجنحيك يا أيها الشوق طار، إليك الليالي وخيل أبي وسرج ينادي بصوت الكنار، ألا قل بربي أغني متى حبيبي وصوتي حبيس الحصار، أناشيد حبي نمت فوقها أغاريد شوق وإكليل غار.
1: يا مصطفى قبلان، كل شي فينا نعمله أنه ندعي الرب أنه هيك يعطيك الإلهام والصبر وتقدر تواصلي معه وبروحه ويضل دايما حواليك، وكمان يلهمك لكتابات أكتر لأنه في كتير بحاجة أنه يسمعوك ويقرأوا لك ويشوفوا إيش الإحساس حتى لو كان بالفقد وبالأوضاع الصعبة هاي.
3: نعم نعم.
1: سعيدة جدا أنك كنت معنا هيام، وإن شاء الله بالمستقبل أي إصدار جديد بتخبرينا لنستضيفك عندنا بالاستوديو كمان وترافقينا بسهريتنا.
3: طبعا عندي ما أقول أيضا مجموعة أخرى وأشتغل عليها يعني.
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: ألف شكر إليك حبيبتي. شكرا كثير.
3: شكرا لكم للاستضافة يا سوزان.
1: هلا يا عيوني. الله يسعدك يا هلا. باي باي. الله معك. وبعد هالحديث المؤثر وهالقصيدة الرائعة من الشاعرة والأديبة هيام مصطفى قبلان بنرجع للاستوديو، بنرجع لمي. مي، فهمتي كل شو كانت عم تقوله هيام؟
0: اه فهمت.
1: شو حسيتي؟
0: أنا كتير حبيت كلامها وهي عبرت اللي أنا دايما بقول، إنه إحنا فيش فرق بيناتنا، إحنا البني آدم فيش فرق بين الدين
1: بين إنسان والتاني، ولا دين ولا عقيدة ولا إشي، كلنا بشر بالنهاية.
0: أنا كتير هيك بعمل.
1: طيب شو بدك تسمعينا هلأ؟ شو بدك حابة تسمعينا هيك شؤوني؟
0: في

0: رائعة رائعة،
1: الله يخليكي،
0: بتجنني كل
1: شكرا.
0: الاحترام. بتروحي حفلات؟ بتعملي حفلات ولا بس هيك على نطاق ضيق بيكون الشيء؟
1: بعمل حفلات، سهرات عروس، أعراس، مهرجانات،
0: يعني بتطلعي
1: مطاعم.
0: حفلات عادية وأعراس وكل شيء بالوسط
1: أول
0: العبري ولا العربي؟ وين؟
1: كمان وكمان،
0: كمان بالوسط العربي بطلبوك للحفلات ولا هيك؟
1: أغلب
0: الأغلب. والله برافو برافو، كل الاحترام. طب هلا كل الأغاني من أول سهريتنا كانت باللغة العربية، في أغنية أنت عملتيها كانت مزدوجة بين اللغة العربية واللغة العبرية؟
1: صح.
0: أي أغنية؟
1: اسمها حرام.
0: حرام؟ فينا نسمعها؟
1: أكيد.
0: يلا.
1: أي

0: انت اندمجت لدرجة انه عيونك دمعت وكنت عم تضرب على الطاولة وانت عم تغني، ليش هالأغنية هاي هالقد بتأثر فيك؟
1: واو، اللحن والكلمات كتير قريبين من قلبي.
0: كلمات مين؟ لحن مين؟
1: خجاي وزان، وكتب الغنية المعروف قلبي معاك لمغنية نسرين كادري، وحبيتها.
0: حفظتيها الأغنية؟ سمعنا مقطع منها. بعدين بدي أسمع الأغنية اللي كتب لك إياها الشاعر السوري، سمعينا هلا.
1: أوكي. ودي زدمنو

0: أنا مش عارفة شو بدي أقول لك. بس الإشي عن جد حلو، عن جد كتير الإشي حلو. هذا الإحساس اللي بتلاقيه مع كل أغنية. هل لأنك أنت إنسانة هالقد حساسة بطبيعتك ولا الكلمات والموسيقى بخدوك العالم آخر أنت عم تغني؟
1: أول شيء أكيد الموسيقى بتخدني لعالم ثاني، عشان أنا بفكر إن وبحس إنه الموسيقى إشي أعلى من الكل. بس أنا بني آدم بشكل عام كتير حساس،
0: واضح من تعبير وجهك وانت عم تغني الأغنية هذه، كمان كان في هيك زي لمحت حتى دموع بعيونك.
1: أنا شفت.
0: أنا كتير سعيدة إنك موجودة معنا، عن جد كتير سعيدة.
1: وأنا كتير سوزان،
0: وبدنا نرجع نوعد المستمعين بحلقة كاملة هيك تكوني فيها معنا نعمل عن جد سهرة مثل ما لازم، أعطيك حقك مثل ما لازم كمان من خلال سهريتنا حبيبتي. وإحنا بشرفنا إنك تكوني معنا.
2: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: نرجع منواصل أحبائي سهريتنا لليلة معكم، ومعنا كمان ضيف عزيز جدا بيساعدنا أنه يرافقنا بهالسهرية هذه، يوسف الياس. مساء الخير.
3: مساء النور سوزان، إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: إحنا مش أول مرة بنحكي معك دائما يعني من سنوات.
0: أكيد لا مش أول مرة، أنا بنساش الإشي المنيح واحد من الأشياء المنيحة اللي فيه إنه أنا بنساش.
3: الله يسعدك يخليني إياك يا رب.
0: تسلم. الله يسعدك يوسف الياس. إلى هنا أنتمي، يعني أيوة. هذا العنوان بحد ذاته بخدنا العالم تاني.
3: أكيد.
0: احكينا شوي عن هالمعرض.
3: أول شيء قبل المعرض أنا موجود في جاليري مكان، جاليري مكان موجود في سخنين، وإلها نشاط 10 سنوات، عرضنا لكثير فنانين، سليمان منصور الله يرحمه، نبيل، وكل الفنانين المعروفين في الساحة إن كان عرب أو كان أيضا يهود، إن كان نشاط عندنا في هاي في هذا الطرف. حاليا إحنا في صدد إنتاج، والمعرض راح يكون يوم الخميس 8-10 الساعة 6. طبعا اسم المعرض استقناه من الأعمال نفسها، إلى هنا أنتمي، هو مجموعة أعمال بإرشاد الفنانة تغريد حبيب من داخلنا، وهذا المعرض هو
0: حياتنا لتغريد. نعم.
3: الله يسعدها تغريد. طبعا هذا المعرض في مشاركة مع جمعية دار الفن وجاليري مكان، لأنا الكانز الرئيسي والمدير الفني لصالة العرض، وأيضا في مشاركة مع أرت تغريد جاليري في دار حنا. فطبعا ارتأت انه تعرض الاعمال بمكان يرتقي ويكون لائق للاعمال الفنيه تبعت هن، اغلب الفنانات يعني بالصدفه كمان.
0: لا مش بالصدفه، كانوا مجمعين حال هندتكم، ما تقوليش بالصدفه، عم تعرفوا بعرفوا شو بعملوا. اوكي.
3: فهن مجموعه فنانات الاعمار عن جد يعني من كل الأعمار، هذا اللي فاجأني. ولما جبت الأعمال والتقيت، أنا بعرف قسم منهن، واحد زميلي لإلي كانت في المدرسة غزالة مطار مثلا، يعني عمر كبير نسبيا نسل الأعمار، رايب ظل نساء بظل العمر خفي يعني النساء.
0: أكيد ما فيك تسأل هن النساء، اسأل كل شيء لهم تسأل قديش عمرك.
3: أنا بس حبيت أتطرق أنه هن يعني مش بس جيل صغير، إحنا نحكي عن أجيال كبيرة وهي أجيال متفاوتة، بالذات هذا المعرض لمجموعة كبار مش أطفال ومش طلاب الابتدائي، بنحكي احنا عن ثانوي وما فوق. فالاعمال كثير راقيه من ناحيه تقنيه، من ناحيه المضامين اكيد، والاسم يعبر عن المضمون. فدائما انا بقول انه الفن هو مرايه المكان ومرايه العصر ومرايه الزمن والناس اللي انت عايش بيناتهم.
0: اكيد. كان في بالنسبه لهالمعرض هذا بالتحديد، كان في موضوع معين ليجمع اللوحات كلها او الفنانات مثل ما انت عم تقول كلين، ولا كل فنان او كل فنان اختار اللوحه اللي هو بده اياها؟
3: كل فنان وعن مكان عنده حريه الاختيار. أوكي. ولكن انا من خلال الاعمال اللي شفتها اللي تطرق للمكان وايضا للمواضيع والمضامين اللي فيها احنا إلنا، يعني مضمون المكان، او انه انا هنا انتمي ايضا لمجموعه، مرات انتمي ايضا لفئه معينه، لحضاره، لثقافه. فالعنوان هو نوعا ما شامل، اعطى البعد الفني الثقافي لك لكل المضامين لكل المواضيع تبعت العمل الفني.
0: فيك تعطينا أوقات تواريخ للليمانيين إن يتواجدوا كمان بهالمعرض؟
3: أكيد. إحنا الافتتاح رح يكون يوم الخميس القادم الساعة 6:00-8:10 يوم الخميس. طبعا رح يكون كثير حضور، إحنا صرنا موجهين دعوات لكثير ناس رح يكونوا يتواجدوا. الجاليري تقريبا من كل أيام الأسبوع من 10 الصبح للساعة 5-6 بنضل موجودين. طبعا مفضل مرات في ترتيب والاشياء
0: لانه مرات
3: بتكون عندنا بعض الانشغالات هون وهناك فبتواجدش في الجرير، لكن انا اغلب ايام الاسبوع متواجد في الجرير لاني متخصص ومتفرغ لهذا العمل. فقط
0: بدي تعطينا كمان مره اسم الجاليري وين المكان؟
3: جاليري مكان الماني. جاليري مكان في سخنين شارع وادي العين رقم 28. بتقدر تكتب على الويز واسمي موجود على الدعوه وبتقدر تفوت وتلاقيني كل الوقت أنا موجود هون في تقنين.
0: أنا بدي أتمنى لك دائما تكون موجود بكل المعارض اللي دائما في إلك بصمة فيها ودائما في إلك اسم فيها وفي إلك مشاركة فيها، فيعطيك ألف عافية. كل الاحترام لكل الفنانين والفنانات اللي شاركوا بهالمعارض وإن شاء الله بالنجاح الدائم.
3: شكرا لكم على التغطية الحلوة إنكم تعطونا هاي المساحة بطرح الأشياء الموجودة على أساس الناس تعرف وتقدر الإشي الثقافي اللي عم نعمله
0: إن شاء الله دائما. شكرا كتير إلك، يعطيك العافية. يعطيك العافية، أهلا فيك، باي باي. الله معك. منرجع بعد يوسف الياس لماي بايتمان. ماي هلأ شو بدك تسمعينا؟ بس تعرفي شو مخطر ببالي هيك سأله، انت عم تغني وهالقد من دمجي وهالقد صوتك حلو وهالقد احساسك رائع، في اغنية فكرت مرة انك تغنيها بس خفت انك ما تزبطش معك؟
1: لا انا
0: ولا مرة
1: ولا مرة، بالعكس انا بحب
0: الشغلات اللي شو الاغنيه اللي تحديتي حالك فيها وانت عم تغنيها؟
1: واو في كتير، انا بفكر انه كل الاغاني بالموسيقى العربيه ان التحدي
0: تحدي فعلا عشان... وبالذات اغاني ام كلثوم. لمين غنيتي غير لام كلثوم؟ هلا قلنا ورده شاديه شو غنيتيها؟ فايزة احمد غنيتيلها؟ شو اي اغنيه؟
1: يما القمر على الباب نور.
0: طيب ولا شادية شو غنيتي؟

0: مرتين.
1: احنا حبيناكي مرة ومرتين ورح نضل نحبك على طول.
0: وأنا كمان
1: عن جد إنك رائعة
0: حبيبتي.
1: بالإضافة للي أنت ذكرتيهن للفنانين، لمين بتغني من الفنانين؟
0: بحب كتير غناني لوائل كفوري.
1: لوائل؟ أوكي. حاولتي تغني لعبد الحليم، لفريد؟
0: الأتراش، عبد الحليم.
1: شو بتحب تغني لفريد؟ أنا بديش أفاجئك بالأسئلة، بس أنا عم بسأل.
0: لا، في كتير غناني براسي يعني.
1: أكيد أنا متأكدة. يعني بتغني لفريد، بتغني لعبد الحليم، بتغني لمين كمان؟ عبد الوهاب.

0: رائعة رائعة. لمين كمان حدا من الفنانين؟
1: كمان عبد الوهاب.
0: شو بتغني له؟ شو بتحب تغني له عبد الوهاب؟
1: بحب كتير الغناي يا مسافر وحدك.
0: واو يلا نسمع.

0: أبدعتي أبدعتي بالصوت وبالأداء وبالغناء وبكل.
1: على فكرة أنتي عندك صوت واو.
0: أنا عندي صوت واو.
1: أنا بحب إنك تغني معي لما أنتي بتحكي زي نغمة.
0: حبيبتي تسلمي لي، تسلمي، الشكر لك
1: كتير.
0: بدي أسمع مني كمان هيك أغنية اللي فيها ننهي حلقتنا لليلة من سهرية مع سوزان، اللي كتير كتير كتير استمتعت إنك موجودة معنا بهالإحساس وبهالصوت وبهالاختيار وبهالغناء هذا. وبدي أشكر طبعا الكاتب والأديب محمد علي سعيد، ونشكر كمان يوسف الياس الفنان اللي مسؤول كانز المعرض إلى هنا أنتمي، وبدنا نشكر الشاعرة هيام مصطفى قبلان. وألف شكر لك إنك كنت معنا، فيش كلمات يعني أقدر أوصف قديش أنا مبسوطة إنك معنا. هلأ بدنا نسمع شي لفريد، وبعد ما نسمع شي لفريد مش رح أتنازل عن كمان أغنية لأم كلثوم، وساعتها مننهي. يلا.

الله الله الله، يسلم هالصوت، يسلم هالتم. ومع نهاية سهريتنا لليلة، شكرا لحين دهان، وبدنا نقول كمان شكرا لشريهان حجر بيكي، ومني لكم دائما كل الحب سوزان دبيني. هالحلقة عم تسمعوها الليلة وبتنزع يوم الجمعة الساعة 11 بالليل، بيكون في إلها إعادة، ويوم الأربعاء بنكون معاكو الساعة 1 ببرنامج هايد بارك وموضوع اجتماعي آخر، والأربعاء بالليل على 10 بنكون معاكو مع هدوء نسبي. دائما منكم وإليكم ومعكم، وبتأمل دائما تكون معنا كمان ما يبيها الصوت والأداء. شكرا كتير إليك حبيبة قلبي. مش رح نتنازل عن أغنية لأم كلثوم، فإذا تصبحوا على ألف ألف خير أحبائي، ابقوا معنا لأغنية لأم كلثوم، وفيها بنختم سهرتنا.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: Thank you.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.